0: اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك، يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا جبار يا قهار، يا غفار يا ستار، نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده.

وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده.

وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب.

كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب.

كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب.

وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب.

كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب.

وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده.

وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب.

وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده.

وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب.

وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده.

0: محمد وعلى
1: إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، بعد قليل سنكون في بث مشترك مع تلفزيون سلطنة عمان لننقل لكم صلاة عيد الأضحى المبارك، حيث سيؤدي مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع السلطان قابوس بولاية صحار

0: اللهم صل على
1: إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، بعد قليل سنكون في بث مشترك مع تلفزيون سلطنة عمان لننقل لكم صلاة عيد الأضحى المبارك، حيث سيؤدي مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع السلطان قابوس بولاية صحار بمحافظة شمال البصرة.

0: صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير ومسرة، وكل عام وأنتم في أتم الصحة والعافية. في مستهل هذه الأيام المباركة من شهر ذي الحجة، هذه الأيام العظيمة التي تتجلى فيها نفحات الإيمان والطاعة، وتتعاظم فيها أعمال البر والخير والإحسان، يطيب لنا أن نرحب بكم في أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1447 للهجرة، حيث سيؤدي بمشيئة الله تعالى وتوفيقه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع السلطان قابوس بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة، وسيؤدي الصلاة بمعية جلالته أبقاه الله عدد من أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة الكريمة وجناب السادة والسادة البوسعيد، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء والمستشارين وقادة قوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية، وعدد من أعضاء مجلسي الدولة والشورى وأصحاب السعادة الوكلاء والولاة، وعدد من الرؤساء التنفيذيين، وجمع من المشايخ والمواطنين. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نلتقي بكم هذا اليوم من ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة، حيث يلتقي التاريخ بأصالة المكان، وتتعانق ملامح الماضي مع معطيات الحاضر، وتتجه الأنظار نحو هذا الصرح الإسلامي الشامخ، جامع السلطان قابوس بولاية صحار، حيث يمثل لوحة معمارية متكاملة تتجسد فيها جماليات الفن الإسلامي في أبهى صوره، وقد استلهم طرازه المعماري من مدينة بخارى التاريخية بما تمتاز به من زخارف فنية دقيقة وتناسق هندسي ثري. أروقة الجامع وساحاته الرحبة تتجلى فيها الزخارف الإسلامية المتقنة والأشكال الهندسية والنباتية التي نفذت بعناية ودقة عالية لتمنح المكان حضوراً بصرياً خاصاً يجمع بين الأصالة والجمال. شيد هذا الجامع على مساحة تبلغ 181,000 متر مربع، فيما بلغت مساحة البناء 28,000 متر مربع، في امتداد معماري واسع يعكس الرؤية المتكاملة التي أنشأ عليها هذا الجامع. القبة الرئيسية للجامع وهي ترتفع إلى 45 مترا، فيما تعانق المئذنة السماء بارتفاع 84 مترا، لتمنح المكان حضورا مهيبا يلفت الأنظار من مسافات بعيدة. جموع المصلين وقد بدأوا بالتوافد إلى جامع السلطان قابوس بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمعية جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. يشاركني في وصف هذه الصورة التي تأتيكم من جامع السلطان قابوس بولاية صحار الزميل يعقوب بن سليمان المعمري.
2: شكرا إبراهيم. مستمعينا ومشاهدينا الكرام عبر إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان، كل عام وأنتم بخير. نجدد لكم التحية من جامع السلطان قابوس بولاية صحار في محافظة شمال الباطنة، حيث بمشيئة الله تعالى وتوفيقه يؤدي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1447 للهجرة، وسلطنة عمان بقيادة جلالته الحكيمة تمضي قدما نحو آفاق المجد والتمكين، مستندة إلى إرث حضاري ضارب في الجذور، ومستشرفة مستقبلا مشرقا ترسم معالمه رؤية عمان 2040، رؤية تتكامل فيها الأصالة مع الحداثة، ويبنى فيها الإنسان العماني ليكون جوهر التنمية وغايتها، وحارسا أمينا على منجزات وطنه ومكتسباته. تمضي سلطنة عمان بثبات الواثقين نحو غد أكثر إشراقا تصوغ فيه ملامح التقدم بتوازن راسخ بين ثوابتها الراسخة وتطلعاتها الطموحة، تقودها عزيمة لا تلين وسواعد أبنائها المخلصين الذين نهلوا من معين القيم وتشربوا روح المسؤولية فغدوا شركاء فاعلين في مسيرة البناء. وتتواصل على أرض سلطنة عمان المباركة خطوات البناء والتقدم، لتظل سلطنة عمان منارة للسلام والاستقرار وملاذا للأمن والطمأنينة، حيث تتجسد فيها أسمى معاني الوحدة الوطنية والتلاحم بين القيادة والشعب، وتتكاتف الجهود لتجسيد الرؤية الطموحة التي تضع الإنسان العماني في مركز الاهتمام. وفي ظل هذه الروح المتجددة تتعانق الطموحات مع العمل الجاد، فتتفتح آفاق المستقبل على مصراعيها، وينبثق الأمل في كل زاوية من زوايا الوطن، حيث تتكاتف يد العون بين المؤسسات الحكومية والشعب الوفي لترسم معا خارطة نجاح مستدامة ترتكز على العلم والمعرفة وعلى قيم الأصالة والابتكار. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ننقل لكم هذا الحدث من جامع السلطان قابوس بولاية صحار في محافظة شمال الباطنة، حيث بمشيئة الله تعالى وتوفيقه يؤدي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صلاة عيد الأضحى المبارك.
1: جموع المصلين وقد أخذوا أماكنهم في جامع السلطان قابوس بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة، استعدادا لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمعية جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. في هذه الأثناء مشاهدينا ومستمعينا الكرام، الموكب السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه يغادر قصر بهجة الأنظار متوجها إلى جامع السلطان قابوس بولاية صحار لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك. يمضي الموكب السامي في أجواء تغمرها مشاعر البهجة والفرح بهذه المناسبة الدينية العظيمة، في هذا الصباح الذي تملأه تكبيرات العيد وتغشاه نفحات الإيمان، وسط مشهد يعكس خصوصية العلاقة التي تربط القيادة بأبناء هذا الوطن العزيز، وهي علاقة تقوم على الثقة والمحبة والتلاحم الراسخ. الموكب السامي يشق طريقه وسط أجواء احتفالية يغمرها الفرح والسرور، وعلى امتداد الطريق اصطف المواطنون في مشاهد تفيض بالمحبة والولاء، وهم يلوحون بأيديهم وقد ارتسمت على وجوههم مشاعر الفرح والابتهاج بهذه المناسبة المباركة.
2: مستمعينا ومشاهدينا الكرام عبر إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان، ها هو الموكب الميمون لجلالة السلطان المعظم عزه الله يصل إلى ساحة جامع السلطان قابوس بولاية صحار، تمضي به خطى المجد في صمت جليل تباركه السماء وتستبشر به الأرض، في مشهد تختزل فيه سلطنة عمان تاريخها العريق وتستشرف آفاق حاضرها الزاهر بقيادة حكيمة تسير على نهج راسخ وتعلي من شأن القيم وتستمد من عبق المكان روح الأصالة ومن تطلعات شعبها الإرادة والعزم نحو المستقبل. فإحياء هذه المناسبة الدينية المباركة يحمل في مضامينه دروسا جليلة وعبرا عظيمة نستلهم منها معاني الصبر والوفاء والإخلاص في العمل والبذل والتضحية في سبيل صون منجزات الوطن والحفاظ على مقدراته ومكتسباته وترابه الطاهر.
1: الموكب السامي يصل الآن إلى مدخل جامع السلطان قابوس بولاية صحار لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك. أخذت جموع المصلين أماكنها في خشوع وسكينة، وتهيأت فيها القلوب قبل الصفوف استعدادا لأداء الشعيرة المباركة، حيث يؤم المصلين معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية.
3: الصلاة الجامعة.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر القائل ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، عليه الصلاة والسلام، وعلى آله وصحبه الكرام. أوصيكم بالله وتقواه والتوكل عليه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، في كل يوم أقدار تنسج، ومصائر تحدد، وصفحات تكتب بين المقادير والتحولات، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وجاء الوحي بالدين ليصل السماء بالأرض، ويجعل الإنسان يعيش الحياة متصلاً بالمعنى، وعي يحسن قراءة الأحداث، ومسلك يربط الإيمان بالعمل والقيم بالحياة الطيبة. فالدين في جوهره بناء للإنسان حتى يسير في الأرض على صراط الحكمة والمقصد. من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياةً طيبة. الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر. أيها المؤمنون، الدين لا يعزل الإنسان عن الحياة ولا يبعده عن شؤونها، وإنما يعيده إليها أكثر وعياً وأعمق مسؤوليةً وأصدق انتماءً لله وللمجتمع وللأرض التي استخلفه الله فيها. يقول الحق مثالاً على ذلك: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. في الحج تتعمق العبادة وتتجلى الطاعة الواعية التي تصنع حسن التدبير، والتدبير حين يستقر يحقق المنافع ويحفظ المصالح ويصون المقاصد. وقال: ليشهدوا، دلالة على الحضور والمشاركة والوعي. وفي الحج يسعى الإنسان بين الشعائر، فيرتقي وعيه من ضيق النظر إلى رحابة المقصد، ومن التعلق بالظاهر إلى إدراك المعنى. ليشهدوا منافع لهم تكشف حيوية الدين واتساع مقاصده وتجدد معانيه في تنوع العبادات وثراء الطاعات وتعدد مقامات القرب من الله، لتبقى الروح متصلة بمصدرها والنفس في تزكٍ ووعيٍ وارتقاء. ففي كل عبادة ما ينير البصيرة ويجدد الفكر ويلهم المعنى، وهذه بعض منافع العباد في دينهم. ليشهدوا منافع لهم تجلي انتظام حياة الناس على الكسب والعمل، وأنه مسؤولية متجددة وسعي لا يتوقف وعمل مستمر. فالمنافع عوالم حية تتفاعل فيها حاجات المجتمع والدولة، وتتنوع فيها الأولويات، وتتعاقب عليها الفرص والتحديات. آية تكشف أهمية البصيرة والتوازن والحكمة، وكيف نصوغ من تفاصيل الأيام شهود نهضة، ونبعث من تحولات الزمن منافع للوطن. بدأ النداء: وأذن في الناس بالحج، فاجتمعوا على اختلاف أوطانهم وألسنتهم ومشاربهم في نظام وغاية ونسك، ليشهدوا منافع لهم. فيجلي هذا الأذان في الحج أن التنوع ليس خطرًا في ذاته إذا أحسنت إدارته بالوعي
وضبطته المصالح العليا، فالتنوع قوة تصنع التكامل، وطاقة تدفع نحو الإبداع والنهضة، واستقرار الأوطان من أعظم المنافع التي تحفظ الدين والإنسان والحياة. المنافع بين الناس تبنى بالوعي واحترام النظام والتعاون وحفظ السلم المجتمعي والانتماء المشترك والتفاهم وتوجيه الطاقات المتنوعة إلى إرادة جامعة تخدم الإنسان والأرض. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. ولله الحمد والفضل أن حبانا في عمان بقائد اجتمعت فيه الحكمة الجامعة والقدرة الملهمة، وبشعب يسعى بوعي ومسؤولية، ومؤسسات تحكم صناعة الإنجاز، فتتكامل قوى الوطن وتتولد المنافع ويترسخ الاستقرار والعمران، فيصدق فيه دعاء إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا بلداً آمنا وارزق أهله من الثمرات. وكما يلبي الحج أذان القبلة، يلبي الوطن أذان عمان برسوخ الحكم وعمق الإرث واتزان الرؤية، فتبقى عمان وطناً تتجلى فيه هيبة الدولة ومجد الحضارة ورفعة الإنسان، يحفظها السلطان بالعدل، ويبنيها الأوفياء بصدق العمل، ويعلي شأنها الجميع بثبات الولاء. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل أيامنا تحيا بالإيمان، وشؤوننا جارية على الحكمة والاتزان. اللهم احفظ بلدنا عمان، وأدم عليها الأمن والسكينة وواحة خير وبركة واطمئنان. اللهم أيد سلطاننا هيثم بن طارق بمدد حكمتك ونور عرفانك ولطف أنوارك. اللهم أدم على يديه ثبات القيادة ورسوخ الحكمة وقوة العدل، وأجري الخير على قلبه ولسانه، وأدم به على عمان وحدة القلوب ورفعة الشأن بين الأمم. اللهم يا واسع الرحمة، كن لعبادك المستضعفين في فلسطين سنداً من عندك ومدداً من رحمتك. اللهم يا جليل الإحسان، ارحم من انتقلوا إلى جوارك رحمةً تغمر أرواحهم من رضوانك، وأكرم من بقي من عبادك بعفوٍ منك وإحسانك، واجعلنا في ظلال رحماتك، وقل رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين.

0: هكذا مشاهدينا ومستمعينا الكرام، أدى جلالة السلطان المعظم صلاة عيد الأضحى المبارك، وقد أما المصلين معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية الذي يلقى خطبة العيد واستهلها بالتكبير والحمد لله تعالى والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ركزت الخطبة على المقاصد السامية للدين الإسلامي الحنيف في بناء الإنسان الواعي وربط الإيمان بالعمل الصالح لصناعة الحياة الطيبة. وأكدت الخطبة أن الدين في جوهره رسالة بناء للإنسان تدفعه إلى مزيد من الوعي والمسؤولية، وتربط بين الإيمان والعمل، وبين القيم وصناعة الحياة الكريمة. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، يتشرف في هذه الأثناء المصلون بالسلام على جلالة السلطان المعظم وتقديم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة. يبادلهم جلالته التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات بعيد سعيد عامر بالخيرات والبركات. كما تناولت مشاهدينا ومستمعينا الكرام خطبة العيد الدلالات العميقة لشعيرة الحج وما تحمله من معان عظيمة ترتبط بحسن التدبير وتجديد الفكر وتعزيز روح المشاركة والمسؤولية. وأشارت الخطبة إلى أن المنافع التي تحدث عنها القرآن الكريم لا تقتصر على الجوانب التعبدية فحسب، بل تمتد إلى مختلف شؤون الحياة، بما يسهم في حفظ المصالح وتعزيز الاستقرار وصناعة فرص النهوض والتنمية. كما أكدت الخطبة أهمية استثمار التنوع الإيجابي باعتباره مصدرا للقوة والتكامل ودافعا نحو الإبداع والبناء والازدهار. وتطرقت الخطبة كذلك إلى ما تنعم به سلطنة عمان من قيادة حكيمة ملهمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم أيده الله، وشعب واع ومؤسسات تسهم في صناعة الإنجاز وترسخ دعائم الاستقرار والعمران. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، ما زال المصلون يتشرفون الآن بالسلام على جلالة السلطان المعظم وتقديم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة. وقد بادلهم جلالته التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات بعيد سعيد عامر بالخيرات والبركات.
1: مستمعينا ومشاهدينا الكرام، عبر إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان يتقدم المهنئون للسلام على حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم أيده الله، وتقديم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة. وجلالة السلطان المعظم يبادلهم التهاني مقرونة بأطيب التمنيات بعيد سعيد عامر بالخيرات والبركات، معربا عن شكره وتقديره على تهانيهم وتبريكاتهم ودعواتهم الطيبة الصادقة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على عمان وأهلها بالعز واليمن والبركات، وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالأمن والإيمان والسلامة والإحسان. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، تتوالى جموع المهنئين ينهلون من فيض هذه اللحظات المباركة ويرتقون بتحيات العيد إلى مقام الوفاء والعرفان، وجلالته أبقاه الله يبادلهم بشاشة الوجه وسماحة الخلق وكريم الدعاء، وكأن المشهد في جلال هيبته سفر من أسفار المجد العماني تكتب سطوره بالحكمة في وطن شدت أركانه على صفاء السريرة ووثيق العرى بين القائد وشعبه. وما تشهده سلطنة عمان اليوم من نهضة تنموية متسارعة وأساليب حياة عصرية متجددة إنما هو ثمرة رؤية سديدة ونظرة ثاقبة من لدن جلالته أبقاه الله، ورسوخ مرتكزات وطنية راسخة رسمت أهداف المستقبل وطموحات المجتمع العماني وآماله. واليوم تعانق سلطنة عمان ذرى المجد وتتوشح قلائد العز والمجد في مسيرة إنجاز متواصل قادها بحكمة واقتدار حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم أبقاه الله، مستنهضا طاقات أبناء الوطن، فكان الحصاد وافرا والإنجاز باهرا والتحولات التنموية شاهدا حيا على نقلات نوعية أعادت صياغة ملامح الحياة في سلطنة عمان مع الحفاظ على إرثها الحضاري العريق ومجدها الأصيل.
0: مشاهدينا ومستمعينا الكرام، ما زال المصلون يتشرفون بالسلام على جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. هذه المناسبة التي تتجدد فيها معاني الإيمان والعطاء، وتبقى فيها عمان بقيادتها الحكيمة وشعبها الوفي نموذجا في التلاحم والاستقرار والبناء. هذه الأيام العظيمة التي يقسم الله بها في كتابه العزيز وتتجلى فيها نفحات الإيمان والطاعة وتتعاظم فيها أعمال البر والخير والإحسان، عيد تتعزز فيه قيم المحبة والتسامح والتكافل والتراحم بين أبناء المجتمع، مناسبة إيمانية جليلة تحمل في مضامينها السامية أسمى معاني العطاء والتضحية والوحدة.
1: مستمعينا ومشاهدينا الكرام، حري بنا ونحن نستحضر هذه المناسبة المباركة أن نقف بمشاعر الفخر والاعتزاز أمام ما تحقق على أرض سلطنة عمان من منجزات مضيئة ومكانة عالية في ظل نهضة متجددة شاملة امتدت إلى مختلف القطاعات وعلى اتساع ربوع المحافظات، وهي نهضة تستند إلى فكر نير ورؤية بعيدة المدى جعلت من الإنسان العماني محور التنمية وغايتها، فأصبح شريكا فاعلا في صناعة الحاضر وبناء المستقبل، معتزا بهويته وفيا لوطنه، متمسكا بقيمه ومبادئه الراسخة، قيادة حكيمة جعلت من الإنسان محور البناء ومن التنمية سلما للرقي، ومن الوطن مسارا يمضي بثقة بين الثوابت الراسخة والطموح المتجدد، ويبقى أثر الحكمة ظاهرا في كل معلم من معالم الوطن، وأيضا في كل مشروع ومنجز يسمو أثر رؤية سديدة تجعل من النهضة المتجددة مسيرة مستدامة، ومن الإنسان عمودها الأول والأخير. تمضي سلطنة عمان في عهد جلالته الميمون على خطى رصينة توازن بين التراث والطموح المتجدد، لتغدو النهضة المتجددة أشمل وأبعد أثر، أثرا قيادة تؤتي الأوطان استقرارها وتمنح التنمية اتساقها وتجعل الإنسان محور البناء وغاية المسيرة.

0: بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه.
1: مشاهدينا ومستمعينا الكرام، تحتضن ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة جامع السلطان قابوس. هذه المدينة العريقة التي ارتبط اسمها عبر التاريخ بالحضارة والتجارة والإشعاع الثقافي، حيث يحتضن هذا المشهد الإيماني المبارك هذا الصرح الإسلامي الشامخ الذي يمثل إضافة معمارية وحضارية متميزة إلى المشهد العمراني العماني. يتميز هذا الجامع بطراز معماري فريد تتجسد فيه روعة الفن الإسلامي بأقواسه المتناغمة وزخارفه الدقيقة وتكويناته الهندسية المتناسقة، ليقف شامخا بما يحمله من أبعاد جمالية وروحية تعكس أصالة العمارة الإسلامية وثرائها الحضاري. في هذا اليوم المبارك، حيث تتجه أنظار أبناء الوطن إلى هذا الجامع، حيث أدى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صلاة عيد الأضحى المبارك في مشهد وطني تتجسد فيه رمزية المناسبة وجلال الحدث، في أجواء تغمرها مشاعر البهجة والفرح بهذه المناسبة الدينية العظيمة. مشهد يحمل في أبعاده دلالات عميقة تعكس خصوصية العلاقة المتينة التي تربط القيادة بأبناء هذا الوطن العزيز، وهي علاقة تقوم على الثقة والمحبة والتلاحم الراسخ. عيد تتجدد فيه معاني الطاعة والتقرب إلى الله تعالى، وتتعزز فيه قيم المحبة والتسامح والتكافل والتراحم بين أبناء المجتمع. مناسبة إيمانية جليلة تحمل في مضامينها السامية أسمى معاني العطاء والتضحية والوحدة.
0: مستمعينا ومشاهدينا الكرام، جموع المصلين يتقدمون لتقديم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة، وجلالة السلطان المعظم أيده الله يبادلهم التهاني مقرونة بأطيب التمنيات بعيد مبارك عامر بالخيرات والبركات. ويظل المواطن العماني محور هذا المسير المبارك، إذ تكرس الجهود لتأهيله وتمكينه ليكون قادرا على مواجهة تحديات العصر، ولديه من القدرة والحكمة ما يجعله سفيرا لوطنه في كل محفل، حاملا رسالة السلام والتقدم، ورافعا راية العز والكرامة في ربوع الأرض. ونحن مستمعينا ومشاهدينا الكرام في ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة، التي تتميز هذه المحافظة بموقع استراتيجي فريد مطل على بحر عمان، جعل منها مركزا إقليميا لجميع

جذب الاستثمارات وخاصة في الجانب الاقتصادي، حيث تضم ميناء صحار الصناعي والمنطقة الحرة التابعة له ومجمع صحار الصناعي الذي يشمل أيضا مصفات صحار ومصنع صحار للألمنيوم ومجمعات البتروكيماويات ومحطات الطاقة. وأيضا تعد محافظة شمال الباطنة بولاياتها صحار وأشناص ولوى وصحم والخابورة والسويق من أعلى محافظات سلطنة عمان من حيث عدد السكان. أيضا شكلت محافظة شمال الباطنة عمقا حضاريا مهما لسلطنة عمان، إذ كانت ولاية صحار عاصمة للبلاد في القرنين السابع والثامن الميلاديين، ومركزا للإشعاع التجاري والبحري الذي امتد إلى الهند والصين وشرق أفريقيا، ولا تزال شواهد ذلك التاريخ ماثلة حتى اليوم في قلعة صحار والأسواق التراثية والمواقع الأثرية التي توثق الدور الريادي للمنطقة في حركة التجارة العالمية القديمة. وأيضا شهدت المحافظة تحولا اقتصاديا نوعيا جعل منها العمود الفقري للاقتصاد الصناعي العماني. إذن مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نتابع معكم عقب انقضاء الصلاة واستفاضة سكينتها في الأرجاء، وأيضا عقب أداء الصلاة تقدم المهنئون للسلام على حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم أيده الله، وتقديم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة. ولدى خروج جلالة عاهل البلاد المفدى من الجامع تطلق المدفعية 21 طلقة تحية لمقام جلالته أيده الله.

مشاهدينا ومستمعينا الكرام، هكذا أدى جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صلاة عيد الأضحى المبارك بجامع السلطان قابوس بولاية صحار. وعقب أداء الصلاة تقدم المهنئون للسلام على جلالة السلطان المعظم أيده الله وتقديم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة. وقد بادلهم جلالته التهاني والتبريكات بأطيب التمنيات بعيد سعيد عامر بالخيرات والبركات، معربا رعاه الله عن خالص شكره وتقديره لما أبدوه من مشاعر صادقة ودعوات طيبة. ولدى خروج جلالة عاهل البلاد المفدى من الجامع، أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لمقام جلالته أعزه الله. في هذه الأثناء الموكب السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه يغادر جامع السلطان قابوس بولاية صحار متوجها إلى قصر بهجة الأنظار. يمضي الموكب السامي في أجواء تغمرها مشاعر البهجة والفرح بهذه المناسبة الدينية العظيمة في هذا الصباح الذي تملأه التكبيرات، تكبيرات العيد، وتغشاه نفحات الإيمان وسط مشهد يعكس خصوصية العلاقة التي تربط القيادة بأبناء هذا الوطن العزيز، وهي علاقة تقوم على الثقة والمحبة والتلاحم الراسخ. الموكب السامي يشق طريقه وسط أجواء احتفالية يغمرها الفرح والسرور، ونحن نشاهد على امتداد الطريق وقد اصطف المواطنون في مشاهد تفيض بالمحبة والولاء الصادق، وهم يلوحون بأيديهم وقد ارتسمت على وجوههم مشاعر الفرح والابتهاج بهذه المناسبة المباركة.

مستمعينا ومشاهدينا الكرام، إذا انتظمت عدد من الخيالة والهجان في صورة تفيض أصالة مقدمين التهاني والتبريكات للمقام السامي، وأيضا على امتداد الطريق اصطف المواطنون في مشهد يفيض بالمحبة والوفاء، تتعالى فيه الأهازيج العمانية كأنها نبض الأرض ولسان التاريخ، مرحبين ومهنئين بحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، ومجددين العهد والولاء لقائد النهضة المتجددة والمسيرة المباركة. إذن هكذا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، نقلنا لحضراتكم صلاة عيد الأضحى المبارك من جامع السلطان قابوس بولاية صحار، وما زالت هناك أيضا الأهازيج والفنون التي من خلالها يصطف المواطنون للترحيب وتقديم التهنئة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، مجددين العهد والولاء لقائد النهضة المتجددة والمسيرة المباركة.

مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وكما شاهدنا على امتداد الطريق المؤدي إلى قصر بهجة الأنظار في صحار، اصطف المواطنون في مشاهد وطنية زاهية لاستقبال جلالة السلطان المعظم أعزه الله. وجوه مشرقة يملأها الفرح والاعتزاز، وأعلام سلطنة عمان ترفرف عاليا، بينما تعبر الحناجر والقلوب عن أصدق مشاعر الولاء والانتماء والمحبة الصادقة. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، عبر تلفزيون سلطنة عمان وإذاعة سلطنة عمان نقلنا لحضراتكم صلاة عيد الأضحى المبارك من جامع السلطان قابوس بولاية صحار، حيث أدى جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صلاة العيد المبارك. في الختام تقبلوا تحيات الزملاء من مهندسين وفنيين وإداريين، وتحيات الزميل يعقوب بن سليمان المعمري والمخرج إبراهيم بن خلف الشريقي، ومني محدثكم إبراهيم بن سالم السالمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وانواره، الدار داره والصحار صحاره، والبيت بيته والعرب خطاره، وعيادنا هيثم بكم تزداني وعيادنا

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بالخير. كل مستمعي يثير إذاعة الشباب، ولاحقا ستنضم معنا إن شاء الله الإذاعة العامة. نلتقيكم في أول أيام عيد الأضحى المبارك في برنامج عيدكم مبارك. هذا البرنامج اللي من خلاله بنفتح نوافذ العيد على اتساعها، بنكون أقرب لكم ومعاكم ومع فرحة العيد، نتشارك هذا الصباح المختلف برسائلكم، بتهانيكم، بتفاعلكم، بتواصلكم. صباح تملأه التكبيرات، تفاصيل الفرح، رائحة القهوة هذه الجميلة اللي في كل بيت عماني، لمة الأهل، قلوب الناس، وهي تتبادل الدعوات الصادقة والمحبة الخالصة. في هذا اليوم المبارك من أيام عيد الأضحى مستمعينا، تتجه القلوب إلى محافظة شمال الباطنة، إلى ولاية صحار، حيث أدى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صلاة عيد الأضحى المبارك في مشهد وطني يفيض بالقرب والمحبة والانتمام، ويمنح هذا الصباح لعمان معنى أكبر، معنى للوطن الذي يلتف حول قائده بالدعاء بالوفاء والاعتزاز. ومن خلال هذا البرنامج مستمعينا، وفي برنامج عيدكم مبارك، من هنا نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، أبقاه الله لعمان عزاً وفخراً وسنداً، سائلين الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالته بالصحة والعافية والعمر المديد، وأن يحفظ عمانة وشعبها من كل سوء ويديم عليها الأمن والاستقرار والرخاء. وأكيد يسعدنا أن نتبادل هذه التهاني في صباحات عيد الأضحى المبارك مستمعينا عن طريق رقم الواتساب على 7244-2009. وأكيد أيضا نستقبل أيضا هذه الفرحة الجميلة اللي نعبر عنها بهذه اللقية الحلوة، باللمة الجميلة، بالأسر العماني، بالتفاصيل اللي تجسد المعاني الأصيلة في سلطنة عمان، في كل ولاياتها، في كل محافظاتها. فرحة بإذن الله، نسأل الله أنها تكون دائمة. ونبارك للشعب العماني الكريم وللمقيمين، لكل من يستمع لنا الآن وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، وللأمتين العربية والإسلامية. نبارك لكم هذا العيد، عيد الأضحى المبارك، هذا العيد الذي لا يقاس بما نرتديه أو نحضره، ولكن بما نمنحه من محبة، من سلام، ما نصنعه أيضا من قرب وصلة رحم وفرح صادق، نتبادلها معكم مستمعينا من الآن وحتى 11 صباحا.

جميلة هي اللحظات هذه مستمعين أكيد اللي قاعدين نعيشها ونشوفها، وأكيد تابعتوا أيضا جلالة السلطان حفظه الله ورعاه وهو يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع السلطان قابوس بصحار، وجموع المصلين وهم أيضا يهنئون ويبادلون هذه التحية. هذه الصورة أكيد تعكس الكثير من المعاني مستمعينا، لحظة التحية بين الجموع وجلالة السلطان يستقبلهم بابتسامة في هذا المشهد اللي ما تقدر أنك تمر عليه كذا مرور الكرام، يجسد معنى المجالس العمانية الأصيلة، معنى كيف أنك أنت لما تبادل التحية والتهاني وتستقبل الناس، اللي هذا المشهد اللي حمل فيه تفاصيله قرب القائد لشعبه، محبة الناس أيضا الجميلة اللي تابعناها لقائدهم وشفنا التفاصيل الجميلة، شفنا أيضا التفاعل الجميل لما جلالة السلطان أيضا أنهى صلاته وأنهى أيضا من التحية من جموع المصلين، وسمعنا 21 طلقة. يمكن البعض يتساءل ليش 21 طلقة، ليش دائما 21 طلقة المدفعية دائما تطلق 21 طلقة؟ احنا يعني احنا دائما نقول ان هذه البروتوكولات يعني بعيدا عن انها مراسم للتحية، ولكن لما نصورها ونجسدها للمستمع العزيز لما نتكلم عن التشريف الرسمي، لما نتكلم عن البروتوكولات العسكرية حول العالم، عادة ما يستخدم فيها مستمعينا دائما مثل هذه المدفعيات والطلقات، لكن هذا المشهد بعد صلاة عيد الأضحى يعطينا بعد أكبر لما نتابعه ونشوفه يتجاوز معنى عسكري ويتجاوز أيضا البروتوكول. يعني نتكلم عن تقدير، عن هيبة، نتكلم عن سيادة، نتكلم عن مكانة قاعدة تنعكس، مكانة سامية لجلالة السلطان حفظه الله ورعاه باعتباره قائد الوطن ورمز هذه الوحدة وأيضا استقرارها. دائما نقول صوت المدفعية في مثل هذه اللحظات تذكر دائما وتربط الإنسان بذاكرة جميلة، مثل المناسبات الوطنية، اللحظات اللي يلتف فيها الشعب دائما حول القيادة، حول الوطن، لما تتحول الصوت ويتحول هذا الصوت اللي نسمعه إلى إعلان وبدء مراسم، إلى فرح، إلى رمز للفخر والاعتزاز والانتماء. لذلك مستمعينا اليوم بناخذكم أكيد مع تفاصيل جدا عميقة، سواء مع محافظة شمال الباطنة اللي جلالة السلطان أيضا اليوم أدى فيها صلاة العيد، وابتهاج المواطنين اللي شفناه واللي تابع هذه الصور الجميلة الملحمة الحلوة اللي جسدت اليوم البيئة المتنوعة في محافظة شمال الباطنة بفنونها المختلفة، ظهور الفنون البحرية، العيالة، الرزحة، وقوف أيضا الخيول والهجانة. اليوم في مشهد جدا جميل في استقبال جلالة السلطان في فرحة عيد الأضحى المبارك، أيضا حضور الأطفال كان مشهد جميل وهم يلوحون أيضا بعلم عمان ابتهاجا بالمقدم الميمون لجلالة السلطان. أكيد نتواصل معاكم مستمعينا ويسعدنا أن نستقبل هذه التهاني والتبريكات على 7244-2009. أجواء إن شاء الله تكون بأمان واطمئنان وسلام على عماننا الحبيبة، وفرحة غامرة دائما تغمر قلوبكم بالخير والود. ما تنسون دائما أنكم تبادلون التحايا وتوصلون صلاة رحمكم، وإحنا مكملين معاكم هذا الصباح من صباح عيدكم مبارك في برنامج في إذاعة الشباب، ولاحقا إن شاء الله ستنضم معنا الإذاعة العامة.

مولاي حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، يسرنا أن نرفع إليكم أسماء آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالتكم بموفور الصحة والعافية، وكل عام وجلالتكم بخير. أرجوان بنت بدر سيد السعدي.

أهلا بكم مجددا مستمعينا في أول أيام عيد الأضحى المبارك عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في هذا البث المباشر والمشترك عبر الإذاعة العامة وإذاعة الشباب. أهلا بكل المستمعين عبر الإذاعة العامة في هذا الانضمام في هذه الفترة. تحية لكم وتحية لكل اللي قاعد يسمع لنا الحين وهو رايح يهني ويبادل التحية بمناسبة عيد الأضحى المبارك في مختلف ربوع بلادنا الحبيبة. ونستقبل أكيد تواصلكم على 7244-200-900 على رقم الواتساب. الجميل في سلطنة عمان تمتاز بسمات مميزة كذا تعطيها خصوصية جميلة. كل محافظة تختلف بعاداتها بتقاليدها عن المحافظة الأخرى، لذلك تلاقي في محافظة مثلا ظفار تختلف عن محافظة مسقط وغيرها. في مسألة حتى الوجبات والأكلات الشعبية المتعارف عليها أثناء أيام العيد، فأكيد بنكون قريبين من هذا المشهد. وتحية لكل الزملاء المرابطين في أداء الواجب، سواء كانوا من إعلاميين أو من مختلف أيضا الوحدات الحكومية العسكرية. دائما نقول يعني في كثير من الناس اللي يستقبلون صباح العيد وهم يرتدون ملابس العمل، ما يرتدون ملابس العيد، ولكن من أجل عمان ومن أجل أيضا أن يمدون سواء بالطاقة أو يكونوا على أهبة الاستعداد، هم يضحون بوقتهم مع أهلهم بس علشان أنتوا تطمئنون وتكونون بخير وسلامة وتعيشون هذه الأجواء الحلوة. منهم أطباء، ممرضين، رجال أمن، طواقم مناوبة، عاملين في المطارات والموانئ، حقول النفط، أيضا في الطرق، في كل موقع هناك تستمر فيها الحياة، لأن هناك من اختار أنه يبقى على رأس عمله. مستمعينا أكيد أيضا نوجه كل التحايا لكل الزملاء الموجودين والمناوبين أيضا في وزارة الإعلام أو في الميدان. دائما نقولكم تحية تقدير ومحبة وامتنان، لأنكم رغم البعد عن أهلكم إلا دائما شلتوا المسؤولية وواصلتوا أداء الواجب لتبقى هذه الفرحة دائما مكتملة بمظاهر العيد المختلفة. تحية لكل المقيمين أيضا المتواجدين بيننا، والجميل أيضا نلاقي ونشاهد حتى في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم هم موجودين بيننا وصار لهم سنين عايشين معانا، ولكن دائما ما يحبوا أنهم يعيشوا تفاصيل العيد في ربوع عمان المختلفة، سواء عند صديق عند زميل. الزيارات مستمرة، العيدية ها ما تنسونها، عيدية الكبار والصغار، ترى الكل يبغى عيدية، وإحنا نقول من الحين عيديتنا إن شاء الله تكون مضمونة موجودة. تحية لكم أكيد مستمعينا وتحية لكل المستمعين. ماجد العويدي يقول هنئكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيده عليكم بالخير واليمن والمسرات، وأن يمنحكم صحة دائمة وراحة تملأ القلوب، وأياما مزهرة بالسعادة والسلام. كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك، عساك من العايدين إن شاء الله. حتى المصطلحات كذا العمانية الجميلة، لما يقول لك نعمتوا بالعيد يا سلام، ولما يقولوا لك يلا ها ذاهب خلاص يلا على الشومة، يعني كذا المفردة والمصطلحات كذا تعكس البيئة أيضا والطبيعة المختلفة في سلطنة عمان. أي أيوة والله، تحية أكيد لكل فريق العمل الموجودين مستمعينا في وزارة الإعلام، في تحديدا إذاعة الشباب أيضا والإذاعة العامة، في الإشراف العام الأستاذ يوسف اليوسفي. تحية، كل عام وانتم بخير أستاذ يوسف. وتحية أيضا في المتابعة وتنسيق طالب المحروقي، معكم عبر نقل الصوت والإعداد أختكم مشاعل بنت سعيد القاسمي، المنفذ من الإذاعة العامة مبارك المياحي، وهذه تحيات مخرجنا من إذاعة الشباب عبد الرحمن بن محمد الجابري.

0: عيدكم مبارك مستمعينا. هذا البرنامج اللي تواصل معاكم في صباحات أيام عيد الأضحى المبارك اليوم من الساعة 6:30، ونقلنا لكم أيضا بهذا الربط المباشر مع تلفزيون سلطنة عمان أداء جلالة السلطان حفظه الله ورعاه لصلاة العيد بجامع السلطان قابوس بولاية صحار. أيضا أكيد يستمر هذا البث حتى 11 صباحا، وتحية مثل ما قلت قبل شوي لكل الزملاء المرابطين في أداء الواجب واللي قاعدين يقوموا أيضا بمهامهم على أكمل وجه، سواء اليوم أو بكرة واللي بعده. يعني الجميل أنه في تعاون وفي تفاعل. خلونا نقترب من أحد الزملاء الموجودين معنا، سيد أحمد الوسعيدي. صباح عليك بالخير ونقول لك كل عام وانت بخير.
1: أنت بصحة وسلامة مشاعل أنت وكل الزملاء الكرام الموجودين هنا، وحقيقة سعادة ما بعدها سعادة. جو العيد هنا مختلف في الإذاعة، دائما الإذاعة بالأخص، يعني لربما تعرفي مثلا جانب الأخبار اللي أنا أنتمي له، أسرة مركز الأخبار ولهم كل التحية. هذا الجانب أكيد يعني مثل ما تقولي فيه نوع من الرسمية يعني، ولكن الجانب الإذاعي تحس هناك نوع كذا من الفرح، الطاقة الجميلة هذه اللي الواحد أكيد يكون فرحان فيها. فكل عام وكل المستمعين لإذاعة الشباب مختلف برامج الإذاعة هنا، وكذلك المتابعين لتلفزيون سلطنة عمان والمتابعين لكل برامج والأشياء اللي تبثها وزارة الإعلام، كل عام وهم بألف ألف خير بهذه المناسبة السعيدة عيد الأضحى.
0: وانت صحة وسلامة. يعني قبل شوية كنت أنت في نقل مباشر وتنقل باللغة الإنجليزية للمستمعين عبر الإذاعة الأجنبية.
1: نعم بالضبط، أنا كنت حقيقة أنقل اللي هو صلاة العيد للمقام السامي في ولاية صحار، وطبعا الجامع جميل جدا صراحة. الصور لجامع سلطان قابوس في ولاية صحار في محافظة شمال الباطنة شيء رائع جدا، الصور جميلة حتى بعد الصلاة، يعني المشاعر اللي تنتاب الواحد، مشاعر فرح، أحاسيس أنه قائد قريب من أبناء وقريب من الوطن. هذا شيء يعني يبعث في النفس الطمأنينة، تشعر أن الكل على قلب واحد، الكل يحيي من قلبه المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة، والكل متواصل في سعادة وفي فرح.
0: إن شاء الله دائما يا رب سعادة مستمرة. وأيضا نقول لك عساك على القوة. بما أنك أنت يعني من سكان محافظة مسقط، كلمنا عن أجواء العيد في محافظة مسقط كيف عادة. أيضا قبل شوية كنت أقول للمستمعين أن من كل محافظة لمحافظة تختلف في العادات، الوجبات، الأكلات الشعبية. كلمنا عن أول يوم عيد معاكم كيف تقضونه؟
1: والله أيام العيد كلها حلوة في مختلف المحافظات. عندك محافظات السلطنة كلها امتدادا من شمالها إلى جنوبها، كل محافظة لها أسلوبها، لها يعني طريقتها في الاحتفال بالعيد، وهذا شيء أكدته حتى الخطبة اليوم بالمناسبة. صحيح. تنوع هذا جميل، تنوع سواء في الفرح أو في كل شيء، إن وجود التنوع هذا يجعلنا كلنا على قلب واحد، يجعلنا كلنا نتميز بعاداتنا وتقاليدنا. فالعيد في محافظة مسقط طبعا ما يختلف كثير عن مختلف المحافظات. في أكيد يعني الواجهة الرئيسية اللحوم، يعني نحن ما شاء الله في العيد محبين اللحم، بتروح من محافظة مسندم إلى ظفار في الجنوب، الجميع في هذه الأيام الثلاثة يطبخ اللحم بطريقة مختلفة بالنسبة للأكل. فاليوم الأول عادة نبدأ بالناس سميه، بعضهم يسموه المقلي، بعضهم المقلب هنا في مسقط. فهذه الطبخة الشعبية الجميلة اللي نبدأ فيها العيد، وقبل هذه أكيد تناول الحلوى، الجلسة مع العائلة، كل حد مع بعض على قلب واحد، كل حد يأخذ أخبار الثاني. ترى هذه فرصة، يعني أنت عندك العيدين عيد الأضحى وعيد الفطر، فرصة أنك فعلا تجلس مع الأهل. صحيح. في جو كذا، في لمة حلوة، الكل على قلب واحد. فنبدأ بالمقلب اليوم، اليوم الثاني عادة مشاكيك نسميها نحن المشكاكة والمشاكيك، واليوم الثالث بعض المحافظات في سلطنة عمان يأخذوا الشوى في اليوم الثاني، احنا في اليوم الثالث هنا. نعم. في محافظة مسقط، فنعطيه شوية زيادة على أساس أنه تعرف يطلع اللحم جميل. وأنا صراحة بالنسبة لي سألوني نفس السؤال قبل شوي في الإذاعة باللغة الإنجليزية، كنت مع الزملاء لهم التحية عرفان وعزام وباقي الشباب في إذاعة اللغة الإنجليزية، سألوني إيش أفضل وجبة في العيد، قلت لهم الشوى، يعني الشوى مالنا غير ممتاز جميل جدا، فهو الوجبة الرئيسية بالنسبة لي اللي أحبها في العيد.
0: عساك على القوة إن شاء الله. جميلة هذه التفاصيل الحلوة. يعني لما نتكلم اليوم عن موضوع أيضا العيدية، أتوقع العيدية من الأشياء الحلوة اليوم إحنا لازم نتعود عليها أيضا وتدخل البهجة. يقولون تدخل البهجة للصغير والكبير.
1: طبعا العيدية
0: تستلم عيدية لحد الحين أحمد ولا لا؟
1: والله آخر مرة استلمت عيدية يمكن هذا الأمر لربما غريب لكن تقريبا من سنتين آخر مرة استلمت عيدية. يعني خلاص أنا واصل مرحلة أنه أنا المفروض عيد وهذا الصحيح، يعني تعيد الأطفال تشوف الفرحة في وجوههم، ولكن أكيد يعني المال لغة تخلق السعادة للجميع أكيد. ما حد ما يريد
0: صحيح. سالفة العيود أيضا مظاهر من مظاهر الاحتفال بالعيد نفس الشيء، وهي تكملة أيضا لما قبل العيد اللي هي الهبطات وغيرها اللي يسميها الحلقة اللي يسميها العيود وغيرها. من لما كنا إحنا صغار يعني كنا يعني ننتظر الساعة واللحظة اللي يشيلوننا على أساس أنه بس نصرف العيدية أو جزء من العيدية على أساس أنه نفرح بيها. ولاية بوشر إيش اللي يميزها في العيد؟
1: والله أنا خليني أحكي لك شيء من طفولتي عشان تعرفي هذا الشيء. يعني كان في واحدة من النساء اللي طبعا نوجه لها كل التحية، هذه المرأة كانت دائما تقيم يعني كذا مثل سوق صغيرة بسطة يعني مثل ما يقولوا تبيع للأطفال الصغار. فكان في

0: انت انا يعني دافع 200 بيسه اتذكر طلع لي مشت صغير مال اللي يسموها بالعماني يسموها الحجال اللي هي بالانجليزي الدول الصغير الحجال اللي هي انزين مشت مال هذه
1: الدميه
0: ايش اسوي بهذه الدميه وانا يعني مشت مال الدميه وانا ولد يعني ما راكب الموضوع وعاد تعرف تروح مره ثانيه تشتري 200 بيسه و200 بيسه تحسب لها حساب يعني
1: صحيح
0: فهذه كانت قصة طريفة أتذكرها
1: علشان
0: صراحة
1: مرة ثانية ما ترق فلوسك في حظ يا نصيب
0: تروح أنت تروح في السليم بالتخطيط بالأمور كلها
1: بالضبط
0: فهذه واحدة من مظاهر العيد صراحة الجميلة ومرة أخرى العيود الحلقة الهبطة اللي تصير قبل العيد وبعد العيد وأثناء أيام العيد هذه كلها تقرب الناس من بعضها ومظاهر جميلة جدا ودائما لما تجدها هنا في سلطنة عمان حقيقة تصنع التميز في مختلف محافظات السلطنة وكل محافظة تتميز وأحيانا تطلع الحين بظهور وسائل التواصل صحيح. الاجتماعي تطلع فيديوهات صراحة جميلة جدا من
1: معبرة.
0: مثلا الهبطات وكذا
1: بالضبط
0: تخلي الواحد فعلا يفرح ويستانس ويحس بجو العيد
1: الله يعطيك الصحة والعافية وعساك من العايدين إن شاء الله ومثل ما يقولون العمانيين عمتوا بالعيد
0: الله ينعم عليك بالصحة والعافية إن شاء الله وكل عام وإنتوا بخير وفي نعمة وصحة وعافية
1: وانت بصحة وسلامة طبعا تحية أيضا لزميلة أمل تبوك اللي قبل شوية كانت تقرأ النشرة أو عناوين النشرة في الإذاعة العامة ودك أنك تجينا معنا في الاستوديو تأخذينا مع تفاصيل محافظة ظفار وأيام العيد في ظفار كيف تقضونها وكل حاجة الله يسعدك إن شاء الله وإن شاء الله نشوفك دائما من عالي إلى عالي وسعيدة بشوفتك في أول صباح العيد يا أمل الله يسعدك نستقبل أيضا رسائلكم على 724-442-009 مستمعينا علي خاطر النجادي من محافظة جنوب الشرقية يقول يأتي عيد الأضحى محملا بروح الطمأنينة التي تعرف طريقها إلى القلوب قبل البيوت فتتسع فيها معاني الرحمة وتصفو النفوس على المحبة الخالصة وتعود القيم الجميلة لتحتل مكانها الطبيعي في تفاصيل الحياة في هذا العيد تتجلى ثقافة العطاء بأبهى صورها حيث يلتقي الإيمان بالإنسان ويمتزج أيضا الفرح بالامتنان وتصبح الأيام أكثر قربا من البهجة والسلام والعيد الأضحى قدرة خاصة على إيقاظ الذاكرة الجميلة فتتذكر أصوات العائلة دفء اللقاءات رائحة القهوة وتلك اللحظات التي تبدو بسيطة لكنها أيضا عالقة في الروح لسنوات طويلة نذكركم مستمعينا بالتواصل على 724-442-009 والاشتراك في قناة الواتساب لإذاعة الشباب والإذاعة العامة والإذاعة الأجنبية وإذاعة القرآن الكريم كل الإذاعات اليوم باتت قريبة أيضا وأصبحت قريبة من وسائل التواصل الاجتماعي قريبة منك قنوات مفتوحة بإمكانك أنك تتابع كل الأخبار الجديدة أول بأول المراسيم السلطانية الأخبار المتعلقة بالوطن بجلالة السلطان بالبرامج المختلفة بإمكانك أنك تتابعها أول بأول مستمعنا العزيز ما عليك إلا أنك تكتب في قناة في القنوات في الواتساب الخانة التي تجيك على أقصى اليمين أو أقصى الشمال يعتمد أنت تليفونك بأي لغة تستخدمها بالإنجليزية أو بالعربية وتدخل على القنوات وتحط في البحث مثلا إذاعة الشباب وتشترك الإذاعة العامة وتشترك وكذلك القناة الأجنبية والقرآن الكريم كل عام وانت بخير علي خاطر النجادي وعساك على القوة إن شاء الله وعساك من العايدين والفايزين وتواصلين معكم مستمعين الكرام في بهجة العيد وفرحة العيد وهذه الأجواء الجميلة اللي نعيشها برجع لك سيد أحمد يعني وأنت كنت تنقل الصورة للمستمع الكريم باللغة الأجنبية احنا كنا نتابع البث من خلال شاشة التلفزيون حقيقة يعني مشاهد جميلة تجلت في صور معبرة بالامتنان بالفرح لاستقبال المقام السامي لجلالة السلطان من المواطنين نفسهم الفرق الشعبية اللي جسدت وشكلت أيضا البيئات والتنوع الجغرافي اللي تمتاز بها محافظة شمال الباطنة واللي تعتبر من أكبر المحافظات في عدد السكان فرحة الأطفال أيضا بنرجع لهذه النقطة واليوم يعني إسهابكم والصورة الجمالية اللي تعبرون فيها للمقيم وللمتابع وللمستمع عبر القناة الأجنبية أكيد لها معاني مختلفة. متواصلين مع

わかるよ。

0: كل عام وانتم بخير مستمعينا، ونعمتوا بالعيد وعساكم من عوادة في برنامج عيدكم مبارك، متواصلين حتى 11 صباحا. وتحية لكل المنضمين معنا عبر الأثير واللي قاعدين يسمعونا في هذا الربط المشترك والمباشر لإذاعة سلطنة عمان، الإذاعة العامة وإذاعة الشباب. مكملين مع الزميل المذيع أيضا في القطاع الأخبار، كان في الإذاعة الأجنبية وبعدين انتقل إلى قطاع الأخبار، ولكن بعده الإذاعة بالنسبة له كذا روح مختلف، السيد أحمد البوسعيدي، وهو من أبناء محافظة مسقط تحديدا ولاية بوشهر. سيد أحمد، كنت أتكلم عن موضوع الصورة الجميلة اللي شفناها واللي عبرت عن فرحة أهالي محافظة شمال الباطنة بالمقدم الميمون لجلالة السلطان حفظه الله ورعاه. أخذنا مع التفاصيل اليوم، الكلمة تختلف طبعا والتعبير يختلف بالعربي والإنجليزي. اليوم نقل مثل هذه المشاهد محتاجة أكيد تحضير، محتاجة اليوم أتوقع شعور المواطن، شعور الوطن هو اللي يعلى فيها، الشعور العماني يكون دائما طاغي في هذه اللحظات.
1: نعم، 100%. التحضير، أنت ذكرتي يعني نقطة التحضير جدا جدا مهمة. الناس تفكر مثلا أنه الشخص والله يجي ويلقي اللي في خاطره، لا، بس في بعض الأشياء اللي لازم أنت تعد لها، لازم مثلا والله خلنا نقول مثلا الصلاة في جامع السلطان قابوس، تأخذ لك بعض المعلومات عن الجامع في ولاية صحار، تعد نفسك من ناحية أنه كيف راح يكون نظام السرد عندك، كيف راح تبدأ، كيف راح تختم، إيش الأشياء اللي راح تمر عليها في أوقات معينة مثلا، خصوصا أنه نحن لما نتكلم عن اللغة الإنجليزية، أنا كنت في النقل المباشر باللغة الإنجليزية. مثلا ما ينفع أنك أنت تخلي اللي هو الحديث باللغة العربية أو تربط مباشرة مع نقل التلفزيون وكذا وتخليه لفترة طويلة، بحيث أنه المستمع قد تفقده في هذه النواحي. فلازم أنك إيش تسوي، مثلا تأخذ شوي من اللغة العربية، تسمعهم حس المكان اللي موجود في جلالة السلطان، المقام السامي في الجامع بالنفس، جزء من الخطبة، جزء من مثلا 21 طلقة ابتهاجا بالمقدم الميمون، وبعد ذلك تشرح للناس باللغة الإنجليزية إيش اللي صار بالضبط. خطبة الجمعة حتى أو خطبة عذرا العيد دخلت في تفاصيلها، أنا بنفسي أعددت لها بحيث أني أنا أخبر الناس باللغة الإنجليزية عن إيش تحتوي هذه الخطبة. كان فيها تركيز على جوانب الحج، تركيز على التعاطف، البناء، أنه الناس تكون مع بعضهم
0: واحدة
1: رغم الاختلاف في الأفكار وكل شيء، ولكن يظلوا الناس كلهم على يد واحدة في بناء الوطن العزيز، في تنمية الإنسان، في تنمية المجتمع، في تنمية الفكر، وتنقل الصورة الجمالية. أنت في الإذاعة خصوصا تحتاج تركز على اللي صاير معاك مثلا في الربط المباشر في التلفزيون، تشوف الصورة وتنقلها بكل دقة بأمانة للناس، يعني تنقل فرحة الكبير، فرحة الصغير، المشاركة المجتمعية، تنقل الصور الجميلة اللي تطلع مثلا مباشرة من التلفزيون عشان توصل هذا الشيء للناس. فأنا صراحة استمتع جدا في النقل الخارجي، في النقل مثلا أي شيء له علاقة بالمقام السامي لجلالة السلطان، أفتخر أنه جزء من هذا العمل، جزء من هذا الفريق أسوي معاهم ونعد بطريقة جيدة. هناك حتى إعداد في الخلف يصير، هناك إعداد تقني يصير، الربط مع التلفزيون، هناك الشباب اللي موجودين، المخرجين مثلا اليوم عندكم كذلك في الإخراج، يعني نوجه له تحية،
0: عبد الرحمن
1: موجود، كل حد له دور حيوي، فكل حد يقوم بدوره عشان تطلع الصورة جميلة وتصل للمستمع الكريم هنا عبر الإذاعة باللغة الإنجليزية، وكذلك لربما المشاهد في التلفزيون. فهناك إعداد كبير في الخلف، هناك مجهودات كبيرة. نوجه التحية لكل الشباب، وكذلك ولما أقول الشباب أقصد الجنسين، وأنت موجودة من ضمنهم مشاعر وتؤدي دورك على أكمل وجه، فلكم كل التحية والتقدير.
0: بارك الله فيك، وإحنا سعداء جدا أن أجرينا هذا الحوار العفوي. الأغلب يقول اللي يتكلمون بالإنجليزي صعب تطلع منهم عربي، إحنا نقول ما شاء الله عليك.
1: والله نحاول مشاعل، نحاول، يعني اللغة العربية بحر واللغة العربية جميلة، فأنا أحاول دائما أنه أحافظ عليها قد ما أقدر. أحيانا تأخذنا اللغة الإنجليزية ومثلا تحصل نفسك تواجه صعوبة أنك تحصل كلمة معينة باللغة العربية تحاول تصل لها من كثر يعني الممارسة لفترة باللغة الإنجليزية، أنك أنت تتكلم باللغة الإنجليزية، ولكن كل ما حصلت فرصة تأكدي أنه أنا موجود على أساس أتكلم باللغة العربية، وتعرفي لغتنا الأم،
0: صحيح، لغة القرآن،
1: لغة جميلة، صحيح، لغة القرآن، نفتخر فيها جدا. لغة الضاد ويومها المميز تاريخ 18 ديسمبر تستاهل هذا التميز،
0: الاحتفاء بها أكيد. سيد أحمد، بعد ما تطلع من أداء الواجب إن شاء الله وانت انتهيت بس إحنا مسكناك، بتتجه أول مكان وين ومن حب تعايد أول شخص؟
1: والله على طول بيت الوالد والوالدة في البداية، نبدأ بهم الله يحفظهم ويبارك فيهم إن شاء الله، يبارك في أعماركم وأهاليكم والناس اللي تحبوهم. فهناك بيكون أول شيء التجمع مع العائلة، وبعد ذلك نتوجه لبيوت أولاد العام، بيوت الأعمام وكذا، وتتبادل الزيارات، وراجعين إن شاء الله مرة ثانية هنا على الساعة 5 عندنا نشرة اللغة الإنجليزية.
0: يعطيك العافية، يعطيك العافية، ودائما ما شاء الله عليك مبادر. يعني مثل هذه النماذج أكيد تشوفونها في قطاعات مختلفة، مستمعينا اللي دائما يقوموا بأداء الواجب وقت الإجازات الرسمية، الاحتفالات بالأعياد المختلفة، المناسبات الرسمية وغيرها. لذلك إحنا نقول دائما في ناس قاعدة تضحي بوقتها علشان أيضا تنقل لكم الصورة، تعيشكم أجواء الفرح، وتكون حلقة الوصل بينكم وبين هذه المشاعر الجميلة في مختلف ربوع عماننا الغالية. مرة ثانية كل عام أنت بخير، كل التوفيق لك.
1: شكرا لك، وكل عام وانت بخير مشاعل، وكل عام والمستمعين كلهم بألف ألف خير.
0: الله يسعدك إن شاء الله. سيد أحمد البوسعيدي زميلنا، مذيع في قطاع الأخبار في تلفزيون سلطنة عمان وفي إذاعة الإذاعة الأجنبية باللغة العربية والإنجليزية إن شاء الله، دائما كذا حضورك جميل. مستمعينا متواصلين معاكم، وأكيد بنقرأ رسائلكم وتهانيكم الجميلة بعد ما نرجع من هالفاصل.

0: متواصلين معكم مستمعينا عبر إذاعة سلطنة عمان في هذا الربط المشترك الإذاعة العامة وإذاعة الشباب، ونرحب بكل المنضمين معنا عبر الأثير اللي طالعين رايحين يسلمون سلام العيد وبين بيت الجدة بيت العم والخوال وغيرها، واللي رايحين للذباح نقولكم تواصلوا معنا على 24-6981-51. خذونا مع تفاصيل فرحة العيد معاكم. ناخذ مكالمة نقول ألو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومرضاته وأزكى وأشرف آياته وعطر الله صباحكم جميعا، أختي الكريمة أنت والمخرج وكل من يعيش على هذا البلد المعطاء المجيد أختي الكريمة.
0: وعليكم السلام أخونا علي أبو الفضل، كل عام أنت بخير.
1: عيدكم مبارك، كل عام أنتم بخير ما شاء الله. وأنا حقيقة حبيت أسلم عليكم بعد الانتهاء من الصلاة، ذهبنا يعني إلى المسالخ باختصار، والآن ننتظر ثم بعد ذلك بعد الانتهاء من يعني ذبح الأضاحي وأنتم كرام سنعود إن شاء الله إلى البيت. والآن ننتظر في السيارة، قلت لابد أن يعني زف أزكى التهاني إليكم لو سمحتم أنتم والأخوة في الإذاعة العامة باختصار.
0: بارك الله فيك، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، بمناسبة إشراقة شمس هذا اليوم المبارك أختي الكريمة، يسرني بكل غبطة وسرور أن أزف إليكم عاطر التهاني وورود التبريكات القلبية، والتهنئة موصولة بإذن الله تعالى إلى الإخوة الكرام في الإذاعة العامة وإذاعة الشباب، أكيد لا شك هذا ما نساهم. سائلا الله جل قدرته أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير والفرح واليمن والسرور، وكل عام وهذا الوطن غالي وجلالة السلطان إن شاء الله في صحة وفي أمن وطيد وعيش رغيد إن شاء الله. وأسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن يديم علينا في هذا يعني البلد الغالي هذه الأفراح دائما بإذن الله سبحانه، وأن يحفظنا جميعا من كل سوء ومكروه يا أختي الكريمة.
0: أمين يا رب، أمين. علينا وعليك تبارك وتتبارك فرحة العيد. كلمنا عن مظاهر العيد معاكم في الخابورة وتحديدا أسرتك وبيتكم هناك.
1: والله الحمد لله هنا في البيت الحمد لله رب العالمين، الأمور مرتبة بالبارحة يعني ما شاء الله تعالى، هنا الجميع ما شاء الله تعالى فرحان ما شاء الله، والجهزين الحلويات والعرسية
0: ما شاء الله،
1: ويستمع أيضا جهاز المذياع أو يعني تركته هنا في المطبخ عند يعني عند الزوج يستمعون إلى الإذاعة
0: تحية لهم
1: إلى أغاني العيد ولا أفراح العيد. ولا شك أن هذه الفرحة في كل بيت لله الحمد والشكر دائما يعني
0: الحمد لله.
1: الله جل وعلا كما قلت سابقا أن تكون أيامنا بل أعوامنا بإذن الله كلها أفراح يعني ومسرات، وأن يجمعنا دائما يعني في ود وفي تراحم وفي وصال بإذن الله، والأمتين العربية والإسلامية كذلك أختي الكريمة.
0: آمين. علي أبو الفضل يسألك سؤال أخونا علي.
1: نعم.
0: علي خاطر عفوا النجادي يسألك سؤال أخونا علي أبو الفضل، يقول
1: نعم.
0: لك ما هو أطرف موقف تعرضت له أثناء الذبح؟ وأقول لك العام وأنت بخير وينعاد عليك العيد عوام عديدة وأزمنة مديدة، شكله عنده سالفة.
1: والله أختي الكريمة حقيقة أنا لا أستطيع مشاهدة الأضحية وهي تذبح،
0: سبحان الله.
1: سبحان الله، حتى من زمن الصغير، وكان والدي رحمه يطلب منا أن نساعده، وكنت أهرب حتى ينتهي من قص يعني هذا ودق الأضحية ثم آتي إليهم. الآن في هذه السنوات دائما يأخذ الأضحية إلى المطلخ ثم أنتظره في الخارج ثم أعود إلى الداخل يعني أتأكد من انتهى، لكن ما أستطيع أن أذبح سواء كان أضحية أو يعني حتى ولو كان طير قلب رحوم.
0: سبحان
1: يعني
0: الله.
1: الرسول صلى الله عليه وسلم يعني رجل قال للرسول الله صلى الله عليه وسلم أذكر، واليوم كنت أذكر هذا لأحد الأخوة في المسلخ، قلت لا أستطيع أن أنظر إلى الأضاحي يعني الحيوانات أجاركم الله تعالى أو الطير حتى
0: نعم.
1: أن يذبح وأنا أشاهده. فأتذكر دائما يعني الرجل لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني لأرحم الشاه إذا ذبحتها يا رسول الله، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم إن رحمتها يرحمك الله. فأنا لا أستطيع أخ علي إن شاء الله، وأقول لك مشكور على هذا السؤال وعذرني إن شاء الله، ونتمنى لك إن شاء الله أنت وأسرتك ولكل من يعيش جنبك إن شاء الله عيدا سعيدا. يلا عاد إن شاء الله نسمع نتائج مباريات طيبة في أمسيات هذا العيد المبارك.
0: آمين آمين يا رب، بارك الله فيك أخونا علي أبو الفضل، شكرا جزيلا لك.
1: الله فيكم، الله يكرمك أختي الكريمة.
0: الله يكرمك إن شاء الله من واسع فضله.
1: الله دائما قدركم بإذن الله تعالى، وأعطاكم كل ما تحبون تصبون إليه من علم ومن تقدم ورفع وخير، أنتم وأسركم والمستمع الكريم. بارك الله فيك.
0: اللهم آمين. شكرا شكرا. عادة يا أعيادكم إن شاء الله بالخير والمسرات. بارك الله فيك مستمعينا. إذا رجعنا أيضا والمتابعة القريبة لخطبة العيد اللي سمعناها وتابعناها من جامع السلطان قابوس بصحار، ركزت الخطبة على الدين، على الحج، على الوطن، كيف تتماثل مقاصد الدين الحنيفة في بناء الإنسان الواعي، وأيضا ربط الإيمان بالعمل الصالح. ليش اليوم؟ لصناعة الحياة الطيبة. المجتمع الطيب لا يقوم إلا على أساس طيب، والأساس الطيب يبنى بالممارسات الطيبة والعادات الصالحة والأعمال الطيبة والصالحة. لذلك اليوم مثل هذا الخطب، سواء خطب الجمعة خطب العيد، دائما فيها معاني سامية، فيها كلمات، وفيها أيضا رسائل واضحة ومباشرة تؤكد. اليوم عند استماعنا لخطبة العيد أكدت على دلالات شعيرة الحج ومنافعها الشاملة التي تسهم بالطبيعي في تعزيز المسؤولية، أيضا حسن التدبير، تجديد الفكر، استقرار الأوطان. الخطبة أيضا عرجت على أهمية استثمار التنوع الإيجابي، التكامل لإيجاد فرص النهوض والازدهار. تطرقت أيضا خطبة العيد إلى ما حب الله به سلطنة عمان من حكمة قيادية ملهمة لجلالة السلطان أعزه الله، وشعب واع ومؤسسات اليوم متكاملة تصنع الإنجاز، ترسخ العمران والاستقرار. يعني اليوم لما نسمع ونتابع أيضا دلائل كثيرة اليوم وشاهدة على هذه النهضة المتجددة، على اليوم حضور الكثير من المعاني السامية، عندما نتحدث أيضا عن التفاصيل الجميلة اللي سمعناها أو تابعناها أو ما حققته سلطنة عمان مستمعينا في السنوات الماضية خلال نهضة متجددة واللي ركزت على الإنسان العماني. ما كان الإنسان العماني شاهد أبدا في التحول اللي قاعد يصير حوالينا، إلا أنه كان جزء أصيل منذ القدم، كان أصيل وأساسي في بناء وصناعة بلده ومقوماتها، سواء كان بعمله أو علمه، إخلاصه، تمسكه اليوم بقيمه، بمبادئه، بهويته اللي بقت ثابتة رغم كل التغيرات. سلطنة عمان حققت اليوم رؤية تؤمن أن بناء الإنسان يسبق دائما بناء المكان نفسه وبناء البنيان، أن الأوطان لا تنهض إلا بسواعد أبنائها، وعززت هذا الشيء أيضا مستمعينا بالوعي، بالانتماء، الإيمان بأن المستقبل مسؤولية مشتركة. اليوم عمان لن تنهض بيد واحدة وبفكر واحد. جلالة السلطان حفظه الله ورعاه يسعى ويعمل ويحمل الملفات الاقتصادية، السياسية وغيرها في الزيارات الرسمية. كل هذا يصب من شأنه في مصلحة الوطن وبناء الإنسان. لذلك نرى اليوم مستمعينا سلطنة عمان تمضي بهذه الخطى الواثقة، سواء في التنمية، عندما تحافظ على روحها، على أصالتها، على الاتزان اللي قاعدين نتابع الجميل في الحداثة، في الجذور، حتى لما نشوف هذا التطور في التنمية، في الإنجازات وغيرها، هناك في ربط وفي وصل قاعدين نلمحه، سواء في الزخارف، في التصاميم وغيرها، في المدن، في القرى، التعليم، الصحة، البنى الأساسية، الثقافة، الاقتصاد، تمكين الشباب. حكايات طويلة طويلة كانت محتاجة لصبر، محتاجة لعمل طموح، صنعت اليوم سلطنة عمان حاضر يليق بهذا الوطن أن نتباهى به. والأجمل من ذلك كله، أرجع وركز وأقول وعيد مثل ما أتى وجاء في خطبة العيد، أن الإنسان العماني بقى وفيا لقيمه، متمسك بالأخلاق الحميدة، بعلاقته بأسرته، بمجتمعه، اعتزاز اليوم بهويته، إيمانه دائما أن التطور الحقيقي ما يعني أن إحنا نفقد أنفسنا، لا أبدا، ولكن نتقدم ونحن أكثر وعيا بما نمثله. طبعا ملامح سلطنة عمان جميلة مستمعين، اليوم لما نشوفها تبني الإنسان وتهتم بعلمه بثقافته وتبني أيضا المستقبل وتمضي هكذا نحو الغد بثقة دون أن تتخلى عن ذلك العمق الإنساني والوطني اللي ميزها وسيميزها دائما. وفي ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، دائما تتواصل هذه المسيرة، مسيرة النهضة المتجددة التي ترى وتؤمن بالإنسان أولا، وتفتح أيضا هذه المساحات من الأمل من العمل الطموح ليبقى الإنسان دائما شريكا حقيقيا في صناعة حاضر بلاده ووطنه ومستقبل سلطنة عمان. دائما مستمعينا متواصلين معاكم أكيد، وهذه لمحة من ما ركزت عليها خطبة العيد، ومكملين معاكم تفاصيل أخرى سواء كانت بالربط واللقاءات المختلفة وتواصلكم المستمر عبر أثير إذاعة الشباب على 24-698-151، وكل مستمعينا عبر الإذاعة العامة أنتم في ربط مباشر عبر إذاعة سلطنة عمان في قناتي الإذاعة العامة وإذاعة الشباب.

عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا روضة بنت مانع الكلباني من محافظة البريمي. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك يسعدني أن أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام مولاي جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وللشعب العماني الوفي والأمة العربية والإسلامية. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير.

0: عيدكم مبارك مستمعينا، تحية لكل المنضمين عبر أثير إذاعة الشباب في فرحة الأهل. جميلة هذه الأغنية عبد الرحمن اللي قبل شوي سمعتها بصوت الأطفال، أخذتنا يعني أتوقع اللي غنت واحدة اسمها رقية ولا الثاني، والثانية اسمها سدن الهنائي. جميلة كلمات هديل ولا من؟ ما متأكدين، إن شاء الله بناخذ تفاصيل الأغنية، بس وايد حبيتها، فيها روح كذا، روح العيد، فيها تفاصيل العيد، ذكروني بالحلوة، ذكروني بالمعمول وأشياء. والله زين ناخذ لنا حلوة عقب في الفاصل. مستمعينا من محافظة شمال الباطنة، تحديدا من ولاية صحار، حيث يعيش صباح اليوم صباح العيد. اليوم أجواء استثنائية مليئة بالفرح والمحبة والاعتزاز. ينضم إلينا من هناك زميل عبد الله الكعبي ضمن التغطية المباشرة لإذاعة سلطنة عمان، لينقل لنا صورة هذا الصباح من هناك، من صلاة العيد وحتى تفاصيل الفرح التي تعيشها الولاية اليوم. عبد الله صباحك خير وعساك من العايدين، كل عام أنت بخير.
1: أهلا مشاعر، كل عام وانت بخير والمستمع الكريم بألف خير وصحة وعافية يا رب، وعيدكم مبارك.
0: علينا وعليك تبارك. بداية خدنا مع تفاصيل ملامح صباح العيد اليوم في ولاية صحار من الساعات الأولى وحتى صلاة العيد، وبعد أيضا ما تابعنا إحنا في الشاشة المظاهر الجميلة، الأهازيج والفرق وغيرها. أتوقع أنتوا في الميدان بتنقل الصورة أكثر بتفاصيلها الجميلة.
1: ما في شك مشاعل، ربما يعني محافظة شمال الباطنة بالتحديد ولربما بالخصوص ولاية صحار عاشت أيضا عيد استثنائي في هذا الصباح بتشريف الميمون لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، الذي أيضا يعني أدى صلاة العيد في جامع السلطان قابوس بولاية صحار، و بالتالي يعني لربما بعد صلاة العيد مباشرة أيضا الملفت في الأمر مشاعل عند خروج الموكب الميمون لمولانا المعظم من قصر بهجة الأنظار، كان أيضا يعني متجها إلى جامع السلطان قابوس بولاية صحار. بعد ذلك جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه هو من كان يقود سيارته أيضا، ومر بجانب أيضا الصفوف من المواطنين والمقيمين أيضا اللي اصطفوا على جنبات الطريق لتحية أيضا جلالة السلطان المعظم، وكانت هنالك أيضا يعني مجموعة من الفرق التقليدية الشعبية العمانية أيضا التي كانت حاضرة في اللي تشتهر بها أيضا محافظات شمال الباطنة، و كذلك يعني جمع من المواطنين والمقيمين من النساء والأطفال، والكل كان أيضا ملتف حقيقة في لوحة رسمت تفاصيل
0: جميلة
1: مشاعل عندما ترى القائد يعني مع الشعب والشعب مع القائد، كذلك ترى أمر رائع جدا في فرحة العيد، خصوصا أنه يعني في مثل هكذا يعني أعياد، ونرى مثل هذه الابتسامة وجلالته أيضا يعني بابتسامته المعتادة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمها دائما وأبدا على محياه، وكذلك أيضا بالنسبة للمواطنين اللي اصطفوا على جنبات الطريق.
0: نعم جميلة هذه التفاصيل اللي تابعناها أيضا، ووجودكم وحضوركم أكيد كان له معنى آخر. إحنا اللي نعرف أن هذا العيد يحمل طابع مختلف مع تشريف المقام السامي لولاية صحار، كيف انعكس ذلك على المشاعر، مشاعر الأهالي، الأجواء العامة في الولاية؟ ربما رصدت الكاميرا جزء من الولاية، ولكن أنتم هناك تتابعون وترصدون المشاعر بشكل أشمل وأعمق. انقل لنا أيضا فرحة الأهالي في ولاية صحار.
1: ما في شك مشاعر، ربما قبل يعني فترة منذ أن أعلن يعني ديوان بلاط السلطان أن جلالة السلطان المعظم سيشرف أيضا يعني ولاية صحار، كانت هنالك أيضا ترتيبات مسبقة، وهذا ما نقله أيضا يعني سعادة المحافظ وسعادة والي صحار أيضا عندما يعني رأيناهم حقيقة قبل ذلك بفترة في الميدان، وهم أيضا وكذلك المواطنين أيضا وهم يعني يعدوا العدة لهذا اليوم، وهذا انعكس صباح هذا اليوم عندما يعني شاهدنا المواطنين حتى في الصباح الباكر وهم يتوجهون أيضا إلى جامع السلطان قابوس بولاية صحار، وكذلك أيضا ممن اصطف على جنبات الطريق لأيضا يعني تحية جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. وهذا أمر أيضا بالتأكيد انعكس بعد ذلك على سواء الهزيج أو الاحتفال الذي يقام أيضا اليوم مساء، سواء من احتفال الألعاب النارية وغير ذلك أيضا من الاحتفالات الموجودة في ولاية صحار.
0: نعم، والجميل أن الهزيج الشعبية امتزجت كذا بطابع جميل، كل بيئة عكست اليوم تنوع لبيئة وتنوع تمتاز بها محافظة شمال الباطنة. شفنا العيالة، شفنا الرزحة، شفنا الفنون البحرية، شفنا الفرق النسائية أيضا كانت حاضرة بكلها تبتهج بالمقدم الميمون لجلالة السلطان. حضور الأطفال كانت لوحة معبرة مختلفة جميلة أيضا، وكأن المشهد يكتمل هناك بمشاهدة الأطفال. العائلات في هذه الأجواء، كيف كانت مشاعر الطفل والأطفال وهم يشاهدون جلالة السلطان حفظه الله ورعاه؟
1: لا شك مشاعر ربما يعني مشاعر الطفل بالتحديد الطفل يعني مشاعر تكون مشاعر فرح دائما
0: ويعني صادقة،
1: أي مشاعر صادقة بالتأكيد. وحنا نشوف الأطفال يعني وهم يعني يتساءلوا متى بيمر بابا حيفا، متى سيعبر أيضا ربما حتى الكبار، متى يعني بيمر الموكب الميمون. وبالتالي الكل كان متشوق حقيقة لتلك اللحظة اللي أنا أعتقد لربما أنا أيضا رسمتها في بالي تماما. يعني ما أن يعبر الموكب الميمون وما أن يعبر جلالته بسيارته أيضا، فقط تكتفي بالنظر ويعني تبدأ ترسم في مخيلتك هذا المشهد
0: يا سلام
1: في مخيلتك بعد ذلك، وهذا أمر جميل خصوصا أنه يعني أن تكون بهذا القرب. شعال والمستمع العزيز، يعني أنت تتخيل معي أن تكون بهذا القرب التام بينك وبين أيضا باني هذه النهضة المتجددة، وهو أيضا يلوح بيده الكريمة أيضا محيا الشعب في تلك الابتسامة. وبالتالي كل هذه التفاصيل تبقى ذكرى خالدة، يعني حتى بعد مرور الموكب تستمع إلى الأطفال وهم يتهامسوا، أنا شفته، أنا سلمت عليه من بعيد وهو رد علي. هذه التفاصيل بالنسبة للأطفال أنا أعتقد أنه بالنسبة لهم اليوم العيد فعليا كان مختلف.
0: صحيح، تبقى راسخة ويكبرون عليها أيضا وهو يتذكر طبعاً المشهد.
1: طبعا طبعا طبعا
0: حضوركم في الميدان أكيد كان له دور كبير في التغطيات، في نقل أيضا اليوم تفاصيل هذه الفرحة وهذه البهجة. تحية أكيد أيضا للزملاء من مختلف الإذاعات الخاصة اللي تابعناهم أيضا وكانوا حاضرين جنبا إلى جنب. العمل الإعلامي له روح جميلة حتى في فترة المناسبات. بالنسبة لعبد الله الكعبي وحضور اليوم ميدانيا في شمال الباطنة وهو أحد أبناء شمال الباطنة،
1: يعني أنا أعتقد مشاعل يمكن يعني مجرد أنه يعني نعرف أنه بنكلف بعمل مثل هذا، أنا أعتقد أنه هو فعليا أن للآن إحنا مواصلين، يعني ما لأنه يعني ما أريد النام، لكن أنا أعتقد أنه الحدث بحد ذاته يفرض نفسه.
0: صحيح،
1: الحدث بحد ذاته يفرض نفسه. كيف سترتب الكلمات، كيف ستخرج، كيف ستتحدث، كيف ستقول. أنا أعتقد أنه يمكن المشهد الحقيقي لو رتبت له 1000 كلمة ستخرج كلمات غير التي رتبتها بطريقة يمكن يعني حتى أنت ما تتخيلها
0: بالفعل.
1: فبالتالي يعني الإنسان يعني في مثل هكذا مواقف حقيقة يعني أعتقد أنه يكون له بصمة، يعني هذه للتاريخ ما في شك في ذلك. وحقيقة هناك جهود كبيرة بذلت سواء من يعني في وزارة الإعلام، الإذاعة والتلفزيون، كذلك المصورين المنتشرين على على على كافة الطريق أيضا كافة المسار بالتأكيد لنقل الصورة لنقل تلك الصورة الباهية، لنقل أيضا الإطلالة السامية لمولانا المعظم حفظه الله ورعاه. بالتأكيد هذا أمر أكيد يعني يتشرف الجميع بأن يعني بأن يكون حاضرا في ذلك المشهد.
0: نعم. الصحار اليوم ماذا تقول بصوت أهلها فرحتها لكل الناس اللي قاعدين يسمعونا؟
1: أكيد صحار اليوم أعتقد أنه يعني أسعد ولاية وشمال الباطنة أسعد محافظة بالتأكيد. يعني أعتقد أنه مجرد أنه أعلن كما يعلم الجميع أنه جلالته حفظه الله يعني سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في ولاية صحار، وهناك أيضا صار حديث المجالس والكل مستبشر والكل أيضا سعيد بالمقدم الميمون. لربما يوم الأمس مشاعر، أنا أعتقد أنه بعض المقاطع اللي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي وجلالته أيضا بين يعني الشعب في جولته ايضا الساميه، وهذا نعم. امر يعني امر معتاد لمولانا حفظه الله ان يكون بين ابناء شعبه وان يكون قريب منهم كل القرب، بل ان يكون احد واحد منهم
0: من صحيح
1: وأن نعم وان يرى بعينه ايضا وان يتلمس بيده ايضا هذا المواطن وان يتلمس بيده الكريمه هذا الوطن العزيز ما في شك.
0: نعم، جولات تفقديه دائما تطمئن الشعب وتقول انا قريب منكم وانا هنا ليتابع ايضا مسيره النهضه المتجدده في المحافظات والولايات. أكيد. ليعطي ايضا بعض التصريحات او التعليقات او الملاحظات للمسؤولين. كل ما من شأنه يرفع من شأن هذا الوطن ويهنأ المواطن في بلاده وفي أرضه.
1: ما في شك في ذلك.
0: بركت جهودكم أخوي عبد الله الكعبي. تحية للزميلين أيضا أحمد الريسي وعبد الله مختار البلوشي، ودائما نقولكم يعطيكم العافية، ونقلتوا لنا كذا هذه الصورة الجميلة من ولاية صحار، وكل عام وعمان وأهلها بألف خير وفرحة ومحبة.
1: ويمكن مشاعل في جانب يعني ما أدري أنت كنت تتكلمي أيضا مباشرة بعد الفاصل أنه تريدي حلوة.
0: اي والله
1: ضروري الواحد هذا الوقت يعني يمكن هي من عاداتنا وتقاليدنا ايضا، يعني كما تشتهر ولايه او شمال الباطنه بشكل عام ببعض الوجبات التقليديه المعتاده مثل المقلي والخل والشوى والهريس، وعلى غرار يعني مثلا بعض الولايات مثلا في شمال او جنوب الشرقيه بالعرس وغير ذلك. اكيد الحين هذه فرصه انه احنا ايضا يعني والمستمع العزيز أيضا يعرف إيش هي الأكلات الشعبية اللي دائما ما تكون حاضرة في الأعياد والمناسبات أيضا.
0: يا سلام، متهنين إن شاء الله وعليكم بالعافية. علشان كذا أنا لازم أخذ فاصل وأروح أتقهوى وأخذ لي حلوة، إيش رأيك؟
1: لازم.
0: عساكم على القوة وكل عام وأنتم بخير أخوي عبد الله الكعبي.
1: بخير وصحة وسلامة يا مشاعر المستمع.
0: وداعة الرحمن، وداعة الرحمن. متواصلين معكم مستمعينا في هذا البرنامج وفي هذا التغطية المباشرة عبر إذاعة سلطنة عمان، الربط مباشر للإذاعة العامة وإذاعة الشباب حتى 11 صباحا، ونقولكم عيدكم مبارك.

رجعنا لكم مستمعينا في هذا الصباح يزدحم وتزدحم طبعا الأجواء بالفرح، تتعالى فيها تكبيرات عيد الأضحى المبارك من المساجد والبيوت والقلوب. تعيش محافظة شمال الباطنة هذه الأجواء وهذه الأيام أجواء استثنائية، ابتهاجا بالمقدم الميمون لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، ومشاركته أبناء المحافظة أيام العيد المبارك في ولاية صحار. هذه الولاية مستمعين التي اعتادت أن تكون محطة أو محطة للحضور السامي الكريم بما تمثله من مكانة تاريخية وتنموية وإنسانية في قلب عمان. لذلك دعونا في هذا الصباح الجميل في هذا العيد المبارك، سعدنا

0: باهر إن شاء الله بإذن الله تعالى.
1: بإذن
0: هذه
1: الله.
0: الأجواء الرائعة التي نعيشها هذه الأيام المباركة من الاحتفاء بعيد الأضحى المبارك وقدوم مولانا حضرة صاحب الجلالة الصلاة في المحافظة أدت إلى بهجة الناس وزيادة فرحهم وسرورهم بهذا المقدم الميمون.
1: نعم، وإحنا لمسنا هذا الشيء سعادتك، يعني منذ الإعلان عن الزيارة السامية بدأ واضحا حجم البهجة والحراك المجتمعي في مختلف ولايات محافظة شمال الباطنة. كيف تابعتم هذا التفاعل من الأهالي والمؤسسات والمبادرات المجتمعية؟
0: حقيقة هناك تفاعل جدا رائع من جميع المقيمين في محافظة شمال الباطنة بمقدم صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه لأداء صلاة العيد الأضحى في المحافظة بالتحديد في ولاية صحار، حيث هنالك الحمد لله بالعالمين مظاهر الفرح والسرور نراها بادية في كثير من الأنحاء والمناطق والقرى المختلفة الموجودة في المحافظة. وهناك يعني كان يعني الجميع تلقى هذا الخبر يعني بكل أريحية الحمد لله رب العالمين، وهذا بدأ واضحا وجليا لدى الجميع من يأتي للمحافظة ويرى مظاهر الفرح والسرور عند المواطنين. حقيقة يعني جميع المقيمين هنا ابتهجوا، حتى يعني المقيمين من الجاليات الأخرى وجدنا هناك لوحات ترحيبية بالمقدم الميمون، وهناك حقيقة مظاهر فرح من خلال الفرق الشعبية وجميع يعني فئات المجتمع كانت فرحة ومسرورة بهذا المقدم الميمون والتي أضافت للعيد بهجة وسرورة. يعني كان العيد عيدين الحمد لله بالعالمين عندنا في المحافظة وبالأخص في ولاية صحار. فمثل مثل هذه المشاركة أكيد يعني يتلقاها المجتمع بكل أريحية، وهنالك يعني رغبة لإبداء الفرح والسرور بمظاهر مختلفة البعض عن طريق يعني الإضاءات المختلفة التي تعبر عن علم السلطنة، البعض يعني من خلال التهاني المختلفة التي وجدناها، البعض أبدأ ذلك من خلال كلماته المسطرة من خلال أبيات شعرية أو من خلال حقيقة كلمات نثرية رائعة. هناك يعني مظاهر مختلفة يعني حاولوا أبناء المحافظة إظهارهم في احتفاء بمقدم الميمون حضرة صاحب الجلالة.
1: نعم، وهذا ما رصدته أيضا كاميرا تلفزيون سلطنة عمان وتابعناه حتى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي منذ صباح الباكر، أيضا بعد صلاة العيد وهزيج الفرق الشعبية المظاهر التراثية حاضرة بقوة، وعكست أيضا هوية محافظة شمال الباطنة وارتباط الإنسان نفسه بموروث الوطني والثقافي. سعادتك، عندما نتحدث عن مدينة صحار ولاية صحار التي اعتادت أن تحظى بالزيارة السامية الكريمة في أكثر من مناسبة، برأيك ما الذي تمثل هذه الولاية في الوجدان العماني وما الذي يمنحها هذه المكانة الخاصة؟
0: حقيقة ولاية صحار نستطيع إطلاق عليها مدينة للتحولات الكبرى، يعني كان لها فولات جولات تاريخية، يعني يكفي شرفا أن هذه المدينة يعني حظيت بمبعوث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وسلامه. فكان عمرو بن العاص عندما جاء لأهل عمان جاء إلى ولاية صحار، عندما كان عبد جيفر بن الجلندي كانوا موجودين في ولاية صحار في ذلك الوقت، ودخلت عمان طوعا إلى الإسلام، وهذا يعني دليل على عظم هذا المكان التاريخي المهم، إضافة إلى تأسيس الدولة البوسعيدية والتي يعني بدأها الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي والذي كان يعني واليا في صحار في ذلك الوقت، واستطاع أن يبعد الغزاة عن عمان في ذلك الوقت، ويعني تم ترشيحه من قبل جميع القبائل ومختلف الطوائف في سلطنة عمان. والحمد لله رب العالمين هذه الأسرة التي يعني مسكت زمام الأمور خلال أكثر من 200 عام خلال الفترة الماضية، والتي يعني أظهرت الكثير من الحكمة والقدرة على أخذ زمام الأمور وقيادة هذا البلد المعطاء بالطريقة المناسبة، وهذا ما نراه واضحا وجليا لدى السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، والذي يأتي من ضمن هذه الأسرة التي يعني كانت ولا زالت أعطت الكثير لأبناء هذا الوطن المعطاء. هذه الولاية أيضا لها يعني فولات قديمة من خلال تصدير النحاس و يعني وجود الكثير من الكتابات التاريخية التي تتحدث عن صحار، وهي يعني واحدة

0: من أهم يعني المرافق والموانئ على في العالم، كان تربط حقيقة الشرق بالغرب من خلال الموانئ يعني الحقبات التاريخية المختلفة. وطبعا كان يعني البحر مرتبط بشكل كبير بهذا المكان التاريخي، إضافة طبعا مع هذا المكنون التاريخ العميق، يعني كانت هناك التفاتة صادقة من قبل يعني القيادات الحكيمة في سلطنة عمان، وأدى ذلك إلى ظهور كثير من المنجزات التي نفاخر بها في مولاي الصحار وأيضا في محافظة شمال الباطنة، وليس أقلها طبعا يعني ميناء صحار ومطار صحار، وحاليا يعني الربط اللوجستي الكبير الذي نراه من خلال الطرق وأيضا القطار الجديد الذي يتم بناؤه. وهناك يعني مع التاريخ العميق الموجود في هذه المنطقة الجغرافية الرائعة من بلادنا العظيمة، هنالك أيضا حاضر يعني مشرق يعني يتلألأ بإنجازات مختلفة، وكذلك هنالك الحمد لله رب العالمين يعني استشراف لمستقبل باهر إن شاء الله من خلال المرتكزات التي نقوم عليها والخطط المرسومة من قبل يعني جميع يعني مكونات الدولة في سلطنة عمان.
1: جميل سعادتك، يعني أنت عرجت على نقطة جدا مهمة اليوم عندما نتحدث عن نهضة متجددة واهتمام مولانا جلالة السلطان هيثم حفظه الله ورعاه، وما لمسناه أيضا وشاهدناه خلال السنوات الماضية من تنامي متسارع في مشاريع تنموية في مختلف القطاعات. كيف ترون انعكاس هذا الاهتمام على الإنسان وجودة الحياة في محافظة شمال الباطنة؟
0: حقيقة محافظة شمال الباطنة من المحافظات التي حظيت بحجم إنجازات هائلة ورائعة مميزة، جعلت من الحياة في محافظة شمال الباطنة من يعني المكان من الأماكن المميزة على يعني في سلطنة عمان، حيث أن هنالك جميع يعني مظاهر ومكونات الحياة السعيدة في الولاية وفي المحافظة. نجد الحمد لله رب العالمين أن التعليم يعني يغطي جميع مناطق المحافظة وولاية صحار على وجه التحديد، وكذلك الصحة من خلال حقيقة الحمد لله العالمين وجود المستشفيات الحكومية وأهمها حاليا مستشفى صحار الذي يعني حظى أيضا بتوسعة في الفترة الماضية وإضافة تخصصات دقيقة، أدت إلى أن الكثير من العمليات المعقدة يتم يعني عملها هنا من خلال أيضا حقيقة كوادر وطنية وكوادر أيضا وافدة مؤهلة استطاعت رسم يعني خارطة صحية رائعة للمحافظة، إضافة للمنجزات الأخرى وهي يعني في المحافظة إذا جينا على وجه العموم هناك مستشفى السويق التي تم افتتاحه أيضا مؤخرا، كذا إضافة إلى كثير حقيقة من المراكز الصحية التي تم إضافتها وكثير من المراكز المتخصصة كمراكز طب الكلى اللي تم فتحها في مختلف ولايات المحافظة، وإضافة طبعا إلى كثير من التخصصات التي تم إضافتها في المراكز الصحية. فقطاعي الصحة والتعليم حظي بشكل كبير باهتمام سامي وباهتمام الحكومة بشكل عام، إضافة حقيقة إلى وجدنا هناك اهتمام بالقطاعات الاجتماعية والإسكانية المختلفة اللي موجودة هنا في ولاية صحار تحديد وفي مختلف ولايات المحافظة بشكل عام. هناك أيضا الحمد لله بالعالمين كان هناك تركيز على كثير من نواحي الحياة المختلفة والتي تعطي بيئة استثمارية جيدة حتى تعطي أن هنالك معيشة تستطيع اكتسابها من خلال وجودك في المحافظة. ووجدنا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتنامى بشكل كبير في الفترة الماضية واستطاعت شق طريقها من خلال وجود أيضا شراكات كبيرة مع كثير من المؤسسات الكبيرة هنا في المحافظة. هناك أيضا استقطاب للاستثمار الأجنبي في الفترة الماضية، حيث يعني استطعنا يعني استقطاب عدد كبير من الشركات ومن الاستثمارات المختلفة وتوطينها هنا في المحافظة. على سبيل المثال ليس الحصر فقط يعني مصنع البوليسيليكون بمليار و600 مليون دولار، هذا يعني استثمار جدا يعني ضخم بدأ في يعني الحديث عنه في 2024 وحاليا تم البدء العمل فيه في هذا الوقت. وأيضا مثلا استثمار أيضا مرسى اللي هي للغاز واللي هي يعني اتحاد بين شركة توتال الفرنسية وأيضا شركة أوكيو والذي سيغذي السفن بالغاز الأخضر. فالحمد لله هذا أيضا استثمار بأكثر من 1,500,000,000 دولار. أيضا هناك كثير من الاستثمارات الأخرى المختلفة التي وردت لنا من الشرق والغرب مثل يعني مصنع جنان حاليا 600,000,000 دولار وغيرها الكثير حقيقة. يعني وجدنا أن المنطقة الصناعية حاليا يعني موجود فيها أكثر من 359 مصنع وكذلك المنطقة الحرة وميناء صحار هناك استثمارات بأكثر من 30,000,000,000 دولار. فهذه يعني أرقام كلها مبشرة بالخير إضافة طبعا إلى الروافد الأخرى من الموانئ مثل ميناء سويق وميناء شناف في المحافظة والتي يعني أيضا تعطي بعدا اقتصاديا رائعا في المحافظة. فهناك منظومة متناغمة لوجستية تحاول قدر الإمكان أن تجعل من المحافظة ومن ولاية الصحار على وجه التحديد يعني وجهة للاستثمار ووجهة للازدهار الاقتصادي. ونرحب حقيقة بكثير من الاستثمارات المختلفة من مختلف دول العالم وأيضا من سلطنة عمان. يعني هذه الاستثمارات تولد كثير من فرص العمل والتي تنعكس إيجابا على المجتمع. وهناك وجدنا الحمد لله عدد من يعني الموظفين من المحافظة موجودين في يعني أكثر الشركات يعني تخصصا هنا في المحافظة. هناك استثمارات جاءت ونقلت المعرفة لأبناء المحافظة ولأبناء سلطنة عمان بشكل عام. فهذه كلها تنعكس إيجابا على مستوى المعيشة هنا في ولاية صحار وفي محافظة شمال الباطنة. وبإذن الله تعالى الخطط أيضا مستمرة والتنفيذ على أكمل وجه في الفترة الماضية. وهناك تكامل جيد بين مختلف الجهات الحكومية كانت في استقطاب الاستثمارات أو في تنفيذها أو في متابعتها أو في تذليل أي تحديات أو عقبات لديها. وهذا ديدا يعني الحكومة في هذا الجانب في تمكين القطاع الخاص وجعله شريكا حقيقيا وأساسيا للتنمية الشاملة في سلطنة عمان وفق رؤية عمان 2040.
1: بركة جهودكم سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة على هذا الحراك الجميل وعلى هذه المتابعة الحثيثة. وعمان دائما تستاهل وعمان تستحق دائما أن نراها في مصاف الدول المتقدمة كما نراها اليوم بهذه المشاريع التنموية التي ستنعكس أيضا إيجابا على حياة الإنسان العماني وأيضا المقيم في سلطنة عمان. إيش الرسالة اللي حاب أنك توجهها لأبناء محافظة شمال الباطنة ولعموم أبناء عمان في صباح عيد الأضحى المبارك؟
0: الرسالة في هذه الأيام المباركة أول شيء نحمد الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى علينا بهذا البلد المعطاء وبهذا القائد الحكيم الذي استطاع أن يعني يبعدنا عن كثير من الإشكاليات الجيوسياسية الموجودة على في مختلف يعني قارات العالم واستطاع إدارة البلد بحكمة وموضوعية رائعة. فحاليا دورنا احنا كشباب يعني اقتناص الفرص والتشمير عن سواعدنا لي يعني جعل عمان دائما وابدا في مصاف الدول المتقدمه من خلال اجتهاد الجميع من خلال العلم النافع والعمل الصالح من خلال التخطيط المتقن والتنفيذ يعني الدائم لجميع ما نخطط له بطريقة جيدة ورائعة ومناسبة. هناك تجربتنا الفريدة التي نستطيع تصديرها للخارج فيجب علينا أن نكون سفراء لبلادنا كل في مكانه. يعني كان عاملا كان طالبا كان باحثا كان في أي موقع من مواقع العمل والميادين يعني العمل فعليه أن يبرز ذلك وأن يجعل من عمان نصف عائلين. كل الشكر والتقدير لكم لإطلالتكم الرائعة في هذه الأيام مباركة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرجع حجاج بيت الله الحرام إلى بلادنا سالمين غانمين وإلى سائر بلاد المسلمين بإذن الله تعالى. وكل عام وأنت بخير الأخت مشاعل وجميع الأخوة العاملين في القطاع الإعلام في تلفزيون وإذاعة سلطنة عمان.
1: بارك الله فيك سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة. على هذا الحديث الطيب وكل عام وأنتم بخير، نسأل الله جديم على عمانة دائما الأمن والأمان والاستقرار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، وأن تبقى هكذا الأفراح والأعياد حاضرة دائما في كل ربوع الوطن. شكرا جزيلا وصباحك دائما أفراح.
0: صباحكم أسعد وبارك الله فيكم، ونلتقي على خير في مناسبات جميلة رائعة
1: بإذن الله. مع السلامة.

الله الرحمن الرحيم. يسعدني أن أهني جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم والشعب العماني بحلول عيد الأضحى المبارك، وأقول لكم عيد مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. معكم الطالبة أصايل بنت ناصر الجبرية من محافظة شمال الشرقية.

0: تحية لكل المنضمين معنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، الإذاعة العامة وإذاعة الشباب، وإحنا مكملين ومتواصلين معاكم في برنامج عيدكم مبارك. تفاصيل العيد ما تحلى إلا لما نسمع صوتكم ومشاركاتكم الجميلة، وأكيد ناخذ أخبار العيد أول بأول وتهانيكم اللي تكتمل بها صورة العيد. سعيد السناني، كل عام وانت بخير، يقول يسرني أن أتقدم إليكم بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك. اللي قاعد يسمعنا بإمكانكم أنكم تتابعونا عبر قنوات إذاعة الشباب، اشتراك في الواتساب، تضغط وتشترك وتجيك أول الأخبار أول بأول، أو الإذاعة العامة وباقي الإذاعات المختلفة. خلينا ناخذ مشاركة واتصال. يقول عبد الرحمن ما شاء الله المشاركات كثيرة، نقول سلام عليكم، عيدكم مبارك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عام وانتم بخير، عيدكم مبارك وعساكم من عوالي هذا.
0: علينا وعليك تبارك، حياك الله يا سليمان العاصمي، كيف حالك؟
1: والله الحمد لله طيبين، اخباركم؟
0: طيبين. طب حالك؟ الصوت شوية يقطع معاك، وين انت موجود؟
1: والله يقطع من كثر الزحمة في الشوارع، من كثر الزيارات، من كثر اللحوم، كلها اليوم زحمة.
0: هي حالاتها من زحمة، هذه أحلى زحمة.
1: والله أجملها دائما في العيد هذه اللحظات
0: يعني. صحيح. من وين جاي حاليا يعني سليمان؟
1: والله اليوم صباح الحمد لله بعد صلينا صلاة العيد، من بعد صلاة العيد رحنا المجلس سلام العيد، ومن بعدها طلعنا شوية كذي مشاوير، الحين مقاضينا إلى فترة الظهيرة طبعا زيارة الأحرار.
0: الله يسعدكم ويوفقكم إن شاء الله يا رب. الحب توجه تهنئة أو تأخذنا مع تفاصيل التقاليد والعادات اللي تمتاز بها ولاية أدم؟
1: والله العادات هي طبعا الأول يوم العيد طبعا هي مثل ما تقول عرسية، وفي ناس طبعا يأكلون اللحم مع العيوش طبعا في الصباح، وبعدين نذهب للصلاة، ومن بعدها طبعا نروح لسلام العيد، وبعدها الزيارات طبعا هذا في أول يوم يعني.
0: ومتى الذباح يصير؟
1: والله الذباح يصير عاد من الفترة المسائية اليوم، وطبعا بيكون معانا مثلا بكرة ثاني العيد بيكون معانا تبادل طبعا القهوة بين الجيران كذي والأهل، وبيكون معانا المقلي والمشاكيك، وطبعا بيكون الشوى طبعا احنا نحطه طبعا بالفترة المسائية طبعا اليوم الثاني، وعاد نطلع حق الغداء في اليوم الثالث ان شاء الله.
0: ما شاء الله، الله يهنيكم ان شاء الله.
1: ويلم... يعني كان شوفي استاذه ميزه جميله كان من شيابنا، يعني الحين اصبحت كل جيل يتغير يعني في اشياء بعض التقاليد، يعني اصبح حتى كان عند شيابنا احنا يكون مثلا الشوى من الصباح الباكر بعد الصلاه يكون طلع التنور وخلاص، يعني ذيك الحين تاكل منه، وبعدين عاد اللي الناس اللي يبغون ياكلوا مثلا حق الغداء وكذي على كيفهم. ذاك الحين اصبح مثل ما تقول اولادنا يعني اصبح سواء من الصباح الباكر ما يحبون انه من الصباح يكون التنور، بعد في بعض من الناس يطلعون الظهر، في ناس يطلعون الصباح يعني.
0: ما شاء الله تغيرت التواقيت، تغيرت التواقيت، ولكن بقت مثل ما هي العادات الحلوه.
1: من من من انه الجيل يعني من جيل الى جيل يختلف يعني.
0: اكيد.
1: لكن احنا ماشيين على جيل الشياب، جيل الشياب بفضل صراحه.
0: لكن تبقى يعني اليوم المعاني هي واحده واحده. يعني
1: والله هي مثل ما تقول تعودنا على شيابنا وأجدادنا الله يرحمهم يعني
0: رحمة الله عليهم،
1: كل شيء يكون من الصباح الباكر، يعني الصباح الباكر هذه الميزات اللي كانوا متبيدين فيها شيابنا، وإحنا صراحة نمشي عليه لأن أشوف أنا مظاهرة جميلة جدا يعني.
0: الله يهنيكم يجمعكم على الخير إن شاء الله، وفرحة وصوت الأطفال اليوم اللي جنبك عايد عليهم وكل عام هم بخير.
1: إن شاء الله إن شاء الله أنا راسل لك تقريبا على الواتساب في الفعاليات بيكون معنا في أدب.
0: حاضر إن شاء الله، بنعرج عليها ولا يهمك.
1: تمام استاذة، تحياتي لك المخرج وكل المستمعين، اهني كل الاهل والاصدقاء طبعا في ولاية الامر.
0: الله يسعدك، شكرا شكرا.
1: شكرا لك استاذة
0: وداعة الرحمن. مرحبا. مستمعينا، من العادات الحلوة الجميلة اللي يعني تميز المجتمع العماني ما زال متمسك بها، ذكرها قبل شوية اخوي سليمان العاصمي، ويمكن هالشيء اللي خلاني الحين انا اذكرها في ايام العيد، يعني لما يجتمعون الجيران ابو الاهل والاقارب في المائدة أو في الوجبات الرئيسية، سواء في المجلس الفلاني بعدين ينتقلون بيت الجار أو في بيت واحد، والأطباق من كل البيوت اليوم تكون موجودة، في كذا شعور في لحظات مليئة بالمحبة والبساطة. نقول دائما مثل هذه التفاصيل تكبر قيمة العيد اليوم عندنا حتى الصغار، يتعلمون فيها أشياء وايد كبيرة. إن الفرح ما نعيشه بشكل منعزل عن المجتمع أو بروحنا أو ننأى بأنفسنا، ولكن دائما المشاركة بين الناس تعطي كذا إحساس مختلف. حتى الموائد والوجبات تعطي مساحة للمحبة، صلة الرحم، الضحكات، الحديث، والله يصير فيها غدا من الأحلى، من اللي طعم من اللي ألذ عن الثاني، فيها كذا شعور جميل وفيها لقية حلوة. تلقاهم ما يتلاقون طول العام بسبب الانشغالات، وبسبب أحيانا البعض يكون بعيد عن المدينة أو القرية اللي هو فيها، ولكن العيد مختلف. ناخذ مشاركة واتصال. ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيبين،
2: عليكم السلامة. الله
0: علينا وعليك، إن شاء الله يتبارك العيد. الوالد بقيصر،
2: الحمد لله نهمنا خالدنا المعظم حفظه الله في هذا مسك قام القابو في الصحار.
0: نعم
2: نعم، نور هناك الحمد لله.
0: الحمد لله الحمد لله،
2: نور نور نور نور إن شاء الله في يوم تلاقى هذا وشعبه وأولاده وأخوته، وتشاهدوا كلهم شاهدوا في من عمان ومن غير عمان على النور هذا فاطمة في هذا القامة.
0: صحيح، تابعوا شافوا،
2: تابعوا نعم كل الدنيا كلها
0: الحمد لله. الله يحفظه ويبارك فيه إن شاء الله.
2: الله يدومه إن شاء الله وإسرته المالكة إن شاء الله، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله.
0: وأنت بخير الوالد بقيصر، يعطيك العافية.
2: أنا من الساعة 7
0: يا الله، الحمد لله أن سمعنا حسك وصوتك.
2: لا صلنا بطنا نصلي الساعة 6
0: أها
2: صلاة العيد الأضحى، وجينا مشينا سيور مجالس هناك في مكانين، في سيور العرسية وفواك وماء وهذا يتزاوروا بعضهم بعض.
0: الحمد لله
2: من زمن الأباء والأجداد هذا.
0: لما دائما إن شاء الله يا رب الوالد بقيصر.
2: باقي هذا العادات
0: باقية لما نأصلها ودائما نعيش تفاصيلها كل سنة وكل عيد وكل حول.
2: والنساء الأولاد البنات مخرج نوبة يبيعوا فيه يشتروا من دنجو ومن هذا من كل نوع.
0: متى يكون المخرج مالكم؟
2: الساعة 6 يوم نصلي خلق النساء
0: اليوم الصباح يعني الفجر
2: صباحي. نعم
0: ما شاء الله جميلة.
2: هناك مخرج مسوالي عندي المشهد العيد نعم الحريم ويتبايعوا وهذا كل حد يبيع شيء نوع.
0: الله يفرح قلوبهم إن شاء الله.
2: العادات الخليات هذه
0: جميلة جميلة، هذه العادات جميلة
2: الحمد لله. وإن شاء الله وتوي إن خاقي أنا حاوي كل حد يجي يناديني يخافون أنا مش سؤال عندكم.
0: يا الله الله يسعدك الوالد بقيصر. هذه المشاعر الجميلة كفاية بحد ذاتها تمثل لنا عيد، إن الناس تتسلم عليك وأنت تحاول تبت عايد الناس عبر الأثير.
2: نعم نعم،
0: بارك الله في عمرك وصحتك
2: إن شاء الله. هذا أحد يلبح اليوم وما حد بكرة وما حد بكرة، وإن شاء الله يعود الحجاج والدي
0: الله يوصلهم بالسلامة يا رب ويتقبل منهم.
2: آمين.
0: ويتموا مناسك الحج إن شاء الله.
2: وتحياتي على الأصدقاء، على عبد الله مشرف وعلى خاطر وهذا ويعقوب السلامي ومحمد بن خليفة هذا
0: نعم العامري
2: لا عبد الرحمن
0: نعم الجابري
2: عبد الرحمن نعم وبدو الفقيرة وعبد الفلصان
0: نعم
2: أصدقاء وناصر هذاك وعلي أبو الفضل والشايب حمد كلهم صاروا سعيد للشام وسعيد هذا الفتح كلهم صاروا أصدقاء.
0: صاحب السلام سالم، وإن شاء الله كلهم يسمعونك ويبادلونك التحية. الوالد بقيصر
2: يوسف
0: رديني
2: كلهم سالم.
0: جزاك الله خير الوالد بقيصر. أحسن. كل عام وانت بخير وعيدك مبارك.
2: عام انت بخير ان شاء الله.
0: وانت بخير، احسنت، بارك الله فيك. تحية للي قاعدين يسمعونا عن طريق الأثير وقنوات الإذاعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. تحياتنا لك بدر من الفجيرة، عيدك مبارك إن شاء الله وعلينا وعليك يتبارك. ناخذ مشاركة واتصال جديد على 24-6-9-8-1-5-1 ونقول صباحكم عيد، وبناخذكم إن شاء الله لاحقا أيضا إلى موفدنا في الحج الزميل محمد الذهلي. نقول ألو صباح الخير. السلام عليكم.
3: الله يحفظ. ألو السلام عليك يا أم تيمور.
0: وعليكم السلام العم عبد الله، كيف حالك؟ كل عام وانت بخير.
3: الله يسلمك يا أم ترف، كيف حالك؟
0: طيبة طاب حالك، عيدك مبارك.
3: الله يسلمك، اليوم العيد عيدين عندكم.
0: الحمد لله رب العالمين.
3: عساه إن شاء الله يكون نهاية الأفراح دوم.
0: آمين يا رب.
3: تعالى في سلطنة عمان.
0: آمين يا رب، آمين.
3: كيف حالك يا مشاعل؟ كيف حال أهلك وعيالك وروحك؟
0: احنا بخير
3: عليك، كله
0: كلنا طيبين الحمد لله. انت طمنا عنك، كيف العيد معك العم عبد الله؟
3: والله العيد عاد احنا مثل ما سلتي شزم سليمان
0: والوالد بقيصر. نعم،
3: يعني ما يعني معروف العادات ما يحتاج نرددها يعني كثير، لكن المعلوم الذي تسالين عنها من زمان إن يروحوا بيت العود، وقلتي في صور يعني ميزة غيرها.
0: صحيح، في اسم
3: عدنا عنا بالتواصل الاجتماعي.
0: نعم،
3: بيت السركال.
0: السركال صحيح، البيت العود البيت الكبير بيت السركال صحيح.
3: أيوة، أصبح عليك في هذا اليوم الجميل وفي هذا اليوم الاستثنائي، وأسلم على هذا الولد العزيز عبد الرحمن بن محمد الجابري أبو روان وأبو محمد وجميع العاملين في وسائل الأعلام ووزارة الأعلام بشكل عام. لكم جزيل التحية والتقدير على هذه التغطيات المميزة. ولو سمحتي
0: تفضل تفضل والد بقيصر.
3: لو سمحتي برفع أسمايات التهاني
0: والد عبد الله
3: إلى المقام السامي لمولانا صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم القائد الأعلى، حفظه الله ورعاه في هذه المناسبة الجميلة، مناسبة عيد الأضحى المبارك. عادها الله عليها هذه المناسبة وامثالها أعوام عديدة وزمنة مديدة.
0: أمين يا رب.
3: لله تعالى.
0: أمين يا رب.
3: كما هني الأسرة المالك الكريمة، وهني أم عمان السيدة الجليلة عهد بنت عبد الله البوسعيدي أجمل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وهني أيضا الشعب العماني الكريم الأبي، وهني أهل ولاية سحار شمال الباطنة بالتشريف السامي باحتضان هذه الولاية الجميلة العريقة هذا العام عيد الأضحى المبارك. أن يصلي مولانا صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه بين شعبه في ولاية سحار، وهنيهم بهذه الإطلالة السامية والتشريف السامي. هل سحار المشايخ وعيان وأهالي ولاية سحار جميعا شمال جميع ولاياته
0: وشمال الباطنة. نعم، الله يحفظك إن شاء الله.
3: نعم نعم، محافظة شمال الباطنة بأكملها بهذا التشريف السامي.
0: عمان كلها تحتفل برؤية المقام السامي.
3: كلها تحتفل بأم تيمور لو سمحتي لي.
0: تفضل.
3: وهني أخواني وزملائي الأستاذ عبد الله بن محمد عبد الله بن علي الفوري أبو علي مدير عام مديرية العامة للتعليم بمحافظة جنوب الشرقية، أجمل التهاني والتبريكات. وهني أخواني زملائي خميس بن صالح المحاجري في ولاية الصور، وأيضا علي بن خاطر النجادي، وأيضا ناصر الزيادي والوالد أبو قيصر وأبو الفضل، وفي ولاية عبري الواعدة الولد العزيز راشد بن محمد راشد بن نياب بن محمد الهنائي وعائلته الكريمة، وجميع الشعب العماني. ولا يعرف عبد الله بن ناصر مشرفي من محافظة جنوب الشرقية ولاية الصور، وأهني وأدعمي في دولة قطر الشقيقة في قطر دوحة الجميع. وأهني بنتي هناك وعيالها ومحمد بن راشد أبو ميار في دوحة الجميع، وعساهم إن شاء الله عيد سعيد وينعاد الله علينا.
0: أمين يا رب.
3: والبركات، ونهني الأمتين العربية والإسلامية بهذا العيد المبارك، ونهني حجاج بيت الله الحرام وبمناسك هذا العام الحج، ويعود إن شاء الله بالسلامة سالمين وغانمين، ويتقبل الله منهم مسعاهم ويوصلوا بالسلامة بالصحة والعافية.
0: آمين.
3: والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. عبد الله بن ناصر مشرفي.
0: نعم.
3: من حافظة جنوب الشرقية ولاية الصور. شكرا جزيلا يا أم تيمور،
0: بارك الله فيك
3: لهذا المخرج عندي.
0: أحسنت، بارك الله فيك وعيدك مبارك مجددا. وشكرا لأنك ما نسيت لما سألتك عن استفسار شو يسمونه البيت العود في صور بيت السركال. شكرا جزيلا. جميلة هذه التفاصيل إن إحنا نتبادلها ونعرفها، لأنها تعتبر من الثقافة أيضا اللي نعتز بها،
3: خذناها يعني من مصدرها يعني.
0: شكرا شكرا.
3: كان مستضيفين حد من أهالي ولاية الصور.
0: نعم.
3: في إذاعة هلاذة.
0: نعم، بارك الله فيك.
3: شكرا جزيلا.
0: الله يعافيك. أحسنت أحسنت، شكرا لك. الله يسعدك وفيك، بارك الله. متواصلين معكم مستمعينا، نقرأ رسالة من الرسائل من علي خاطر النجادي، يقول بمناسبة عيد الأضحى المبارك أرفع أصدق التهاني والتبريكات إلى أهلي وأحبتي وأصدقائي وكل من بيني وبينه محبة صادقة أو موقف طيب، وأسأل الله أن يجعل هذا العيد عيد خير وبركة ورحمة علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين. كل عام وأنتم بخير، كل عام وقلوبكم عامرة بالرضا والطمأنينة وبيوتكم مليئة بالمودة والسكينة وأيامكم ممتدة بالصحة والعافية والسعادة. الله يجعل لكم في هذا العيد دعوات لا ترد وأرزاقا مباركة وفرحا يملأ قلوبكم وتوفيقا يرافقكم أينما كنتم. ولا ننسى في هذه الأيام المباركة موتانا وموت المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل قبورهم نورا وراحة وطمأنينة، واحفظ لنا أهلنا وأحبابنا وأدم علينا نعمة الأمن والعافية والمحبة. شكرا لكل قلب يحمل لي محبة صادقة وكلمة طيبة لا تنسى، وبعض القلوب تبقى رزقا جميلا من الله لا تعوضه الأيام ولا تكرره الحياة. عيدكم مبارك، عساكم من عوادة وأنتم ومن تحبون بأفضل حال. علي خاطر النجادي، علينا وعليك تبارك. شكرا لك على هذه الرسالة الحلوة. أحد الأشخاص حاب يشارك يقول كل عام أنتم بصحة وسلامة، حاب يشارك على 2-4-6-9-8-1-5-1. نستقبل مكالماتكم، ناخذ اتصال. ألو.
4: قد أقبل العيد أنوارا بأنواري، قد أقبل العيد أنوارا بأنواري، وأشعر العيد أفراحا بأزهاري. إني أهنيكم، إني أهنيكم يا أم تيمور ويا عبد الرحمن شوقا لسماعكم، والعيد نظرة أحبابي وأشعاري. أسعد الله صباحك وكل عام وقلبك الطيب بألف خير وصحة وسلامة.
0: وأنت بصحة وسلامة عيسى، كيف حالك؟
4: والله حال طيب الحمد لله. شخبارك أم تيمور؟
0: كيف كان صباح أول أيام العيد معاكم في سمايل؟
4: والله الحمد لله. طبعا ولاية سمايل حالها حال باقي الولايات من بعد صلاة العيد، طبعا اتجه للذباح، وبعد الذباح عاد بيكون على سلام للأهل يعني. وخاصة أول يوم العيد الاجتماع في مثل ما سميتوه أنتوا بيت العود بيت الوالد، اجتمعوا الأخوة والخوات هناك ويتم السلام والتجمع هناك وتناول وجبة الغداء، ومن ثم رجوع إلى البيت ونقضي وقت استراحة عاد لين وقت المساء.
0: جميل، إن شاء الله لمة دائمة وعشرة دائمة بإذن الله في هذه الأجواء الطيبة والأيام المباركة
4: إن شاء الله. وعاد أوجه أحلى تهنية مغلفة بالورود ومعطرة بدهن العود لهذا المجيد الرائع اللي معاك يا عبد الرحمن أبو محمد، واليوم صراحة طلبت عيدية منه، حبيت أسمع أغنية كاظم الساهر كل عام وأنت حبيبتي، فاعتبرها هذا طلب خاص من الشاعر أبو رزان.
0: والله في أغاني يا عيسى كثير نازلة جميلة، حلو لو تسمعها عن العيد بأصوات عمانية إنتاج وزارة الإعلام، تابعنا وإن شاء الله تعجبك الأغاني.
4: زين عاد يا أم تيمور حبيت
5: كل يوم يسمعني شوية دول كل يوم.
0: تفضل.
4: هذا عبد الرحمن المشاغب الظاهر.
5: شوية تضحك على جرح
0: اجواء العيد يلطف. تفضل.
4: هو يعني تلطيف جميل وطيب من عبد الرحمن، واتقدم بازكى واجمل التهاني والاماني لسيدي السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الاعلى حفظه الله ورعاه ولاسرته الكريمه اعاده الله عليهم وهم في اتم الصحه والعافيه والعمر المديد، كما أهني الوالد والوالدة والأخوة جميعا والأسرة الكريمة، وأختم التهاني يا أم تيمور التبريكات لطاقم إذاعة الشباب على رأسهم الأستاذة عفرة اليحيائية، وتهنية خاصة لك يا أم تيمور.
0: شكرا جزيلا لك.
4: أوجه تهنية لكل أحبابي وأصدقائي بولاية سمايل، ولكل من يعرف الشاعر أبو رزان عيسى بن خلفان الرواحي من ولاية سمايل.
0: صاحب السلام سالم، شكرا لك وعيدك مبارك.
4: شكرا أم تيمور، الله يعطيك صحة
0: أحسنت
4: والعافية.
0: أحسنت. الله يسعدك. الله يحفظك. على 7244-2009 حفظكم الله مولاي، عيدكم مبارك، تقبل مني أنا المواطن سعيد بن عزيز الهشامي في أول أيام عيد الأضحى المبارك 1447 هجرية، نهنئكم في إذاعة الشباب، وتحية لك مشاعل والجميع المذيعين والمخرجين في إذاعة الشباب. هذا الربط مشترك عبر إذاعة سلطنة عمان، الإذاعة العامة وإذاعة الشباب، ومستمرين متواصلين معكم مستمعينا. ناخذ مكالمة مشاركة. ألو،
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أختي مشاعل.
0: أهلا وسهلا، وعليكم السلام أخو يوسف.
6: كل عام وانتي بخير.
0: وانتو للخير دائما اقرب.
6: اهنئكم بعيد الاضحى السعيد، انت والمخرج عبد الرحمن وكل من يستمع اليكم في هذا اليوم المبارك. في الحقيقه يعني دائما انت في مشاعل كما تقولي دائما متميزه بلباقه حديثك وعمق الطرح وقربك الدائم من نبض المستمع.
0: واجب واجب.
6: وصوتك ليس مجرد عبور عابر، بل هو هوية وإبداع يضيف للإعلام العماني تميز وتألق. كل الشكر والتقدير لجهودك المستمرة.
0: الله يسلم جهود الجميع، هذه بارك الله فيكم.
6: ليس انتقاصا من المذيعين يعني ومن زملائك، ولكن دائما إطلالتك لنا احنا نعتبرها عيدين يعني في هذا اليوم، في أول اليوم عيد الأضحى المبارك.
0: الله يسعدكم واجب.
6: بالشرف أني شارك معك في تهاني العيد، واستمع كذلك للمستمعين اللي سبقوني وهم زملائي أبرزان سليمان العاصمي والعم أبو قيصر وما شاء الله العم عبد الله المشرفي، وهم في الحقيقة دائما معكم على تواصل.
0: يعني تعرف في حاجة يمكن البعض ما يعرفها، يعني تعرف العيد هو لما تأهل وكل حاجة، ويمكن دائما كل عيد السؤال اللي دائما ينطرح علينا يعني ما يعطونكم إجازة، يعني لازم تدامون. هم ما يعرفون إن إحنا أصلا عيدنا يبتدي مع المستمع، عيدنا يبتدي معاكم من خلال البرامج. إحنا نسعد بهذا التواصل ونفرح إن إحنا نكون في أداء واجب العمل حتى في أيام العيد، لأن العيد هني بالنسبة لنا حاجة مختلفة بأصواتكم بمشاركاتكم، تاخذونا لجوانب مختلفة من المحبة والسلام والفرحة اللي إحنا نشعر بيها. والأهل أكيد نعطيهم حقهم في المقابل وعدنا أيام معاهم، فإحنا نقولهم دايما عيدنا يبتدي في البرامج. يعني الإذاعة أو الشغل الإعلامي والعمل الإعلامي مش مجرد عمل إحنا نأديه وليس مهنة، ولكن إحنا قاعدين نشتغل بحب ونحب هذا الشيء، وتواجدنا مش مجبرين عليه لا، ولكن إحنا حابين إحنا نكون موجودين. بارك الله فيك يوسف.
6: وفيك بارك يا أختي مشاعل، ومشكور على كلامك الطيب. وفي الحقيقة يا أختي مشاعل دائما يعني لمة الأهل تبقى هي الأجمل وهي الأفضل لكم طبعا،
0: وأنتوا بعد أهلنا من خلال البرامج المختلفة.
6: أكيد أختي مشاعل، ولكن أنتوا ما شاء الله عليكم مادين واجبكم على أكمل وجه، متواصلين مع المستمعين في كل المحافل، يعني سواء في المحافل الرياضية ثقافية أو دينية أو في الأعياد، وهذا الشيء يعني أنتوا يجب أن تشكروا عليه صراحة. كلمة شكر وتقدير لكم أنتوا جميعا كطاقم إذاعة شباب، ونفس الشيء إذاعة شباب لما حققت وكانت هي الأكثر استماعا في سلطنة عمان، هذا الشيء يدل على أن أنكم أنتوا متميزين في طرحكم، متميزين.
0: واجبنا يوسف، واجبنا
6: المستمعين. ودائما ما شاء الله عليكم يعني مواضيعكم حلوة، ومواضيعكم مواضيع تبدأ هادفة، تستضيفوا ناس اللي هم مثلا رواد أعمال، تستضيفوا ناس المختصين في الرياضة، المختصين في الأمور الدينية، فأنتوا دائما للمستمع تبقوا الصوت النابض، إلا المستمع ما له غنى أبدا عن إذاعتكم.
0: الله يسعدك يا يوسف، علشان ما نطلع من أجواء العيد وكذا والفرحة، وين بديت مشوارك اليوم الصباح في ولاية الخابورة؟
6: والله أكيد يا أختي مشاعل، ولاية الخابورة حالها كحال باقي الولايات يعني، والعادات والتقاليد مهما كان ما تختلف. أول صباح تتوجه إلى مصلى العيد، تصلي تسلم على الأخوان والأهل والوالدين والأقارب، ومن ثم يعني تبدأ هي مسألة الأضاحي. الناس طبعا حين تختلف طبعا من محافظة إلى محافظة. حين معنا ولاية الخابورة والتحديد يعني في منطقة عفاسة، يعني في أول يوم يكون عندهم الذبح، ومن ثاني يوم يكون المشاكيك، وثالث يوم يعني اللي هو يكون الشواء. فهي عاداتنا وتقاليدنا هنا في سلطنة عمان تبدأ عادات متقاربة. أهم شيء أن تكون الأخوة والتآلف والمحبة والتجمع ما بين الأهل، هو هذا اللي يعطي العيد يعني ذوق مذاق خاص يعني للعيد. حال الله البعض يعني يكون مثل ما موجود مسافر لمكان، أو البعض يكون عمله يعني جابرنا أنه يكون ما موجود، فأنت تقف العيد تحصل الكل موجود، تسلم على الكل، تصافح الكل، وهذا الشيء يخلق ما بينكم وبين هو هذا هدف العيد، أنه يكون ما بيننا محبة، يكون ما بيننا ألفة، يكون ما بيننا تسامح. الأخ يسأل عن أخوه، الجار يسأل عن جاره، الزميل يسأل عن زميله كذلك في العمل، وتبقى هي هذا اللمة اللي تميز العيد أختي مشاعر.
0: الله يلم الشمل إن شاء الله دائما بهذه الفرحة والمحبة، والعيد مثل ما قلت له ميزة تميزة عن باقي الأيام. دامت إن شاء الله أيامكم عامرة بالأفراح والمسرات. أخو يوسف شكرا لك على كلامك الطيب، وكل عام وانت بخير وعيدك مبارك.
6: وانت بصحة وسلامة وأيام سعيدة. طبعا أختي مشاعل في الفترة الماضية هي عندهم في ولاية السويق في منطقة الحجيرة الساحل، يعني كانوا ناويين إنه يسووا فعاليات في عيد الفطر المبارك. سبحان الله يعني ما صارت الأمور بسبب الأجواء، ولكن بتكون إن شاء الله فعاليات في ثاني وثالث أيام عيد الفطر المبارك، يعني في
0: عيد الأضحى.
6: عيد الأضحى المبارك. بتكون هناك في ألعاب للأطفال، بتكون في مسابقات ثقافية، بيكون هناك في فن الرزحة، وهذا طبعا في ولاية السويق في منطقة الحجيرة الساحل، حالة من حال باقي الولايات اللي تسوي فعاليات. طبعا
0: الله يحفظكم، وإن شاء الله تستمتعون بهذه الفعاليات المختلفة، وتشكر كل الجهود سواء جهود مجتمعية أو فرق تطوعية وغيرها، من تصنع كذا البهجة والسرور في القرى وفي المدن وفي الولايات المختلفة، تدخل كذا البهجة على الأطفال على الأسر، ومتنفس أيضا خلينا نقول. شكرا جزيلا لك يا يوسف، وينعاد عليكم إن شاء الله بالصحة والعافية العيد.
6: بارك الله فيك أختي مشاعر،
0: بارك الله
6: فيك. تهاني العيد إلى المقام السامي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم المنصار قائد على حفظه الله ورعاه، وللأسرة المالكة، وشرف ما شاء الله شرف السلطنة كامل، شرف محافظة جبال الباطن بزيارة اليوم إلى ولاية الصحار، وكذلك أبعث تهاني إلى أصدقاء إذاعة شباب عامر عبد السلام ومحمد آل الشاب وجاسم الهودار وسليمان العاصمي وبرزان ويعقوب السيابي، وكذلك عبد الرحيم العبري من ولاية الحمرة، وأيضا تهنئة موصولة إلى صديق برنامجكم الدائم علي خاطر النجادي، وكذلك إلى ناصر الزيادي. تحية دائما موصولة لكم أنتم كأسرة إذاعة الشباب، أتمنى دائما هذا العيد ينعاد عليكم أعوام عديدة وأزمنة مديدة، وأنتم بصحة وسلامة وعافية أختي مشاعر.
0: آمين يا رب. بارك الله فيك أخو يوسف، شكرا جزيلا لك على التهنئة. أحسنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على 7244-2009، تجمع الأهل والأسرة ويحلو العيد فيهم أكيد. معكم قيس بن حمير الخميسي، تحياتنا لك يا قيس. أيضا رسالة تقول كل عام وكل من على أرض عمان الغالية بخير من أم رزان، تحياتنا لك يا أم رزان. أبو مريم المحاربي يهنئكم بالعيد السعيد، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وسلطاننا هيثم المعظم بألف خير وكفة الشعب العماني وكل عزيز يعرف أبو مريم. الله يسعدك يا أبو مريم. ملاذ بن طالب اليوسف يقول يطيب لي أن أبادلكم أجمل عبارات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ جلالة السلطان المعظم وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة. تحية خاصة للعاملين بوزارة الإعلام على الجهود المبذولة لنقل الصورة وكل ما هو جديد مرئي وسمعي للمشاهد والمستمع. شكرا للزميل ملاذ بن طالب اليوسفي. إيه ملاذ، شكلك قاعد ترسل رسالة، شكلك اليوم أنت مأجز. الله يهنيك إن شاء الله يسعدك. مكملين معاكم هذا المشوار مستمعينا، ونستقبل رسائلكم ومكالماتكم، وبناخذ أكيد لقاءات مختلفة في قادم الوقت. وعيد سعيد.

0: تحية لكم مستمعينا في هذا البث المشترك والمباشر عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، الإذاعة العامة وإذاعة الشباب. وصباحكم أفراح وصباحكم عيد أضحى مبارك، في صباح يشبه الملامح التي تحفظها المدن في ذاكرتها طويلا. تستيقظ مدينة صحار هذا العيد لا على فرحة العيد وحدها، بل على فرحتين، فرحة العيد وفرحة المكان، وهو يحتضن الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، في مدينة لم تكن يوما مجرد ولاية عمانية عابرة، ولكنها صفحة ممتدة في التاريخ العماني والبحري والحضاري. وحديثنا أكيد رح يكون أكثر إسهابا مع الكاتب والباحث العماني الأستاذ أحمد بن سعيد البادي. نقترب من هذه الصورة التاريخية، من صحار التاريخ إلى صحار اليوم، ومن رمزية العيد في الوجدان العماني إلى معنى أن يقضي جلالة السلطان أيام العيد بين أهالي محافظة شمال الباطنة. كل عام وأنت بخير وعساك من العايدين والفايزين. الأستاذ أحمد البادي صباحك خير.
1: صباح الخير، صباح النور، صباح الأفراح في هذا اليوم الجميل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أرحب بكم أستاذ مشاعل القاسمي من هذه الإذاعة، إذاعة الشباب، إذاعة كل العمانيين وكل الخليجيين وكل العرب. هذه الإذاعة التي تشاركنا دائما في كل أفراح وكل مناسبات الرسمية، كما توجه بالشكر الجزيل لكل مستمعي الإذاعة الكرام في هذا اليوم المبارك. والحقيقة مثل ما ذكرت وتفضلت أن اليوم فرحتنا فرحتين، فرحة عيد الأضحى المبارك وأيضا فرحة وجود جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه في ولاية صحار لأداء صلاة العيد بين أبنائه المواطنين، وهي مناسبة عزيزة تحمل في وجداننا معاني المحبة والولاء والانتماء. وإذا سمحتي لي أستاذ مشاعل، يعني أحب أني أهني جلالة السلطان هيثم بهذا اليوم المبارك، والله يجعل إن شاء الله دائما أيامه أفراح في كل الزمان كل مكان.
0: آمين يا رب، آمين. يعني عندما نتحدث تاريخيا أستاذ أحمد، صحار ليست مدينة عادية في التاريخ العماني، كيف يمكن أن نصف مكانتها الحضارية لمن لا يعرف عمق هذه المدينة؟
1: والله بالنسبة لمكانة صحار في التاريخ العماني، تعكس هذه العلاقة المكانة الكبيرة التي تحتلها صحار في الوجدان العماني. فهذه المدينة ليست مجرد فقط مدينة ساحلية، بل هي مدينة ذات رمزية سياسية وتجارية عميقة في مسيرة الدولة العمانية. فقد كانت صحار حاضنة للأسرة البوسعيدية، ومنها برز الإمام أحمد بن سعيد حين تولى حكمها عام 1744، قبل أن تنتقل بعد ذلك عمان مرحلة أخرى، مرحلة من التحديث، مرحلة من التاريخ المشرف، ووصل حكمها وين؟ إلى شرق أفريقيا بعد حكم هذه الأسرة الكريمة. فإن تكرار الحضور السامي في هذه الولاية اليوم يعيدنا إلى يعني تاريخ مجيد وتاريخ تليد. أستاذ مشاعل،
0: ما شاء الله، يعني حتى تاريخيا إذا ما تحدثنا، ماذا تمثل أيضا تاريخيا بشكل أسهب للإنسان العماني؟
1: والله شوفي، بالنسبة للصحار ليست للإنسان العماني فقط، ممكن إنه في بعض دول العالم ممكن أن نطلق عليها أمهات الدول، مات العالم. عمان كانت يعني صحار كانت في كل وقت وكل زمان هي بؤرة من بؤر التقدم في العالم الإسلامي. صحار تمثل قلب عمان البحري والتجاري والحضاري، وقد بلغت من الشهرة والمكانة التي إلى أن وصفها المقدسي. حقيقة المقدسي اختصر كثير من الكلام اللي ممكن يقال في هذا الكلام. يعني إيش قال المقدسي؟ قال المقدسي صحار هي قصبة عمان ودهليز الصين وخزانة الشرق والعراق ومغوثة اليمن. يعني
0: ما شاء الله،
1: هذا الوصف الجميل، وهذا الوصف يكشف دور الذي لعبته المدينة في التجارة العالمية آنذاك كما كانت. صخار أحد أسواق العرب القديمة ومركزا تجاريا تقصده القوافل والسفن وتلتقي فيه البضائع والأخبار والناس، وتعد كذلك ثاني عاصمة لعمان بعد قلهات، وكانت عبر التاريخ بوابة عمان نحو الشرق والعالم، ولذلك ظلت مدينة ذات حضور استثنائي في الذاكرة سواء العمانية أو العربية وحتى ممكن نقول العمانية.
0: جميل جميل. يعني كيف استطاعت إذن مدينة مثل صحار أن تحافظ على هذه الهوية عبر الزمن، عندما وصفوها بأنها مدينة تجمع بين التاريخ والاقتصاد والإنسان؟
1: والله بالنسبة لصحار مثل ما ذكرت أنا، من صحار في يعني كانت من أوائل الدول اللي يعني المناطق اللي يعني وجدان مثل وجدان العالمي، كانت من أوائل المناطق اللي صدرت صحار فحافظت على مكانتها سبحان الله، يعني سواء حتى من ناحية الحكم. صحار كانت أول مدينة عمانية تصدر النحاس، وأيضا كانت يعني التقت بموفد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الوقت من الأوقات كانت هي يعني لو سقطت هذه المدينة لسقطت عمان في يد الفرس، فكانت محور دائما في التاريخ والوجدان العماني. فلها يعني ما أتكلم فقط عن عمان، لها في تاريخ العربي تاريخ مشرف وتاريخ تليد.
0: نعم، عندما نتحدث عن العيد أستاذ أحمد وفي سلطنة عمان، دائما العيد مثل ما عرفنا يرتبط بالقرب، بالزيارات، صلة الرحم، قرب الناس بعضهم البعض، معايدتهم أيضا لبعضهم البعض. كيف ينعكس أيضا وجود اليوم جلالة السلطان بين أبناء المحافظة على روح العيد نفسها؟
1: جلالة السلطان هيثم عندما يزور اليوم صحار، هو لا يزور صحار فقط للزيارة، هو هذا يحافظ على إرث تليد. فالبوسعيديين دأبوا منذ حكموا البلاد على القرب بالناس، وهذه حقيقة الزيارات اللي اليوم جالسين نشوفها سواء في عهد الراحل جلالة السلطان قابوس أو حتى قبل كذلك. أنا وقرأت أنا في التاريخ العماني إنه جلالة يعني السلطان سعيد بن تيمور أيضا كان يقوم بهذه الزيارات ويلتقي بالناس، أيضا جلالة السلطان قابوس واليوم جلالة السلطان هيثم. فهذه اللقاءات اللي بين الحاكم وبين المحكوم هذه ما تصير أبدا في أي دولة من اليوم جالسين نشوفها في دول العالم، فهذه خصوصية عمانية بحتة، وأيضا هذه تعطينا إلى قرب الحاكم من المحكوم والتواصل بين الناس. عندما يؤدي جلالة السلطان هيثم العيد بين أبناء المحافظة يشعر الناس بأنهم يعيشون لحظة وطنية وإنسانية استثنائية، فيمتزج الفرح الديني أيضا بالفخر الوطني، وتتحول مناسبة من ذكرى عادية إلى ذكرى تبقى حاضرة في وجدان الأهالي للسنوات. أستاذ المشاعر،
0: الله الله، وكأننا نرى المشهد الحين، احنا تابعنا أيضا عبر شاشات تلفزيون سلطنة عمان كل هذه الأحداث وفرحة الأهالي الصغير الكبير الكل في ولاية صحار وفي محافظة شمال الباطنة وفي عمان كلها. أستاذ أحمد، إذا ما تكلمنا النصف، أردنا أن نصف اليوم صحار في هذا العيد بكلمات قليلة، كيف يمكن أن تصف هذا المشهد؟
1: والله صحار يعني أكبر من أنه يوصفها مشهد حقيقة. يعني صحار اليوم عندما تستقبل جلالة السلطان هيثم حفظه الله ورعاه، هي لا تستقبل شخص، هي تستقبل وجدان أمة، هي تستقبل تاريخ عميق، هي تستقبل يعني نظرة مستقبلية للمستقبل. عندما يزور جلالة السلطان هيثم اليوم صحار، هل يزور صحار للزيارة فقط؟ لا، يزور أول حاجة يلتقي بالمواطنين، وأيضا يشوف مقدار ما بني من الأحداث ومن ما بني من كثير من المشاريع التي انطلقت منذ بداية حكم جلالة السلطان هيثم. فهذه الزيارة تعطي صحار دافع قوي. لماذا؟ لكي تحتل صحار مكانتها الحقيقية. فاليوم صحار هي أصبحت بوابة الصناعة في العالم، وأكبر دليل ميناء صحار. هذا الميناء يعتبر اليوم، ما أقول لك إنه رأت عمان هي أصبح على هذا الأحداث اللي اليوم جالسة تصير، هي حقيقة إنها أصبحت رأت المنطقة يعني. من ميناء صحار تخيلي إنه كثير من المواد الغذائية والمواد اللوجستية تنطلق إلى بقية صحيح. دول الخليج.

0: من تاريخ هذه المدينة ومحبة ووفاء لجلالة السلطان حفظه الله ورعاه، وستبقى هكذا صحار تعيش فرحة العيد والزيارة السامية معا، وكأنها تستعيد شيء من الوهجها القديم اللي حدثتنا عنه وعن دور الدولة البوسعيدية والبوسعيديين وحضورهم في مدينة صحار، هذه المدينة التي تفتح أبوابها للفرح ويفتح التاريخ فيها نوافذ أيضا بحديثك مع الذاكرة، يبقى العيد فيها أقرب إلى الوطن. بارك الله فيك أستاذ أحمد، كل عام وأنت بخير.
1: وانتم طيبين استاذ مشاعر، من هذه المدينه التي حقيقه من كل جزء منها ينبض التاريخ، فمن قلعه صحار التي قيل انها بنيت اقدم من يعني هذه القلعه اللي اليوم جالسين المشاهدين يشوفوها حفريات للحين صايره، وجدت انه هذا ممكن اننا نقول قلعه على قلعه، ففي الحين اثار جالسين علماء الآثار ينقبوا عنها ليكتشفوا مدينة صحار القديمة التي كانت قبل هذا. فسبحان الله، هذه المدينة التي تختزل التاريخ في طياتها كانت ولا تزال وبتستعيد مكانتها القديمة. هي طبعا دائما كانت في قلب الأحداث، لكن سبحان الله هذه مثل جوهرة، كل ما زاد بها القدم كل ما زادت قيمتها. يعني
0: يا سلام يا سلام.
1: هذا يا استاذ مشاعل، ونشكركم على هذه يعني الالتفات الكريمه.
0: بارك الله فيك. انا بس حبيت اعرج على حاجه ونقطه وايد مهمه انت ذكرتني بها وانت في حديثك الحين، يعني لما نسترجع شوية الذاكرة لبعض المحافل والتكريمات اللي أيضا أقامتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب في تكريم الشباب بحضور صاحب السمو السيد دي يزن، اختيارهم لقلعة صحار لم يكن عبثا،
1: طبعا
0: اختيار كان دقيق جدا. يعني أترك لك المجال، تفضل أستاذ أحمد.
1: شوفي، في عندما أعطي المشاهدين الكرام أيضا المستمعين الكرام أيضا نبذة بسيطة، عندما هجم البرتغاليين على عمان كل القلاع سقطت باستثناء قلعة صحار. أنا في التاريخ العماني لم يذكر أنها قلعة صحار أسقطت، يعني أنه تم اقتحامها، فهذا يدل على قوة هذه القلعة، يدل على قوة الناس اللي كانوا عايشين في صحار، يدل على تاريخ القديم لصحار. وأيضا اليوم جالسين نشوف أنه المسؤولين سواء من السلطان أو أصحاب السمو أو حتى المسؤولين العاديين، يعني دائما يفتخروا بهذه المدينة ودائما يقيموا فيها المناسبات الوطنية القوية، يقيموها داخل المدينة. لماذا؟ لأنهم يقدروا هذه المدينة. فأنا اليوم جالس أتكلم الشعب العماني والشعب الخليجي، يزوروا صحار، شوفوا صحار، شوفوا المجد والتاريخ والعراقة في كل ركن من أركان صحار.
0: جميلة صحار، يعني أنا أتكلم بشكل شخصي، إحنا نطلع نغير جو فيها، يعني تطلع تغير جو، تتعشى في مكان، يعني تقضي وقت أسري جميل، أو أنك تحجز في مكان. اليوم الناس صارت لما تقول تنشط السياحة الداخلية أيضا، وإحنا في فترة عيد وفترة إجازة، أجزم لك أن أغلب الناس حتى تتجه إلى صحار، يقول لك أريد أكتشف صحار، أريد أقضي فيها وقت جميل، هادية، مدينة جميلة بشواطئها، ببحرها، بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة اللي فيها، التاريخ اللي فيها، متنفس حقيقي. لذلك فترة العيد، وإحنا الحين نعيش أول أيام عيد الأضحى المبارك، يمكن حتى أنتوا أبناء ولاية صحار شفتوا هذا المشهد وعشتوه، وأبناء محافظة شمال الباطنة من فترة العصر وأنت طالع إلى فترة نهاية الليل تزدحم الشوارع في مدينة صحار، لأن الكل يطلع فيها، يعني من كل الولايات يقول لك طالعين نغير جو، رايحين نتمشى شوية في صحار.
1: صحيح.
0: فهذا دلالة على مكانة هذه الولاية، حضورها الجميل مثل ما وصفتها جوهرة، وهي اليوم تزدان هذه الجوهرة بحضور المقام السامي لمولانا جلالة السلطان حفظه الله ورعاه، وبحضور أبناء الولاية هذه الفرحة الجميلة، وإحنا نعيش هذه أجواء عيد الأضحى المبارك. بارك الله فيك. ودائما يقول لك اللي ماله دائما، التاريخ دائما هو الرصانة الحقيقية، واللي ماله ماضي ماله حاضر،
1: ماله حاضر أكيد.
0: لذلك حضور صاحب السمو سيد دي يزن أيضا في تكريم الشباب العماني في المحافل في قلعة صحار يؤكد على مكانة هذه القلعة، ويؤكد على أن تاريخكم هو التاريخ.

0: اللي أنتم تعتزوا فيه، وأن إحنا دائما نقف على تاريخ عمان ونكمل الطريق والمشوار لكل من سبقونا، ودائما عمان في مصاف الدول. بارك الله فيك أستاذ أحمد، سعيدة بهذا الحديث معك في هذا العيد.
1: الله يسلم أستاذ مشاعر، وأنا أيضا سعيد جدا أن دائما أنا لما الحديث عن التاريخ العماني حديث ذا شجون، والحقيقة جدا جدا يعني أحمد الله دائما وأشكره أن أنا عماني. لماذا؟ لأن أنا أنتسب لهذه يعني الحضارة العريقة التي كانت من قبل الميلاد بآلاف السنين. أنا كتبت في أحد كتبي قلت لو كان التاريخ العماني مثل خريطة، فأنا أو أريد أكتب عن موضوع معين في أي حقبة زمنية أو في أي منطقة من المناطق العمانية، أنا أغمض عيني وأخلي يدي على أي مكان ويطلع لي من هذا المكان ممكن أتكلم
0: الله.
1: عن مجلدات. لماذا؟ لعمق التاريخ العماني. فإحنا فخورين جدا أن نكون أبناء هذا الوطن. شكرا أستاذ مشاعل، وشكرا لكل المستمعين الكرام، وأنا أدعو كل من يسمع هذا الصوت إلى زيارة صحار، زيارة صحار الخضرة اللي ممكن تكون من أكثر مناطق عمان اخضرارا. سهل باطنة ممكن أن نختزله في مدينة صحار.
0: بارك الله فيك. أي والله، وهي خضراء بحضوركم بأبناء
1: الله
0: الولاية
1: يسلمك
0: وحضور جلالة
1: الله يسلمك.
0: السلطان، والله يكمل هذه الأفراح إن شاء الله دائما أن تكون مستمرة، وعمان في عمار وإحنا نعيش فرحة عيد الأضحى المبارك. شكرا للأستاذ أحمد البادي الباحث في التاريخ العماني، بارك الله فيك.
1: في أمان الله.
0: وداعة الرحمن.
1: في أمان الله.

0: نجدد التحية بكم مستمعينا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان والإذاعة العامة وإذاعة الشباب في هذا البث المشترك والمباشر، ونستقبل معاكم تهاني العيد وفي عيدكم مبارك. ناخذكم إلى محطات مختلفة نقترب منها من مظاهر العيد في الولايات والمحافظات، ونقترب من الإنسان العماني ومن المجتمع العماني، كذلك أيضا نقترب من المقيم معنا في أرضنا الحبيبة الغالية عمان. للعيد دائما جمالية مختلفة لما تجتمع الناس مستمعينا مهما اختلفت جنسياتهم لهجاتهم تحت مظلة واحدة اللي هي المحبة والسلام والإنسانية. من الجالية السودانية في سلطنة عمان ينضم إلينا الأستاذ عادل العمدة عضو نادي الجالية السودانية، ونقول لك كل عام وانت بخير وعساك من العايدين. استاذ عادل،
1: انتوا بألف خير وصحة وسلامة، ينعاد عليكم بالخير والصحة ان شاء الله.
0: يا اهلا وسهلا بصوت من اصوات الجالية السودانية. استاذ عادل، اليوم خبرنا عن اجواء العيد بين ابناء الجالية السودانية في سلطنة عمان. انا اليوم وانا جاية الى الدوام ما شاء الله كنت الاحظ من الجالية السودانية وهم طالعين برفقة الابناء العائلة متوجهين لاداء صلاة العيد في الجوامع. كلمنا عن الاجواء اليوم، كيف تعيشونها كجالية سودانية في سلطنة عمان؟
1: والله يا في البداية أنا بشكركم على الاستضافة وبنتهز الثاني الطيبة دي وبرفع يعني آيات الشكر والتبريكات والتهاني لمولانا صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق حفظه الله ولكل الشعب العماني، وهنيهم بالعيد وأقول لهم كل سنة طيبين، ربنا يعني يعيد علينا وعليكم العيد الخير واليمن والبركات والازدهار. طبعا العيد ما بيختلف كثير عن كل الدول العربية والمسلمة، يمكن التقاليد والعادات واحدة. فالأجواء طبعا جميلة جدا، الأبناء والشباب الكبار والصغار كلهم طبعا السودانيين بيرتدوا الجلباب الأبيض والعمامة دائما في المناسبات الأعياد، وهي طبعا زي القومي، ولكن في العيد بالذات بيكون الناس حريصين أنه يشتروا الجلباب الأبيض عشان يعني هو يميز السودانيين زي الجلباب ودي جاسة بتميز العمانيين.
0: نعم.
1: وكل الأبناء والكبار وأحيانا يعني الأسر يكونوا في أدوا صلاة العيد مع الجماعة، وبعد صلاة العيد الناس بيصطفوا مع بعض يراقوا بعض ويعيدوا على بعض ويسلموا على بعض، وبعد ذلك الناس بيدخلوا إلى المنازل الأغرباء والجيران وتبادلوا السلام والمحبة. وطبعا هي دي أجواء اجتماعية دافية يعني، وتكون تجمعات عائلية، ويعني عيد الأضحى يعتبر من أهم المناسبات الاجتماعية والدينية عندنا في السودان.
0: نعم.
1: ويمتاز بأجواء يعني فيها التراحم والتكافل وصلة الأرحام، يعني مع اختلاف بعض العادات يمكن بين المناطق. السودان طبعا دولة كبيرة وفيها ثقافات متعددة.
0: نعم.
1: وتختلف بعض العادات، لكن بيبدأ الروح السودانية الأصيلة موجودة يعني
0: الله.
1: معظم مدن السودان بتبدأ الاستعدادات للعيد الضحية من فترة. الناس بتتجه للأسواق لشراء الملابس للأطفال للكبار، وبيبدو في تنظيف المنازل وفي عمل الزينة فيها، ويعني يبدأ بعد ذلك الناس يتجمعوا لشراء الأطفال. وإذا طبعا برضو مناطق مختلفة لتواجد الماشية، الناس بيمشوا ويشتروا، وبعض الناس يتفاخروا يتباهوا برضو بالأضحية بتاعتهم، يعني كل واحد يكون عايز يكون عنده يعني البهيمة ولا تكون شكلها أكبر وأفضل، ولأنه بعد ذلك بعد ذبح
0: الأضحية
1: الناس جزء منها كبير جدا يتم توزيعه للفقراء وللجيران للناس. يعني عندنا عادة سودانية أنه يعني كل واحد بعد ما يضح بديعة بتاعته بيطلع منها يعني جزء
0: نفس العادة، نفس سلطنة عمان وكل الدول تقريبا. أي
1: نعم
0: جزء من الأضحية. نعم.
1: نعم
0: نعم. بالنسبة أستاذ عادل، بالنسبة اليوم لما نتكلم عن سلطنة عمان نتكلم عن الوجبات الرئيسية أيضا اللي تختلف فيها المحافظات، بالنسبة للجالية السودانية ما الوجبات التي تتميز في أيام العيد؟ خذنا مع تفاصيلها، ودنا نقترب منها أكثر.
1: والله بالنسبة للسوداني شو ننتظر هنا أهم حاجة يعني الأضحية يبقى حاجة اسمها الشيا، اللي هي دي يمكن قريبة للشواء لكن يعني بتتعامل بتقطع اللحوم دي ومن غير عظم، يعني هو يتم تبديله ببعض البهارات وبتتعامل على الجمر، بسموها الشيا. هذه الشيا السوداني عندها نكهة خاصة وعندها طعم جميل جدا جدا، فبيعملوا هذه الشيا ومعها حاجة اسمها شيا الصاج. الصاج هذه تكون مع العظم، تكون في الطاجن تتعامل مع بعض البهارات. الشيء العادية دي اللي هي مشهورة بها الأسرة السودانية دي دائما بتكون اللحوم صافية وبيتم تبديلها بالبهارات وبعض الأشياء اللي هي ثم بعد ذلك تتعامل على الجمر، يكون في إناء مخرم وبيوضع على الجمر مباشرة يعني.
0: أيوة.
1: تقريبا يمكن هي تكون أقرب للمشاكيك، أقرب للأشياء زي دي يعني.
0: نعم.
1: هي بتتعامل من اللحم الصافي.
0: نعم.
1: وفي طبعا بعد ذلك في الوجبات الأخرى يعني مثلا بتتعامل بعض الأشياء من نفس الأضحية، من الكبدة، من القرن، من الأشياء دي كلها مع اللحوم.
0: نعم.
1: بتتعامل حاجة اسمها كباب.
0: يا سلام.
1: نعم نعم.
0: جميل.
1: بعد ذلك في
0: الحلويات، بالنسبة للحلويات يعني إحنا كل بيت لازم تكون فيه الحلوى العمانية وغيرها من الحلويات من الدرجة الثانية نقدر نسميها اللي تقوم بها النساء، يعني سواء المعمول وغيرها تشترك فيها أيضا الدول العربية، لكن الحلوى العمانية تكون تتصدر الفوالة، فوالة العيد. بالنسبة لكم في السودان والجالية السودانية، إيش هو الحلى اللي يميز العيد بالنسبة لكم والمناسبات هذه؟
1: الحلويات اللي يتم طبعا بعض النساء بيعملوا زي ما قلت المعمول، وبيعملوا بعض المخبوزات بيعملوها في البيت اللي هي البسكويت وحاجة اسمها الكعك، دي حاجة برضو بتتعمل من الدقيق وبعض الكستر والسمين بتتعمل له بسموها الكعك، فدي أقرب فيها برضو للخبيز المخبوزات وبالإضافة للبسكويت وهذه هذا. وناس بيشتروا بعض الحلويات طبعا من الأسواق، الحلويات اللي بيها أصلا بتقدم، ومعظم السودانيين برضو بيعملوا حاجة اسمها الشربوه، ده نوع من الشربات أو العصير اللي بيتعمل في البيت السودانية من التمور،
0: ما شاء الله،
1: التمر هذا على النار ومعه مجموعة من البهارات زي القرنفل و
0: يعني يكون حار حلو.
1: ايوه ده طبعا
0: يشرب بارد ولا ساخن؟
1: يشرب بارد.
0: بارد
1: وبيعمل له بياخذ يومين.
0: نعم.
1: وبيتم تجهيزه زي الطريقه بتاعت هذا، بياخذ فتره للطهي بتاعه لكن بيشرب بارد.
0: جميل.
1: وده يهضم الطعام وهو فيه غذاء طيب جدا جدا و يعني
0: قيمه غذائيه فيه. نعم.
1: في قيمه غذائيه اكيد.
0: جميل.
1: من التمر، والتمر طبعا
0: صحيح
1: قيمه غذائيه عاليه يعني.
0: في سؤال احد المتابعين يسالك يطرحه عليك استاذ عادل، يقول سؤالي للاستاذ عادل علي خاطر النجادي يوجه لك سؤال، ما اوجه الشبه بين العصيده العمانيه ومديده الدخن السودانيه؟ ما اعرف هل قراتها صح انا ولا لا.
1: العصيده
0: العمانيه ومديده الدخن السودانيه او عصيده الدخن، ما اعرف.
1: نعم. العصيده بتاعت مديده الدخن السوداني هذه طبعا من النبات اسمه الدخن، وطبعا دي فيها قيمه غذائيه عاليه عاليه يعني، ودي طبعا في منطقه غرب السودان في مناطق وسط السودان مشهوره طبعا هذه المناطق العصيده بتاعت الدخن دي، وهي طبعا برضه بتتعمل من نوع من الذره اللي هي اسمها هي الدخن طبعا بتسميها السودان هناك، وبتم طحنها تحتاج عندها معالجات عملها بعض البهارات وبعض الأشياء اللي بي. وبرضه هي بتطفى على النار على قدور لفترة طويلة جدا وتتعامل مع السمنة وبعض الحلويات.
0: نعم.
1: وهنا تختلف كثير من العصيبة العمانية، لكن طبعا هي حلوة الدخن.
0: والله والله سوالفك اللي حلوة أستاذ عادل، جوعتنا الله يرضى عليك ويفرح قلبك. وأخذنا مع الأجواء الجميلة هذه. كل عام وأنت بخير.
1: وانت بصحة وسلامة.
0: تحياتنا لكل الجالية السودانية الموجودة معنا في سلطنة عمان.
1: الله يحفظكم إن شاء الله، وتحياتنا لكل الزملاء معاكم في الاستديو ولكل أهلنا في عمان.
0: بارك الله فيك.
1: سنة طيبين وربنا يحفظكم
0: وانت طيب
1: ومعنا في الأمن والسلام والاستقرار.
0: آمين آمين آمين. أحسنت أحسنت، شكرا جزيلا.
1: الله
0: يحفظك. ودعة الرحمن من الأستاذ عادل. أكيد مستمعينا أيضا تنضم معنا. إحنا لما نتكلم عن حنين الإنسان للطفولة لبيت الأول للأصوات اللي اعتاد أن يسمعها في صباح العيد، هناك في أشخاص أيضا ارتبطت فيهم هذه المناسبات في الذاكرة وفي القلب. خلونا نروح نقترب من تفاصيل صغيرة قادرة أنها ترجع بعض هذه الذكريات الحلوة، تكبيرة العيد، رائحة القهوة، كلمة طيبة، الزيارات وتبادل التهاني. من جمهورية مصر العربية الشقيقة اللي تشبه أيضا سلطنة عمان في دفء أهلها وروحها الاجتماعية كباقي الدول، تنضم إلينا الأستاذة كريمة المعلمة المقيمة في محافظة شمال الباطنة. نقترب من مشاعر العيد وبين الحنين لمصر والمحبة التي وجدتها هنا في سلطنة عمان. أستاذة كريمة كل عام وأنت أقرب إلى الله وكل عام وأنت بخير. ألو أستاذة كريمة تسمعيني؟ نرجع نتواصل معها مجددا. أستاذة كريمة يمكن الصوت ما واصل. موجودة أستاذة كريمة على الخط؟ ألو أستاذة كريمة كل عام وانت بخير. أستاذة كريمة ألو، خليني نرجع نقرأ الرسائل وبعدها نرجع لها. رسالة وصلت على 724-442-0009. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرفع أسماء آيات التهاني والتبركات إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، وإلى الأسرة المالكة الكريمة والوالد والوالدة العزيزين، وإلى أم راكان وجميع الأهل والأقارب، وإلى أسرة البرنامج، وإلى كل من يعرف أبو راكان العامري. تحياتنا لك يا أبو راكان. أيضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في هذه الأيام المباركة التي تعالت فيها أصوات التلبية واكتست المشاعر المقدسة بنفحات الإيمان، واجتمع الحجيج في منى ومزدلفة ووقفوا على صعيد عرفات الطاهر سائلين المولى عز وجل الرحمة والمغفرة، وأدوا مناسكهم بخشوع وأخلاص. نسأل الله أن يتقبل منهم ومنهم صالح الأعمال والطاعات، وأن يعيدهم إلى أهلهم سالمين غانمين. آمين يا رب العالمين. تحياتي لكم جميعا متابعيني، مخلصكم ناصر بن محمد الزيادي من قرية الغرين وادي عندام نضيبي شمال الشرقية، محافظة شمال الشرقية. أيضا رسالة من خالد سليمان العاصمي يقول في صباح العيد أدخل الفرحة، ساعد مسن، أعطي طفلا، أضحك مع شخص قريب منك، تكلم بطيب، اترك أثر طيب وكن ذا أثر. إسحاق الهادي تهنئة لأمي أم ناصر الهادي كل عام وأنت بخير وصحة وسلامة من صلالة. تحياتنا لك، يعطيك العافية يا إسحاق، وأكيد مداوم والدوام لله. ناخذ أستاذة كريمة. أستاذة كريمة صباح الخير وكل عام وأنت بخير.
2: نور مشاعل، كل
0: عام وانت بخير. زيك أستاذة كريمة، بقالي من الصباح بقول أستاذة كريمة انت فين انت فين انت فين.
2: انا موجودة والله، انا موجودة بس منتظرة اتصالكم الجميل.
0: شكلك كنتي تاكلين حلاوة العيد. يعطيك العافية أستاذة. الله يسلمك أستاذة كريمة. يعني كيف تعيشين صباحات العيد في سلطنة عمان؟ ايش الاشياء اللي تشعرك رغم البعد انك قريبة بين اهلك وناسك؟
2: أولا أنا حابة أشكرك من قلبي على الاستضافة وعلى صوتك اللي دايما يوصلنا بطاقة إيجابية. والمناسبة الغالية حابة أهني شعب عمان كله بعيد الأضحى المبارك، وأرفع أسمى آيات التهاني لمقام مولانا صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم. وفرحتنا اليوم مضاعفة يا مشاعل على فكرة، لأن جلالة السلطان بيعيد معنا هنا في ولاية الصحاح.
0: صحيح،
2: ووجوده بين أهله في العيد له معنى كبير يحسسنا كلنا بالقرب والمحبة اللي بتميز أهل عمان. ربنا يحفظه لنا وأدام الله عليه الصحة والعافية وجعل
0: أيامنا
2: كلها أفراح يا رب.
0: آمين.
2: من خلالك كذلك حب أهني كل أهلنا في مصر وفي سلطنة عمان وكل اللي بيسمعنا اليوم، وعيدكم مبارك. طبعا أيام العيد جميلة جدا، ومفيش فرق كثير بين أعيادنا في مصر وبين سلطنة عمان صراحة، يعني إلا أنها أجواء جميلة كلها، يعني أيام سعيدة صراحة، غير المشوي اللي ما موجود عندنا في مصر صراحة.
0: شو هو؟ عفوا؟
2: المشوي
0: ما موجود.
2: أيوة، هذه العادة الجميلة.
0: أيوة،
2: اللي ما موجود عندنا في مصر صراحة. لكن أنا يعني أنا بقالي 26 سنة الحين بعيش هذه الأجواء الجميلة في سلطنة عمان.
0: الله.
2: في هذا يعني التقليد الجميل والعادة الجميلة، هذه حكاية الشوي هذه جميلة جدا. قصة والله قصة.
0: تعلمتي كيف تجهزي اللحم مع ورق الموز وغيره، تعلمتي ولا لسه؟
2: والله هو أنا تعلمت لكن لحد الحين ما طبقت، لكن بطبق كل أنواع الأكل العماني خلاص.
0: ما شاء الله عليك.
2: المقلي بعمله.
0: ما شاء الله. شطورة.
2: الحمد لله.
0: الله يسعدك. إيش أكثر الأشياء اللي تشتاقين لها في مثل هذه الأيام أستاذة كريمة؟
2: والله أكثر حاجة هي جمعة الأهل يعني الأهل، وخاصة الحين إن هذا العام يعني افتقدت اثنين من أولادي ربنا يحميهم، ملك وعبد الله، الاثنين بيدرسوا الحين في الجامعة في مصر.
0: الله يبارك فيهم.
2: هم هنا مولودين في سلطنة عمان يعني، ويعتبروا عاشوا هنا، ما نزلوا مصر،
0: ويتكلموا عماني الظاهر.
2: فهم الحين ينتظروا فقط إجازة اختبارات الجامعة عندهم.
0: نعم.
2: عشان يرجعوا مرة ثانية يعيشوا الأجواء هذه هنا في عمان.
0: يا سلام.
2: هذه أكثر حاجة، لكن الحمد لله كل حاجة ثانية تعتبر متوفرة، هي فقط جامعة الأهل فقط في مثل هذه الأيام يعني.
0: الله يلم الشمل إن شاء الله ويجمعك بأحبابك. بحكم عملك في التعليم واحتكاكك بالعائلات بالأطفال و28 سنة تقريبا، كيف تشوفين تشابه الروح الاجتماعية بين الشعبين العماني والمصري؟
2: هو والله مثل ما قلت لك يا مشاعل، إن ما فيش اختلاف كثير بين العادات والتقاليد، وخاصة في فرحة العيد، صلاة العيد، وبعدين الأطفال يتزوروا ويخرجوا حتى للجامع العادية، هذه الأشياء موجودة عندنا في مصر برضو. يعني إن لم تكن يعني بشكل مكثف مثل ما بيحصل هنا في الخروج الأطفال وتجمعاتهم بين مكان لمكان وبيت لبيت، هذه جميلة جدا العادة، هذه موجودة عندنا في نطاق الأهل فقط. لكن الفرحة نفسها، خروج الحدائق والتزاور والتكبير وإحنا خارجين، وكل واحد الأطفال الصغيرين شايل السجادة ماله رايح للمصلى أو مكان واسع، هو هذا يعتبر نفس الشيء يعني، ما في فرق كبير، خاصة إحنا كلنا شعوب عربية يعني.
0: أكيد.
2: الحمد لله، فما أعتقد أن في فرق كبير، فقط نطاق بسيط جدا.
0: الله يسعدك إن شاء الله، وأنت بين ناسك وأهلك في بلد دائما يحتضن أيضا المقيمين بهذه المحبة، بهذه البساطة، بهذه الألفة. إن شاء الله دائما تكون أعوام عديدة وأنت موجودة بيننا وحوالينا وتفرحين بعيالك. وحبينا نقول لك كل عام وأنت بخير، ولكل الجالية المصرية والجاليات الأخرى المقيمة معنا في سلطنة عمان، أنتم بين ناسكم وأهلكم، وتعيشون تفاصيل هذا العيد أيضا مع الأسر العمانية.
2: يا رب، اللهم أمين. على فكرة أنا في كل عيد يعني لازم، الحمد لله يعني من العادات الجميلة اللي عدتها هنا في عمان، إن أنا أقضي أول أو ثاني يوم العيد ما أتغدى مع جيراني.
0: الله.
2: ما يعني ما أختلف، بالعكس.
0: يا سلام، من العادات العمانية أيضا.
2: طبعا لازم أتغدى معهم، والشوي هذا لازم أكله ساخن.
0: يا سلام. من الخصف خلاص على طول اللقمة موجودة القضمة.
2: أيوة.
0: الله يهنيكم إن شاء الله ويسعدكم. شكرا لك أستاذة كريمة.
2: شكرا.
0: على هذا الحديث الصادق المليء بالمشاعر الجميلة. كل عام وانت بخير، ولمصر ولعمان دوام المحبة والقرب والأخوة الصادقة دائما. شكرا جزيلا لك.
2: شكرا حبيبتي، متشكرة جدا.
0: بارك الله فيك، أحسنت.
2: الله يحفظكم.

0: رجعنا لكم مستمعينا من جديد في صباحات العيد، ولطالما دائما نشعر أن العيد أن الحياة تصبح أقرب للناس، وأن التفاصيل البسيطة قادرة على إعادة دائما الدفء للعلاقات مهما أخذتنا الأيام في انشغالاتنا. العيد ما نتكلم فقط عن لبس وعن تجهيز وعن مناسبة كل عام تمر علينا، ولكن إحنا نتكلم اليوم عن فرصة حقيقية للتسامح، للالتقاء مع الأسرة، لاستعادة اليوم صوت العائلة، الضحكات، المعنى الحقيقي للمجتمع اللي يقوم على المحبة والسؤال والاهتمام. خلونا ناخذ تفاصيل أكثر عن العيد وعن أهمية العيد في تعزيز العلاقات والروابط الأسرية والاجتماعية. يسعدنا أن تنضم معنا الأستاذة كلثم المقبالي، الباحثة والمختصة في المجال الأسري. يسعد صباحك بالخير أستاذة كلثم، وكل عام وأنت بخير.
1: يسعد صباحكم بالخير مشاعل والجميع اللي موجودين في الاستوديو اليوم، عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير وصحة وسلامة وعافية يا رب العالمين.
0: علينا
1: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات.
0: آمين يا رب، علينا وعليكم
1: يا رب العالمين.
0: إن شاء الله.
1: اللهم آمين. اللهم
0: أستاذة كلثم، اليوم لما نتكلم عن العيد يعني في سؤال دائما كذا يطرأ على بالي، ليش العيد دائما من أكثر المناسبات اللي قدرت على إعادة اليوم الدفء للعلاقات الأسرية رغم تغير نمط الحياة، ولكن ظلت الأسر محافظة على تواجدها تحت ظل الأسرة في العيد وغيره؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. شوفي مشاعل، العيد أنا دائما أشبهها بحاجة تصير. أنا أسألك سؤال، الحين لما يكون عندنا هاتف أو تليفون، هذا التليفون يصير استك بين فترات معينة كذا، يعلق الهاتف أو تصير فيه إشكالية، شو يقولوا لك عملي؟ تطفيه وشغله. التطفيه هي هذه العيد، التطفيه هي هذه العيد، لما الانسان يرجع لوسط بيته، اهله، جماعته، ناسه، يعني ما انت هذا الامر ما بسهولته، هذا الامر ما بسهولته، فرح الانسان من الناس ومعاناه الانسان من الناس مثل ما نقول دائما. العيد شو اللي يعمله يا اختي الكريمه؟ العيد هو ما بس موضوع، لان الناس احنا دائما نتكلم عن اطعمه العيد ونعم لها تميزها، لكن هذه الاطعمه انت ممكن تاكليها في العيد وغير العيد. شو اللي يميزها في العيد؟ لمة الناس اللي موجوده حولك.
0: صحيح.
1: الاهل، المسافر اللي راجع، اللي يداوم في منطقه بعيده ورجع لبيته ولا اولاده، الجد موجود، الجده، العم موجود، العمه، ندخل ونطلع على الاب والام. علشان كذا دائما نقول لا تتهاونوا أبدا في هذه التفاصيل، لا تتهاونوا أبدا في هذه العلاقات الأسرية. الإنسان الضعيف، الإنسان الوحيد، ما في حد يهابه، احنا جبلنا على كذا. يا مشاعل، يا حبيبتي، يا قرة العين، في هذا اليوم المبارك يوم العيد، سيدنا آدم عليه السلام ما كان في العيد، قيل كان في الجنة، كان في الجنة بس استاحش. الله سبحانه وتعالى خلق له أمنا حواء لتؤنسه، لتؤنسه، فما بالك بالعيد؟ العيد ما يكون عيد إلا مع لمة الناس. العيد دائما يظل مؤثر. لاحظي أنت سألتيني سؤال مؤثر رغم بساطته، نعم حتى لو كان بسيط العيد. يعني شوفي، أنا الحين أسألك سؤال، أعيادنا القديمة كيف كانت؟ جدا بسيطة.
0: صحيح.
1: جدا بسيطة، لكن كانت فيها مشاعر، دوبامين مرتفع.
0: صحيح.
1: كل الوقت الدوبامين كان فيه مرتفع. ليش؟ علشان هذه اللمة الحلوة، لما ندخل مع بعض ناكل هالأكل مع بعض، أفطارنا مع بعض، غدانا مع بعض، ضحك وسوالف، وغيرنا الحياة وغيرنا مود العمل. هذا رتن الحياة المتسارع، مثل ما يقولوا دائما العمر بيخلص والشغل ما يخلص.
0: صحيح.
1: فلما نجي العيد، العيد يذكرنا بكل هذه المفاهيم، يرجع الإنسان لكونه إنسان، يرجع الإنسان لكونه إنسان. فأنا أرى أن حقيقة تأثير من هذا الأمر، وما ممكن التهاون فيه،
0: وبعيد عن، يعني يرجع الإنسان لأصل الإنسان، بعيدا عن الألقاب، عن المسميات.
1: نعم.
0: على المراكز الوظيفية.
1: أحسنتي. أحسنتي.
0: يبقى هو فرد. أحسنتي. من الأسرة، فرد من العائلة. أحسنتي. تلقاه حتى يمارس بعض المهارات في التجهيز، العيد واللحم وغيرها، جنبا إلى جنب مع الأشخاص الثانيين. في الحياة العادية تلاقينا كله مشغول، ارتباطات، اجتماعات وغيرها، ولكن للعيد طبعا انعكاساته تكون مختلفة. البعض يقول أستاذة كلثم، يعني اليوم في زحمة الحياة والانشغال اليومي، هل تعتقدين أن العيد ما زال قادر على ترميم بعض المسافات بين أفراد الأسرة؟
1: ترميم المسافات، ولكن شرحيها لترميم المسافات، أو قصدك في موضوع الخلافات؟
0: هي يعني أنك اليوم أنت يعني الشخص اللي ماخذ بخاطرك عليه يومي العيد، تبادر توصل، تروح تقعد معاه، تهنيه، ممكن أن ترمم فترة العيد بعض الخلافات؟
1: إذا يا مشاعل استغلت بوعي ترمم، نعم إذا استغلت بوعي نعم ترمم. العيد إحنا شو نعتبره؟ نعتبره فرصة على أساس الناس يعني تتآلف من جديد، نعتبره فرصة على أساس إنه يعني أنا دائما أقول العيد مش لتصفية الحسابات، ولكن هو فرص عظيمة تصير في هذه الأيام علشان نحن نرجع نحتوي بعض، علشان أنا من جديد أشوف أن فلان يتقبلني من جديد، أن فلان لربما بنظر وشوفي ممكن يكون بشكل مباشر أو غير مباشر، والله فلان ترحيب لي لما وصلت، تواجده، مد اليد، مصافحته، وجوده في نفس المكان، ناكل من نفس الصحن، هذه كلها علامات وإشارات أن نعم أنا مستعد أن إحنا نرمم هذه العلاقة وأن إحنا نعيد صياغة هذه العلاقة مع بعض، لأن الحياة كثير يحصل فيها واليوم الهاتف ما شاء الله يعني ما مقصر، أغلب الخلافات أنا أقول لك مشاعل
0: سببها الهواتف
1: الفترة بتجينا الفترة الأخيرة لأن فلان ما رد علي، لأن فلان في الواتساب علق بكذا، الهواتف ليش؟ لأن إحنا يعني حتى أوقات اللي نجتمع فيها صارت معدودة، تلاقي بعض الناس يداوموا في مسافات أو أماكن بعيدة، تلاقي بعض الناس رتن الحياة المتسارع ومشاغل الحياة جعلتهم بعيدين عن هالالتقاءات اللي تصير الأسرية.
0: نعم.
1: فيجينا العيد بكل هذه القدسية اللي فيه علشان يعطي هذه الفرص لتصفية القلوب، علشان نكون قريبين من بعض، علشان نعطي بعضنا البعض فرص، علشان نجد العذر، لا والله يمكن أنا ظلمت فلان، يمكن فلان كذا، فلان متقبل. دائما نقول مثل هذه المواضيع تحل بالحضور ولا تحل بالهاتف، فما في أفضل من فرصة تواجدنا في العيد حول بعض علشان نحل مثل هذه المواضيع المعلقة. أرجع أقول هو ما وقت لتصفية الحسابات، ولكن هو فرص عظيمة إذا تم استغلالها بوعي.
0: نعم. طيب خلينا نتكلم عن جانب وايد حلو وايد يعني مهم في مسألة العيد، نتكلم عن الزيارات العائلية. يعني يمكن أنا أشوفها من أهم الأشياء اللي اليوم يعني تعطي كذا طابع جميل في العيد، لما يدخلون عليك أولاد عمومتك أولاد خوالك وبناتهم والأسرة من هذا البيت لهذا البيت. البعض يراها أستاذة كلثم إنها عادة اجتماعية، لكن نفسيا وأسريا ماذا تصنع هذه اللمة في الإنسان؟
1: الإنسان ما جبل على الوحدة، الإنسان محتاج يعني تواجده حول الناس، هذا مثل التشارج اللي تشحنيه في الإنسان. فيجين العيد بمثل هذه أو المناسبات خلينا نقول بمختلف اللي تحصل معنا علشان يشحن لك هذه الطاقة. الإنسان ما خلق وحيد، الإنسان ما خلق وحيد. فلما يجينا وين شفناها هذه صارت لنا للأسف في كورونا، هذه للأسف صارت لنا في كورونا، اضطروا الناس إنهم يعيدوا في تجمعات بسيطة لا تتجاوز البيت أو البيتين.
0: صحيح.
1: حتى البيتين كان في صعوبة. فدائما نحن نقول في كورونا العيد ما كان عيد. ليش؟ ما هو أنت بتشترى، كان في أوقات مفتوح الوقت فيه وبتشترى الأغراض اللي محتاجينها، ولا ربما أنت لابس من أغلى اللبس وعندك في البيت أفضل الأكل ومجهز أفضل تجهيز وعندك من أغلى ما يكون، لكن العيد هو ليس العيد بلمة الناس، مثل ما قلتي بدخول أبناء العم بنات العمة، نروح نزور الجدة، نلتم كلنا في بيت الخال.
0: صحيح.
1: هذه الأمور وهذه القدسيات ما ممكن التهاون فيها. ليش؟ لأن الإنسان ككائن اجتماعي مشاعل يحتاج يشعر أنه هو فرد من ضمن نطاق عام، يعني يشعر أنه من ضمن جماعة. ليش؟ الإنسان دائما في مقولة كان يقولها القدماء، الناس ما تهاب الوحيد. ليش؟ لأن الإنسان ما خلق وحيد. من اللي يعزز عنده هذا المفهوم؟ الأسرة، المجتمع، العائلة، القبيلة الطيبة، الأولاد العم، أولاد الخال، أولاد. لأن أنت اليوم ذكرت موضوع جدا مهم، الطرح اللي صار في آخر فترة وهي بين قوسين الأقارب عقارب، هذه مصيبة.
0: كثير انتشرت. صحيح.
1: أحسنتي موضوع أو مفهوم اللي جالسين نعززه في عند أولادنا وبناتنا أن الأقارب لا والله الأقارب سند، والأقارب رائعين، الأقارب هم يعني
0: سند،
1: إن كان أحسنتي
0: عزوة.
1: أحسنتي. نعم. بارك الله فيك، سند وعزوة. نعم هنالك حالات فردية ما ننكر، ولكن على الأغلب إحنا كمجتمع عماني العائلة القبيلة المجتمع حولنا الحارة المنطقة هذول كلهم إحنا نقول والنعم فيهم يحسسوك إن أنت سند إن أنت فرد من ضمن نطاق جماعة. وهذا الأمر نفسيا للإنسان جدا مهم.
0: صحيح.
1: جدا مهم مثل ما قلت لك يعينه على يعمل له تشارج يشحن هذه الطاقة عنده بحيث بعد العيد يروح يرجع للعمل أو يكمل أو يدخل من جديد في روتين هذا الحياة المتسارع بطاقة متجددة عنده.
0: صحيح. يعني وفي من أجمل الأشياء أيضا أستاذة كلثم في العيد الأطفال بالأخص اللي تلقينهم بعيد عن يعني عيال عمومتهم عن بيت الجدة بحكم يعني وظائف أهلهم أو المقر السكن. العيد بالنسبة لهم تلقينا فرصة وايد مهمة يسألون عنه متى العيد كم يوم الإجازة ويجهزون. يعني خلينا نتكلم عن
1: صحيح مع أولاد خالنا
0: بالضبط هذه الأجواء اليوم كيف تساهم في بناء ذاكرة أسرية جميلة مستقرة عند الأبناء.
1: أحسنتي. شوفي يا مشاعل أمر مهم جدا إن إحنا نطبق هذا الأمر أمام أبنائنا. يعني أنا أذكر في سنة من السنوات كنت مسافرة فيها لدراسة إحدى الدول الأوروبية في هذه كل يوم سبحان الله وغصبا عني بحكم الجدول الجامعة كنت مضطرة أداوم في يوم العيد هما ما كان عندهم عيد فكنت مضطرة أروح من عمان الطيارة لما طلعنا من عمان كانوا عدد العمانية اللي موجود في الطيارة تنعد على أصابع. نزلنا في إحدى الدول ترانزيت ملأت الطيارة الناس كلها رايحة تعيد برا كلها الناس رايحة تعيد برا. فلما أنا أبنائي يشوفوا أنه ما في قيمة للعيد لما أبنائي يشوفوا أن هذه فرصة أني أنا أبتعد أو أن فرصة أني أنا أستغل الإجازة في السفر ما هو إحنا لا نتهاون في مواضيع مثل مفهوم العيد. العيد يصنع ذكريات عند الطفل لا تكاد تمحوها السنين. يعني أنا أسألك هل معقولة أو يعني ممكن إن ما يكون في عندك أي تفاصيل عن العيد أنت وطفلة مستحيل إلا ما في مشهد مشهدين كذا تذكريهم. ما في طفل منا ما في إنسان إحنا كبرنا الحين بس ما في واحد منا ما يتذكر شعور لطيف شعور جميل بابتسامة لما نتذكره. فحرام اليوم إحنا نمنع هذا الأمر عن أطفالنا حرام إن إحنا نشيل هذا الأمر عن أطفال يعني مطمومة وقدسية لأن الله سبحانه وتعالى شو يقول في كتاب الله العزيز يقول آية الله بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقد ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب في سورة الحج. شو يعني ما نتهاون في تعليم أبنائنا لهذه الشعائر القدسية إن اليوم يوم عيد هذه من شعائر الله نلبس ثوب جديد الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبس الجديد في يوم العيد وعلم الصحابة هذا الأمر يلبسوا الجديد. اليوم يوم فرح اليوم يوم مشاعر اليوم ممكن حتى إحنا نعمل جلسة حوارية مع أولادنا إن شو رأيك في العيد شو نشاورهم يا مشاعل
0: صحيح.
1: شو رأيكم في كذا الشاوية الوقت الفلاني بالذات المراهقين إحنا اليوم طلعنا المراهقين من الصورة تماما كن عاملهم لازلنا كمعاملة أطفال لا والله أنا أشاورهم شو رأيكم بشاوية العيد شو رأيكم كذا اليوم الفلان يلا روحوا ساعدوا أعمامك اليوم نبين لهم إن العيد في حاجة مختلفة
0: وإن لهم دور أيضا لهم دور ولهم رأي ورأيهم مسموع.
1: أحسنتي إن رأيك أنت كطفل محترم في يوم العيد
0: صحيح.
1: نبين لهم ضروري بحيث إحنا شو بنعمل يا مشاعل إحنا جالسين نبني عندهم ذاكرة عاطفية والذاكرة العاطفية هذه تكون مربوطة بالأمان.
0: نعم.
1: إذن ما ممكن نتساهل فيها أبدا يربط الطفل مفهوم الأسرة بالفرح وهذا المفهوم الرائع بشكل عنده أمان عائلي في وسط عائلته أن إحنا رايحين مع أولاد خالنا رايحين هذا الترابط وهذا التماسك الأسري ما ممكن الاستهانة فيه اليوم ما ممكن الاستهانة في تعزيز هذا المفاهيم عند الطفل لأن الطفل اللي ينشأ في وسط هذا النسيج والنسق الاجتماعي عمره يا مشاعل ما كان وهذا ما كلامي أنا هذا كلام دراسات عمره ما كان نفس الطفل اللي ينشأ وهو بعيد عن هذه الصورة تماما.
0: صحيح. بالفعل يعني حتى نشوف الفروقات تبين في الشخصية نفسها.
1: أحسنتي مشاعل إحنا كناس محتاجين نحس بشعور أمان في أنفسنا في العائلة في العلاقات الأسرية حولنا هذا الأمور ما تصير، أو اليوم مثلا اليوم إحنا في يوم عيد اللهم لك الحمد،
0: الحمد لله.
1: هذا الأمور تصير ويتم استغلالها. أرجع أقول لك مثل ما قلت لك قبل شوي إن هذه العيد يعتبر فرص عظيمة، علشان مش بس لأفراد الأسرة، مش بس لأفراد المنطقة، مش بس لأفراد يعني القبيلة، هو لي أنا قبلهم كلهم. إني أنا أحس بهذا الشعور وهذا الانتماء وهالأمان العاطفي.
0: بالفعل يعني إذا ما تكلمنا يعني أستاذة كلثم وكلامك الجميل في إسهابك هذا، دائما ما نسمع أن المجتمع العماني مجتمع مميز، في من العادات اللي والممارسات اللي ما موجودة في المنطقة نفسها، ويمكن حتى البعض يفضل أن يتعنى إلى سلطنة عمان لقضاء فترة العيد فقط للاستمتاع ببعض الأجواء. اليوم إيش اللي يميز علاقة العيد بالأسرة مع الجيران مع المجتمع؟
1: علشان كذا أنا قلت لك مشاعر قبل شوي، الشعب العماني له خصوصيته في هذا الأمر. يعني قلت لك أنا عن موضوع الطيارة لما الأوائل العمانية كانت تنعد فيه، ليش؟ لأن أنت ليش مثلا تسافر؟ ليش تطلع برا؟ تدور على فعاليات. طيب إحنا ما شاء الله تبارك الله كمجتمع عماني له خصوصيته، إحنا عندنا فعاليات في العيد ما تهدأ. يعني أنا أسرتي في عندنا من إحدى الدول الخليجية هنا القريبة منه، فلازم أيام العيد يكونوا متواجدين معنا، لأن في عمان في عندنا هذه الفعاليات الحلوة، في عندك يعني إحنا فعالياتنا ما تبدأ ما شاء الله من أول صحيح. يوم، فما في شخص عاقل يترك كل هذه الفعاليات. أول يوم عندك فعاليات بالليل، من نجتمع الجمعة الفلانية عند بيت عمي مثلا، أو من نجمع بيت الجد العصر، لا والله ها شباب متى الشاوية والله من الساعة كذا، وتلاحظي أهالي الولاية أو المنطقة يلا بنرمي الشاوية في الوقت الفلاني، بكرة ها يلا بنطلع قبل صلاة الظهر أو بعد. هذه كلها فعاليات
0: صحيح،
1: هذه كلها فعاليات حقيقة يعني
0: ويستمتعون
1: يعني
0: فيها أيضا
1: طبعا
0: هي فيها تعاون، فيها تكاتف، فيها حركة جميلة. تلاقين أن إذا الجار ما عنده ورق موز يروح هذاك يتعنى للمزرعة فلان علشان يجيب له ولا يعطيه من عنده، وإذا نقص من عند هذا زوده وهذا. فجميلة هذه العلاقات وجميلة هذه الممارسات اللي دائما نعيشها ونشوفها الحمد لله في العيد. وإحنا سمحين لنا خذيناك عن غداكم اليوم أستاذة.
1: الله يكرمك. ما علي ما علي، عشانكم كل يهون.
0: شو تسوون أول يوم عيد؟
1: ما في ما شاء الله، أنا قلت لك كثير فعاليات، ما في غدا في عشاء، ما في عشاء في بالبكرة فعاليات
0: يعني هريس عرسية قبولي إيش بالضبط اليوم؟
1: أي والله في لحظة أصلا مشاعل حتى اللي عنده دايت يقولك لا لا لا بعد العيد
0: صح.
1: في عمان
0: يأجلها
1: في عمان ما حد يعمل لك يعني يقولك لا الدايت بعدين بعد العيد.
0: بالفعل
1: ليش من هالفعاليات الحلوة اللي تصير أنت تستمع حتى لإخوانك لأهلك يقولك ها شفنا فلان من فترة طويلة ما شايفينه متى في العيد، شفنا كذا متى في وقت العيد في تجمعات العيد. فهذه حقيقة المشاعر وهذه المناظر والله تكون مناظر رائعة. يعني أنا أدعو اللي يستمعوا لنا عيشوها بكل تفاصيلها.
0: البعض بيقول أوكي إحنا دكتورة أستاذة إحنا بنعيشها بكل تفاصيلها، بس مرتبطين أيضا باختبارات عيالنا الحين ما قادرين كيف نخليهم يعيشون فترة العيد، كيف نذاكر لهم. فإيش ممكن نقولهم رسالة يعني نوجه فيها الناس اللي قاعد تسمعنا الحين؟
1: أنا أقول إجازتنا اللهم لك الحمد في تقريبا 5 أيام، التحضير المسبق يعني الإجازة ما أعلن، والاختبارات حقيقة ما أعلن عنها في يوم وليلة، كانت قبل فترة كافية. التحضير المسبق كان بعيني أني أنا أول يوم ثاني يوم ثالث يوم أعيش أبنائي كل هذه المشاعر. وأرجوكم إذا في حد يستمع لنا لا يعني تحرموهم من العيد بحكم أن عليهم اختبارات، ما عليه الموضوع كله موضوع اتزان ووسطية في الأمر. أنا رسالتي لهم تكون في وسطية الموضوع. في للأسف يعني حتى كنت أكلم زميلة عزيزة عندي قبل أيام عن هذا الموضوع فتقول لي علشان موضوع طرحنا هذه الفكرة من مذاكرة وكذا، فأقولها لا تأخذوا حقهم في العيد، لا هذا حق لهم، هذه المشاعر هذه الأيام هذه اللحظات هذه حق لهم، أرجوكم لا تسلبوهم. ويكون في وسطية، التحضير مسبق حلو
0: صحيح.
1: التحضير رائع، التنظيم رائع. يكون في مذاكرة قبل أيام العيد ومن بعدها العيد يعيشوها بكل مشاعرها، يبدو من رابع يوم خامس يوم أو حتى ثالث يوم مساء يعني يبدو التحضير للاختبارات، بكذا هو عاش أغلب تفاصيل العيد.
0: بالفعل الله يسعدهم إن شاء الله يوفقهم
1: يا رب العالمين،
0: ونسأل الله أن تكون أيامك دائما أفراح وأعياد
1: يا ربي حبيبتي مساء
0: وعادي على كل الناس اللي موجودة معك الحين
1: حاضر
0: ومنهم السموحة أن أخذيناك عنهم.
1: ولا يهمك نرجع لهم، هي وقت بسيط وبنرجع لهم.
0: الله الله يسعدك ان شاء الله يبارك فيك. شكرا لك استاذه.
1: الله يحفظك يا مشان، وشكرا لكم، وانتم ايضا كل عام وانتم بخير. يعني هذا وقت انا عارفه العائله، وانتم جزاكم الله خير متعيننا كذا بكلام لطيف في الاذاعه، فحتى احنا ايضا ماخذينكم من وقتكم.
0: لا والله واجب، هذا واجب احنا لازم نلبي. بارك الله فيك استاذه كلثم المقبالي على هذا الحديث الجميل والمليء بالرسائل الانسانيه الدافئه، ونقول لك دائما كل عام وانت بخير، وانت اقرب وانت تصنعي كذا لمسات اسريه جميله وتعطي هذه الممرات الحلوه اللي احنا محتاجينها.
1: واجبنا هذه مسؤوليه اليوم يا مشاعل، هذه اليوم مسؤوليه علينا حقيقه، سعداء جدا بتاديتها.
0: الله يسعدك ان شاء الله، وعساكم دائما في اعياد ولمات وفرح ما ينقطع.
1: اللهم آمين جميعا يا رب، وكل عام أنت بخير، واللي عندك في الأستوديو أيضا نوصلهم التحية.
0: صاحب السلام سالم، وأنت بصحة وسلامة. وداعة الرحمن.
1: مع السلامة. مع السلامة.

0: ابتداء نرحب بكل المنضمين في صباح اول ايام عيد الاضحى المبارك مستمعينا، واحنا في هذا البث المشترك عبر اذاعه سلطنه عمان، الاذاعه العامه واذاعه الشباب. تحيه لكم اللي طالع اكيد يؤدي واجب السلام والتحايا، تحايا العيد الله يحفظكم ويسعدكم، واللي قاعدين الحين يجهزون الاضحيه، واللي قاعدين في تفاصيل مختلفه للعيد. وكل محافظه وكل ولايه تتميز بكذا ريحة ونفحات جميلة لمظاهر العيد المختلفة، ولما تمزجونها كلها وتتابعون حتى وسائل التواصل الاجتماعي تشعرون بمدى القرب الحمد لله المجتمع العماني، سواء حتى في مسألة عادات رمي الشوى وغيرها، هذا التكافل وهذا الاجتماع، وهذا في حفرة واحدة انت ترمي الشوى مالك والجيران كلهم وينتظرون الجار المتأخر، كلها هذه لها معاني وأبعاد كبيرة مستمعينا. كنا معاكم في التاريخ، خلونا ننتقل إلى الشعر، ومن ذاكرة المكان إلى الإحساس اللي يكتب الشعراء حين تمر المناسبات الكبيرة على المدن والناس. ينضم إلينا الشاعر الدكتور طلال الزعابي لنقترب منه من شعور العيد في محافظة شمال الباطنة وتحديدا في ولاية صحار، ومن الصورة التي يصنعها حضور جلالة السلطان في وجدان الشاعر والكلمة. أهلا وسهلا بك دكتور طلال، صباحك عيد وكل عام وانت بخير، عساكم من عوادة.
1: صباح الأنوار سادة مشاعل، وأهلا بك وكل عام وأنت بخير، أنت وعمان وأهل عمان، بارك الله فيك، شكرا لك على هذه الاستضافة الطيبة.
0: الله يسعدك وفيك بارك الله. احنا نعيش أجواء جميلة في فرحة العيد، كيف يرى الشاعر اليوم طلال الدكتور طلال الزعابي مدينة مثل صحار وهي تعيش فرحة العيد وفرحة المقام السامي معا؟
1: صحار هذه الفترة طبعا مثل ما تعرفين تعيش فرحة استثنائية، فرحة العيد مع فرحة وجود جلالة السلطان حفظه الله ورعاه السلطان هيثم، تشريفه لبيته في ولاية صحار جعل من صحار كأنها عروس فرحة بهذه الزيارة.
0: نعم، وكيف كان أيضا حضور جلالة السلطان على مشاعر أبناء الولاية نفسهم؟
1: يعني الذي نراه من خلال التواصل مع الأهل مع الجيران أنه هذا الحدث حدث جميل جدا على قلوب المواطنين في صحار، الجميع يذكر جلالة السلطان، يذكر تشريفه، بهجة مظاهر الفرح، الفعاليات الموجودة، حتى الفعاليات المجتمعية البسيطة للفرق التطوعية التي تحتفي بوجود جلالة السلطان، فالفرح غامر والحمد لله، أدام الله هذه النعمة علينا.
0: آمين يا رب. طيب كونك شاعر دكتور طلال في هذه المناسبات الوطنية، هل تصبح القصيدة أقرب إلى الشعور الإنساني أم إلى الذاكرة الوطنية؟
1: مزيج من كل الأمرين أستاذ مشاعر. القصيدة هي نبضة، هي إحساس، هي شعور، يعني القصيدة ليست حرف، هي نبض، فخاصة إذا كانت القصيدة تتحدث عن حب حقيقي والذي أدعيها أن الوطن هو حب حقيقي. الإنسان يعني له علاقة وطيدة جدا بالأرض، خلق من طين، لذلك حبه للطين، حبه للأرض الذي ينتمي أو التي ينتمي إليها حب حقيقي، لذلك الكلمة في محراب الوطن تختلف تماما تماما تماما.
0: الله الله. إذن ماذا تمثل صحار في المخيلة الشعرية للدكتور طلال الزعابي، خصوصا وهي مدينة تحمل هذا العمق التاريخي والبحري؟
1: صحار الحب الأول، صحار الذاكرة، يعني قبل قليل تحدثت عن ذاكرة المكان وذاكرة الحرف في المكان. صحار يعني هي الميلاد الحقيقي، صحار هي تلك الطفلة المبتسمة الراقية، صحار هو ذلك الشاب الطموح، صحار هو ذلك الشيخ الوقور، صحار تمثل أشياء كثيرة جدا بتاريخها العميق وبحضورها الآن أيضا اللائق الرائع.
0: الله يسعدكم إن شاء الله بهذا الحضور. خلينا ما نطول أيضا على المستمع الكريم ونستثمر وجودك معنا في صباح العيد، نسمع كذا قصيدة أبيات منتقاة من ذاكرتك أو من أيضا قريحتك الشعرية.

0: عقلني وأصل كل الهوى ما بين قلبين، لا تسأل الشعر ماذا في مخيلتي، روي شعري مقصور على اثنين، قابوس نبع الوفا يسري بأنفسنا، وهيثم العز أكرم بالمثيلين. آمنت بالوطن الجاري بأوردتي، إني أراه هنا ما بين ضلعين، هل أختم القول هذا موطني، وأنا أنا العماني ضعها بين قوسين.
1: الله.
0: أنا العماني
1: ضعها بين قوسين. يا سلام، صح روحك منطوقك. ما أجملها، أنا العماني ضعها بين قوسين. الله يسعدك يا رب للتمييز، ولي أيضا مكانة الإنسان العماني. أيضا اليوم لما نستشعر هذا الحوار وهذا الكلمة من الشاعر، برأيك دكتور لماذا تبقى دائما بعض اللحظات الوطنية عالقة في القصائد أكثر من غيرها؟
0: مثل ما أخبرتك، الارتباط الوطن بالحب الحقيقي. القصيدة الوطنية النابعة الصادقة. لذلك نحن نرى أحيانا يعني الشباب الأطفال يرددون بعض الأغاني الوطنية، لأنها امتزجت بشعورهم، امتزجت بإحساسهم، امتزجت بحبهم الموجود في طينتهم في فطرتهم. هذا الحب الذي لا تشوبه يعني شائبة معينة من نوع ما. لذلك الحرف عندما يكتب في الوطن يبقى خالدا، يبقى له قيمة، يبقى إحساسه مرتفع جدا.
1: وكيف يبدو العيد اليوم للشاعر الدكتور طلال زعابي؟
0: العيد جميل جدا. العيد هذه اللحمة المجتمعية، هذه الزيارات، هذه الفرحة التي نراها في وجوه أحبتنا. والعيد في صحار هذه السنة أيضا عيد مختلف بوجود حضرة صاحب الجلالة وأداء صلاة عيد الأضحى معنا بين أبنائه وأهله في ولاية صحار. العيد ذاكرة جميلة جدا تجمع بين الطفولة مع الحاضر مع المستقبل.
1: الله يجمعنا إن شاء الله دوم في هذه المناسبات السعيدة. أكثر شيء تحبه في صباحات العيد في صحار دكتور طلال إيش هو؟
0: لمة الأهل. هذه يعني لمة مميزة جدا. اللحظات لا سيما اللحظات الصباحية الأولى من العيد، ذهبنا إلى المصلى، تأدية صلاة العيد، الالتقاء بالجيران، بالأهل، بالأصحاب، بالشيوخ، ثم العودة بعد ذلك إلى المنزل، الالتقاء بالأهل الخاصين. يعني لحظات مميزة جدا تشعرك ببهجة ودفء راقي جدا، تشعرك أيضا بقيمة العلاقات الاجتماعية المميزة معنا في عمان ولله الحمد، والمتشابهة أيضا مع بقية محافظات السلطنة.
1: الله يديمها إن شاء الله علينا من نعم. ممكن تسمعنا كذا قصيدة أيضا تشبه هذا اليوم الجميل السعيد اللي نسأل الله أن يديم علينا أعوام عديدة مديدة في ظل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم.
0: آمين آمين يا رب. طيب، أنا أهواك يا وطني، أنا أهواك يا وطني، نعم أهواك، وأهوى راية الإيمان فوق قلائك الشماء، وأهوى نفحة الأزهار، أهوى لفحة الرمباء، وأهوى الماضي المخضر، أهوى الحاضر الحافل، وأهوى قصة الأفلاج والأمواج والساحل. أنا أهواك يا وطني، نعم أهواك، بخوص النخلة الخضراء صفرت الدواوين، بقافية على كتفي هنا حملتها الطينة، لنبني مسجدا في القلب قبل الأرض، يأتيه المصلون يسوره دعاء الفجر، نقرأ فيه ياسين ببسملة وحمدلة وتكبير وتهليل، بحشرجة الشيوخ على مصاحفهم بحوقلة وترتيل. أنا أهواك يا وطني، نعم أهواك، بحس الشاعر المسكون آلاما وأوجاعا، بذاكرة الطفولة في نشيد هز أسماعا، بأستاذ الخرائط حين مد عصاه أفقاعا وأفقاعا، هنا وطني، هنا وطني، هنا وطني، هنا وطني، ومد القلب أضلاعا، بصارية السفينة ترقب الأمواج في صبر إلى الأمجاد إقلاعا، بوشوشة المحار إلى خليج كان في دمنا يبث الحب إيقاعا. أنا أهواك يا وطني، نعم أهواك، أتدري الشمس كم ترقى إلى عينيك أنوار، أيدري الطير كم يجري بجسمي منك تذكار، أيدري الشعر كم تنمو إلى معناك أفكار. أنا

0: هواك يا وطني، نعم أهواك، أتيت محملا بالوجد ملتهبا الحروف، ولي لهذا الوجد أسباب، أتيت أحط ذاكرتي، ألخص دفتر التاريخ، أرسم صورة الحاضر. قرأت النص يا وطني، قرأت النص تصريحا بلا تأويل، قرأت النص فانفتحت إلى السلطان أبواب، وغيث النبض في قلمي على الأوراق ينساب. أنا أهواك يا وطني، نعم أهواك، يطير الحرف منطلقا إلى كل الفضاءات، ففيك يريد أن يعلو على كل المجاسات. حمام السل بوصلة الأمان نقي، وصوفي الكرامات، نقاط الحرف قافية القصيد بهي، ومنهاج الكلمات، مهيب الحرب مفتاح القلوب صفي، وحلال العظيمات، وماذا في مخيلتي لأجتاز البلاغات، وهذا حد قافيتي وقد جاز المسافات. أنا أهواك يا وطني.
1: الله الله، أهواك يا وطني. صح بوحك من طولك دكتور. الله يعطيك الصحة والعافية مع صباح العيد. أصبح العيد أعياد الحمد لله بهذا الحس الجميل وهذه الكلمة اليوم والحضور الجميل، الكلمات اللي تجعل المكان أيضا صوت آخر حقيقة، وأنا أستمع لك وكأن قاعدين نشوف كذا ملحمة جميلة لوطننا ولأرضنا الغالية عمان. وللعيد أكيد شعور مختلف عندما نسمع من حس شاعر أكثر مما يقال أيضا من الكلام نفسه. بارك الله فيك وعساك من عوادة دكتور طلال.
0: لك وكل عام أنت وعمان وأهل عمان وسلطان عمان في حب وبركة. شكرا لك أستاذ.
1: بارك الله فيك. شكرا للدكتور الشاعر الدكتور طلال الزعابي، أحد أبناء ولاية صحار محافظة شمال الباطنة. بارك الله فيك. مستمعينا وصلنا إلى نهاية برنامجنا. شكرا أبو يزن، أودي يزن الخربوشي من ولاية بركة، وتحية أيضا لكل من قاعد يتواصل معنا في فترات مختلفة. إن شاء الله بتكون من 5 إلى 7 وسهرات من 8 إلى 10، بإمكانكم تتواصلون معاهم، منكم السموحة إذا ما قدرنا نقرأ كل الرسائل. كل التحية لكل الزملاء مستمعينا ولكل من سمعنا ولكل من تابعنا. تذكروا أن العيد أجمل حاجة تجمعنا، ودائما أقرب، تخلينا أقرب لبعضنا البعض وأقرب لهذا الوطن اللي يشبه الطمأنينة. دائما منا جميعا نقولكم كل عام وعمان بخير، وكل عام وجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله وهو يرفل بالعزة والصحة والتوفيق، وكل عام وأنتم إلى الفرح أقرب وإلى المحبة أقرب وإلى الوطن أقرب. كنا معاكم في الإشراف العام الأستاذ يوسف اليوسفي، وعبر ناقل الصوت والإعداد مشاعل بنت سعيد القاسمي، في المتابعة والتنسيق طالب المحروقي، وفي التنفيذ من الإذاعة العامة مبارك المياحي، والإخراج من إذاعة الشباب عبد الرحمن بن محمد الجابري. وداعة الرحمن.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كل عام وأنتم بخير.
2: كل عام وأنتم بخير.
3: وعساكم من عوادة.
1: كل عام وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم بخير.
3: وعيدكم مبارك.
4: وعيدكم مبارك.
3: عساكم من عوادة.

أرفع أسمع آيات التهاني والتبريكات لكل مستمعين إذاعة الشباب بمناسبة عيد الأضحى السعيد، ولجلالة السلطان المعظم والأسرة المالكة وجميع الشعب العماني والمقيمين على هذه الأرض الطيبة. وكل عام وعماننا وقائدنا والجميع بألف خير وصحة وسلامة، وعيدكم مبارك.

0: في العيد بنعيد الفرح والابتسام،
1: في العيد بنعيد المحبة والتواصل،
2: بنعيد وبنعيد وبنعيد حبنا لتواصلكم معنا.
0: كل عام وانتم بخير.

ونهني جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيين له موفر الصحة، ونشكر إذاعة الشباب طاقما وإدارة على جهودهم الرائعة وتغطيتهم المتميزة في نقل فرحة العيد، وكل عام وعمان بخير. سارة بنت قاسم بن خلفان المحروقية.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كل عام وأنتم بخير. كل عام
2: وأنتم بخير. وعساكم من عوادة.
1: كل عام وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم بخير.
2: وعيدكم مبارك.
3: وعيدكم مبارك.
2: عساكم من عوادة.

كل عام والشعب العماني بخير والسعادة، وكل عام والأمة العربية والإسلامية تنعم بالمحبة والسلام بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أرسل من التعاني وطيب الأمنيات، وأدعو الله أن يجعل أيامكم مليئة بالفرح والخير والبركات. عيدكم مبارك، وتقبل الله طاعاتكم، وأعاد الله هذه المناسبات الجميلة بالصحة والسعادة. وفي الختام أشكر إذاعة الشباب على جهودها الجميلة، وكل عام وأنتم بخير. معكم لينا الرقمي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: في ولايتي مصيرة ومحوت ومجاورها، بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على التردد 100.7 ميجا هرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رسائل المناسك، برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تربي في الإنسان صدق الامتثال والانضباط والقدرة على ضبط الرغبات، لندرك معا تلك المشاعر وحكمة ربنا عز وجل فيما شرع لنا من عبادات، وكيف تجتمع في الحج معاني الإيمان وروح التنظيم في صورة فريدة تتجلى فيها دقة الترتيب ووحدة المقصد. أيها المستمع العزيز، هناك نداء لا يقال بالألفاظ بل يعرف طريقه إلى القلب وحده، ذلك هو نداء الحج، النداء الذي ما زال يتردد في الكون منذ أن أمر الله نبيه إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج. وحين أذن لم تكن حوله بشر كثير ولم يسمعه الكثير، صار النداء: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وفي هذا النداء العظيم تتجلى سنة باقية، أن المقاصد العظيمة تحتاج إلى تبليغ محكم وتنظيم يضمن وصولها، كما هو حال الحج اليوم حيث تتكامل الجهود وتدار الحشود وفق خطط دقيقة لتيسير أداء النسك في أمن وطمأنينة. فما من تال لكتاب الله أو مستمع لآياته إلا وبقي في قلبه حنين غامض نحو بيت لم يره وأرض لم يطأها بعد، حنين يجذبه إلى تلك البقاع رغم بعد المسافة ومشاق السفر بل وخطورته أحيانا، حنين يوقظ في قلبه الشوق إلى مهو الأفئدة، إلى السكينة بين يدي الله، إلى حيث الأرض التي قام فيها إبراهيم عليه السلام فأعلى البناء ثم أطلق النداء، فيشعر أن بينه وبين مكة شرفها الله عهدا قديما ووعدا ينتظر الوفاء.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع الكريم، إن ذلك الحنين الذي يشد قلب المسلم إلى مكة المكرمة حنين عظيم، عظيم بقدر ما دفع بآبائنا وأجدادنا ليغامروا بحياتهم في مهامه الصحراء وقفارها، متحدين حرارة صيفها وبرودة شتائها وقهر عطشها وشدة جوعها، متجهين من عمان إلى مكة، عظيم بقدر ما كانوا يضعون أنفسهم على ألواح سفينة تتقاذفها الأمواج، وعظيم بقدر ما كانوا ينسون كل ذلك التعب حبا للوصول. وقد كان ذلك الشوق عبر التاريخ دافعا لرحلات شاقة تدار بوسائل بسيطة، أما اليوم فقد سخر الله من النعم ما جعل هذه الرحلة تدار بمنظومات متكاملة تعنى بخدمة الحجيج وتيسير تنقلاتهم وتنظيم مراحل أدائهم للمناسك بدقة وعناية.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الفطن العزيز، ربما أكرمك الله فأنت تستعد الآن لرحلة الحج، تذهب بقلبك وعقلك وجسدك لتجيب ذلك النداء فتروي ظمأ النفس وتحقق شوقها الأصيل، ومن تمام هذه الاستعدادات أن يعي الحاج أن هذه الرحلة الإيمانية تقوم كذلك على الالتزام والتنظيم واحترام

0: بالتعليمات، ولكن ربما لا تكون على الطريق السفر الآن، ولم يتيسر لك الرحيل هذا العام. حين تسمع صوت التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، تهتز روحك ويتوق قلبك، فتتمنى أن تطلق تلك التلبية هناك في الديار المقدسة. فاعلم أن قلبك قد استدعي لرحلة أعظم من السفر، رحلة العودة إلى الله. فإن استدعي قلبك فاستجب بالخروج من غفلتك واستعد من الآن، وإن لم تكن من حجاج هذا العام فاستعد لعام مقبل بإذن الله. نحب لكم الخير ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامجكم رسائل المناسك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بوعلي، جعلان بني بوحسن والكامل والوافي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لإذاعة الشباب ولكل المستمعين بمناسبة عيد الأضحى السعيد. كل عام وعماننا وقائدنا والجميع بألف خير وصحة وسلامة، وعيدكم مبارك.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: في العيد بنعيد الفرح والابتسام،
2: بنعيد بنعيد المحبة والتواصل،
3: بنعيد وبنعيد وبنعيد حبنا لتواصلكم معنا.
1: كل عام وانتم بخير.

0: وانتم بخير.
1: أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لإذاعة الشباب ولكل المستمعين بمناسبة عيد الأضحى السعيد. كل عام وعماننا وقائدنا والجميع بألف خير وصحة وسلامة، وعيدكم مبارك.

معاكم فارس بن عاصم الشكيري، دمتم مدام الخير فيكم كل حين، بالعافية والمال والعمر المديد، واجمل تهاني عاطره يا غاليين مني لكم في فرحة العيد السعيد، تتكرر الأعوام وأنتم طيبين، عادكم رب السماء في كل عيد.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كل عام وأنتم بخير.
2: كل عام وأنتم بخير.
3: وعساكم من عوادة.
1: كل عام وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم بخير.
3: وعيدكم مبارك.
4: وعيدكم مبارك.
3: عساكم من عوادة.

برا وجوه كله فرح وهنا وزغاريد برق وهنو.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين أينما كنتم اللي تستمعوا لبرنامج الكاسر والرحماني، الكاسر والرحماني اللي يأتيكم من إذاعة الشباب من سلطنة عمان. الكاسر والرحماني وحلقة استثنائية عن عيد الأضحى المبارك، تفاصيل العيد وذكريات العيد وسوالف العيد وقصائد العيد ورمسات العيد وفنون العيد يعني واستعدادات العيد والكلام الكثير اللي حوالين العيد يرويه معي ويسولف معي الشاعر القدير الوالد محمد بن حميد الحارثي، تفاصيل كثيرة معه، كلام وايد عن ذكرياته حتى من يوم هو يعني صغير، من يوم كان طفل إلى العمر اللي صار فيه، الله يطول في عمره وعمر الجميع. الكاسة والرحمن يتواصل معكم إن شاء الله بعد الفاصل والتفاصيل عن عيد الأضحى المبارك. رجعنا معاكم مستمعين أينما كنتم اللي تستمعوا لبرنامج الكاسر والرحماني وحلقة استثنائية عن العيد، عن عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بخير، اللي متيلس على المشاكيك ولا اللي متيلس على يعني الشوى ولا اللي متيلس وين ما يكون ولا أيضا متيلس على الحلوى العمانية نوجه له كل التحايا. اللي في الطريق نقول له هل في الطريق، ربط حزام الأمان، لا تنشغل إلا بالطريق وتوصل إن شاء الله بالسلامة. اللي معيد وين ما يكون نقول إن شاء الله يقضي معانا وقت ممتع وإن شاء الله وقت مفيد بصحبة الوالد محمد. الوالد كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: أنت بخير؟
1: الحمد لله أخ سالم.
0: الله يعطيك الصحة والعافية.
1: الله عافية.
0: يا مرحبا بك، كل عام وأنت بخير.
1: وأنتم صحة وعافية.
0: وعيد السلام إن شاء الله.
1: الله يعود على الجميع وعلى عمان وأهلها وعلى صاحب جلال السلطان هيثم الصحة والعافية.
0: اللهم آمين.
1: والعمر المديد.
0: آمين إن شاء الله يا رب العالمين. ذبحت ولا بعدك؟
1: بعدنا.
0: بعدك.
1: بعدنا اليوم عاشر.
0: أيوه.
1: هو الحقيقة عيد النحر اليوم.
0: نعم
1: اليوم النحر.
0: نعم. زين عم محمد. نعم. بما ان احنا اليوم اول يوم في العيد.
1: نعم.
0: استعداداتكم يعني من من من من متى تبدا تستعدوا؟ بنتكلم عن الحقبه الماضيه.
1: الماضيه؟
0: نعم.
1: والله الماضيه احنا كنا في الماضيه من تاريخ واحد.
0: من واحد من
1: الحين. الشياب زمان تعرف انت يصنعوا الباروت.
0: الله
1: يجهز الباروت ويجهز تشوف تفاقتهم صمع وتبدي الرزحات نرزح ويبدي سمعنا في التهلول الأولاد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نخرج
0: حفظنا الوالد حفظ شيء منها
1: بس هذا مقطع يقول الصغيرين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر وسبحان الله اخطفنا على مسجد سبحان الله لقينا ملائكة ما تسجد وهكذا.
0: نعم.
1: الصغيرين.
0: نعم.
1: ويخرج عندهم رجال كبيرة ونسوة.
0: نعم.
1: في السكيك
0: يقريوهم
1: ذاك يقرأ الكبير هو اللي يرد
0: هلا وراء الأطفال.
1: الأطفال.
0: نعم. يعطيهم شيء ولا مبالغ ولا
1: حاجة؟ لا أبو يحمر كان تعرف أنت الحياة بسيطة هيك اليوم.
0: صحيح. نعم.
1: من خلاصنا قالوا خل أنت قهوة يبوا لنا قهوة.
0: نعم.
1: وتقهوينا وخابوا المتيسر وراحوا الحال. نعم.
0: زين على هالمنوال اللي تكلمت عنه الحين يعني تذكر الحين رجعتنا على يوم على أيام الطفولة.
1: نعم.
0: نعم. ذكرياتك أيام الطفولة في العيد تتذكر كيف كان؟
1: والله أتذكر كنا شياب ما شاء الله استعداداتهم ونخرج معهم إحنا نخرج عندهم ونساعدهم في صناعة الباروت
0: ما شاء الله ساعدوهم
1: كيف؟
0: صناعة الباروت
1: صناعة الباروت ونسير ونحرق الشخر الشخر هذا الفحم هذاك هو بس يصلح البارود
0: سبحان الله
1: كيف.
0: نعم. طبعا للتوضيح للي ما يعرف الشخر هو شجرة نعم تنبت أكثر على حواف الوادي
1: في البلاد وفي البلاد
0: نعم
1: موجودة
0: في
1: كل مكان تسوي زهور بيضاء
0: نعم
1: طلع.
0: نعم مر هي حتى مضرة للعين
1: مضرة
0: نعم
1: مضرة كان أول يوم
0: حلاب
1: ياك يوم يطعننا الشوك نطلع بالحل اللعب
0: حتى كنا حتى احنا لحقنا عليها.
1: نعم ولا لا نحرق هذاك الصخام الفحم
0: حتى عمي بلا مقطع خروف يعني الثمرة مالتها نقعها.
1: لا
0: هذيك لما هذيك كنها لمبة هذه نقعها تسوي صوت كنا سكتون.
1: صحيح.
0: نعم زين.
1: وكنا أقول لك نجمع ونسوي الصخام وبيجيب الشياب هذيك شبه وشوره. نعم. هذه خلطوه
0: مع بعض
1: حاجات كذا هذا حل بارود وهذا يجهز هذا كم من يوم هذا يقوم يجهز الحطب سير من مسيوح ما مثل اليوم سير بدها حمير
0: حطب حال الشواء
1: حشواء وحال المشاكيك وحال عرسي نسير ونجمع الحطب من هذا جهزنا الحطب عاد ينتظروا ينتظروا العيد عاد يستمروا الرزحات تستمر هيك الايام استمر الرزحات والتهلول هذيك لين ليله العيد عاد ليله العيد قطعوا ليله العيد عاد الصباح قوموا عاد الاهل من هناك بعد طبعا بعد الصلاه عاد يتجهزوا معنا جهزوا ما مثل اليوم يجلسوا في مجالس كلهم مع بعض لا كل حد في بيته نروح سير هذا البيت وسير هذا البيت وسير
0: تروح تحاولوهم
1: نحاولهم نسلم عليهم بيت وعاد الأولاد الصغار يعطوهم
0: يعيدوهم
1: وعاد لين بنص البيوت عندنا نخرج حال مصلى
0: صلى العيد
1: صلى العيد عاد صلاة العيد بعد الصلاة وخلصنا مصلي العيد عاد رعات الرازحة جاهزين خلاص عاد نرجع من المصلى هناك برازحة
0: من المصلى عازي ولا
1: لا رازحة
0: رازحة
1: وقصافي
0: اها
1: لين عدنا وصلنا البلاد وصلنا البلاد عاد الناس هذاك اللي ما زايرينهم قبل نروح
0: ما تكملوا في المقام الرازحة
1: لا لا لا نكمل هذا هيك العصر
0: هذيك الساعة من توصل
1: هيك الساعة نتبع البيوت
0: أيوة
1: لا لا من بيت على بيت على رزحة مستمر
0: رزحة تسلموا تروحوا تسلموا عليهم بالرزحة
1: نعم من رزحة
0: من بيت على
1: بيت على بيت لين نخلص البيوت هذا خلصنا البيوت عاد العصر عاد هناك حاجة معتاد في المقام
0: في المقام مكان رزحة
1: مكان رزحة العصر وعاد وفي الليل عاد لك ثلاث أيام كده
0: عصر وليل
1: عصر وليل
0: إلا إذا اشتغلتوا بشيء
1: بس هذيك اليوم خلصوا اليوم من النهر طبعا ترى ذباح في العيد
0: نعم
1: نذبح بعد الصلاة وبعد السلام هذا يصير نذبح وخلصنا عاد من الذباح عاد العصر عاد إذا شيء فرصة ما عم يرزحوا ما شيء عاد الرمسة لازم
0: ليل
1: ليل عاد نرمس ما شاء الله خارجوا الأطفال والنسوان وتلقى ما شاء الله مسويين هيدا
0: طيبة
1: طيبة
0: ما شاء الله زين عمي عاد الحين بنرجع وبنسولف عن القصافي وعن الرزحات وعن كل حاجة لكن بعد الفاصل
1: إن شاء الله
0: فاصل وراجع

0: رجعنا معاكم مستمعينا ومع الوالد محمد وذكريات العيد، وطبعا كل عام وانتم بخير جميعا وين ما تكونوا. العم محمد،
1: نعم،
0: تكلمنا احنا طبعا عن ذكريات العيد وكيف تفاصيلها وبدايات اول يوم والى اخره.
1: نعم.
0: الحين شيء نريد نماذج مثلا من القصافي.
1: نعم.
0: قصافي مسير.
1: نعم.
0: قصافي درب.
1: نعم.
0: نعم، شيء نموذج من القديم من الجديد من اي شيء. مال درب.
1: مال درب. لا.
0: نعم.
1: بنى ريال هذه القصافي.
0: زين.
1: بنى ريال.
0: ما يخالف. ماشي بس.
1: بنى ريال.
0: نعم. نعم. نعم. زين، قلت لي العصر تعصروا.
1: عصر.
0: نعم. أول طبعاً.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين أينما كنتم اللي تستمعوا لبرنامج الكاسر والرحماني، الكاسر والرحماني اللي يأتيكم من إذاعة الشباب من سلطنة عمان. الكاسر والرحماني وحلقة استثنائية عن عيد الأضحى المبارك، تفاصيل العيد وذكريات العيد وسوالف العيد وقصائد العيد ورمسات العيد وفنون العيد، يعني واستعدادات العيد والكلام الكثير اللي حوالين العيد يرويه معي ويسولف معي الشاعر القدير الوالد محمد بن حميد الحارثي. تفاصيل كثيرة معه، كلام وايد عن ذكرياته حتى من يوم هو يعني صغير، من يوم كان طفل إلى العمر اللي صار فيه، الله يطول في عمره وعمر الجميع. الكاسة والرحمن يتواصل معكم إن شاء الله بعد الفاصل والتفاصيل عن عيد الأضحى المبارك. رجعنا معاكم مستمعين أينما كنتم اللي تستمعوا لبرنامج الكاسر والرحماني وحلقة استثنائية عن العيد، عن عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بخير، اللي متيلس على المشاكيك ولا اللي متيلس على يعني الشوى ولا اللي متيلس وين ما يكون ولا أيضا متيلس على الحلوى العمانية، نوجه له كل التحايا. اللي في الطريق نقول له هلا في الطريق، ربط حزام الأمان، لا تنشغل إلا بالطريق وتوصل إن شاء الله بالسلامة. اللي معيد وين ما يكون نقول إن شاء الله يقضي معانا وقت ممتع وإن شاء الله وقت مفيد بصحبة الوالد محمد. الوالد كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: أنت بخير؟
1: الحمد لله أخ سالم.
0: الله يعطيك الصحة والعافية.
1: الله عافية.
0: يا مرحبا بك، كل عام وأنت بخير
1: وأنتم بصحة وعافية
0: وعيد السلام إن شاء الله.
1: الله يعود على الجميع وعلى عمان وأهلها وعلى صاحب جلالة السلطان هيثم الصحة والعافية.
0: اللهم آمين.
1: والعمر المديد.
0: آمين إن شاء الله يا رب العالمين.
1: لك
0: ذبحت ولا بعدك؟
1: بعدنا.
0: بعدك؟
1: بعدنا، بعدنا اليوم عاشر.
0: أيوه.
1: هو الحقيقة عيد النحر اليوم.
0: نعم.
1: اليوم النحر.
0: نعم.
1: نعم.
0: نعم. زين عم محمد. نعم. بما أن إحنا اليوم أول يوم في العيد.
1: نعم.
0: استعداداتكم يعني من من من من متى تبدا تستعدوا؟ بنتكلم عن الحقبه الماضيه.
1: الماضيه؟
0: اي نعم.
1: والله الماضيه احنا كنا في الماضيه من تاريخ واحد.
0: من واحد من الاهل.
1: شيابك زمان تعرف انت يصنعوا الباروت.
0: الله.
1: ويجهزوا الباروت ويجهزوا تشوف اتفاقتهم صمع وتبدي الرازحات نرزح. ويبدوا سمعنا التهلول الأولاد. الأولاد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نخرج
0: حفظنا الوالد حفظ شيء منها؟
1: بس هذا مقطع على المقطع. يقول الصغيرين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر وسبحان الله اخطفنا على مسجد سبحان الله لقينا ملائكة ما تسجد وهكذا.
0: نعم.
1: الصغيرين.
0: نعم.
1: ويخرج عندهم رجال كبيرة ونسوة.
0: نعم.
1: في السكيك
0: يقريوهم
1: ذاك يقرأ الكبير هو اللي يرد
0: هلا وراء الأطفال.
1: نعم. الأطفال.
0: نعم. يعطيهم شيء ولا مبالغ ولا
1: حاجة؟ لا أبوي حمر كان تعرف أنت الحياة بسيطة هيك اليوم.
0: صحيح. نعم. نعم.
1: من خلاصنا قالوا خل أنت قهوة يبوا لنا قهوة.
0: نعم.
1: وتقهوينا وخابوا المتيسر وراحوا الحال. نعم.
0: زين على على هالمنوال اللي تكلمت عنه الحين، يعني تذكر الحين رجعتنا على يوم على أيام الطفولة.
1: نعم.
0: نعم. ذكرياتك أيام الطفولة في العيد تتذكر كيف كان؟
1: والله أتذكر كنا شياب ما شاء الله استعداداتهم ونخرج معهم احنا نخرج عندهم ونساعدهم في صناعة الباروت
0: ما شاء الله. ساعدوهم
1: كيف؟
0: صناعة الباروت.
1: ها صناعة الباروت ونسير ونحرق الشخر.
0: نعم.
1: الشخر الشخر هذا الفحم هذاك ما هذاك هو بس يصلح البارود
0: سبحان الله.
1: كيه.
0: نعم. طبعا للتوضيح للي ما يعرف الشخر هو شجره
1: شجره.
0: نعم. تنبت اكثر على حواف الوادي.
1: لا في البلاد وفي البلاد
0: في البلاد. نعم
1: موجوده
0: موجود
1: في كل مكان. تسوي زهور بيضاء.
0: نعم
1: طلع.
0: نعم مر هي حتى مضره للعين
1: مضره.
0: نعم
1: مضره كان اول يوم
0: حلاب
1: ياك يوم يطعنا الشوك نطلع بالحلاب
0: صحيح. حتى كنا حتى احنا لحقنا عليها.
1: نعم. ولا لا نحرق هذاك الصخام الفحم
0: حتى عمي بلا مقطع خروف ده يعني الثمره مالتها نقعها
1: لا
0: هذيك لما هذيك كانها لمبه هذه نقعها تسوي صوت صح صح كنا سكتون
1: صحيح
0: نعم زين
1: وكنا اقول لك نجيب ما نسوي الصخام وبيجيب الشياب هذيك شبه وشوره خلطوه حاجات كذا حد بارود بعد يجهز بعد كم من يوم عاد يقوم يجهز الحطب سير من مسيوح ما مثل اليوم سير بدها حمير
0: حطب حال الشواء
1: حشواء وحال المشاكيك وحال عرسي سير ونجمع الحطب من عاد جهزنا الحطب عاد انتظروا العيد عاد يستمروا رزحات تستمر هيك الايام استمر رزحات والتهلول هذيك لين ليله العيد عاد ليله العيد قطعوا ليله العيد عاد الصباح اقوموا عاد الاهل من هناك بعد طبعا بعد الصلاه عاد يتجهزوا معنا جهزوا ما مثل اليوم يجلسوا في مجالس كلهم مع بعض لا كل حد في بيته نروح سير هذا البيت وسير هذا البيت وسير
0: تروح تحاولوهم
1: نحاولهم نسلم عليهم بيت بيت وعاد الاولاد الصغار عطوهم
0: يعيدوهم
1: وعاد لين بنص البيوت عندنا نخرج حال المصلى
0: صلى العيد
1: صلى العيد عاد صلاه العيد بعد الصلاه وخلصنا مصلي العيد عاد رعاه الرازحه جاهزين خلاص عدنا نرجع من المصلى هناك برزحة
0: من المصلى عازي ولا
1: لا رزحة
0: رزحة
1: وقصافي
0: اها
1: لين عدنا وصلنا البلاد وصلنا البلاد عاد الناس هذاك اللي ما زايرينهم قبل نروح
0: ما تكملوا في المقام الرزحة
1: لا لا لا نكمل عاد هيك العصر
0: هذيك الساعة من توصل
1: هذيك الساعة نتبع البيوت
0: ايوه
1: من لا لا من بيت على بيت على رزحه مستمره
0: رزحه تسلموا تروحوا تسلموا عليهم بالرزحه
1: نعم من رزحه
0: من بيت على بيت
1: على بيت لين نخلص البيوت عاد خلصنا البيوت عاد العصر عاد هناك حيث المعتاد في المقام
0: في المقام مكان رزحه
1: مكان رزحه العصر وعادوا في الليل عاد لك ثلاث ايام كذا
0: عصر وليل
1: عصر وليل
0: الا اذا اشتغلتوا بشيء
1: بس هذيك اليوم خلصوا اليوم من النهر طبعا ترى ذباح في العيد
0: نعم
1: نذبح بعد الصلاة وبعد السلام هذا يصير نذبح وخلصنا عاد من الذباح عاد العصر عاد اذا شيء فرصة ما عم يرزحوا ما شيء عاد الرمسة لازم
0: ليل
1: ليل نرمس ما شاء الله خرجوا الاطفال والنسوان وتلقى ما شاء الله مسويين هيدا
0: طيبه
1: طيبه
0: ما شاء الله
1: لا.
0: زين عمي عاد الحين بنرجع وبنسولف عن القصافي وعن الرزحات وعن كل حاجه
1: نعم.
0: لكن بعد الفاصل
1: ان شاء الله
0: فاصل وراجع

0: رجعنا معاكم مستمعينا ومع الوالد محمد وذكريات العيد، وطبعا كل عام وانتم بخير جميعا وين ما تكونوا. العم محمد، تكلمنا احنا طبعا عن ذكريات العيد وكيف تفاصيلها وبدايات اول يوم والى اخره. الحين شيء نريد نماذج مثلا من القصافي. قصافي مسير، قصافي درب، شيء نموذج من القديم من الجديد من اي شيء. مال درب،
1: مال درب لا.
0: نعم
1: بنا ريال هذه القصافي
0: زين.
1: بنا ريال
0: ما يخالف ماشي بس
1: بنا ريال.
0: نعم زين. قلت لي العصر تعصروا
1: أصر.
0: نعم اول طبعا هيزار وبنادق وامور اول وتالي
1: ضرب
0: صمعة بدل
1: صمعة وخلافة عاد السلاح الثاني عاد
0: الجديد
1: جديد.
0: نعم
1: وعاد ما شاء الله ما اقول لك يفرغوا صناديق هيزان
0: ما شاء الله
1: كذا بذلك اليوم ما مثل اليوم من نوع الإطلاق ما في كهرباء
0: كل زمان بزمانه
1: ما شيء كهرباء وما شيء خطورة خطورة أقول لك ما شيء
0: صحيح. والحين المنع ترى له أيضا أهداف
1: معلوم
0: أكيد له أهداف يعني الحفاظ على سلامة الجميع
1: صحيح
0: صحيح
1: هو أهم شيء
0: سلامة الجميع أهم من كل شيء.
1: ترى الشيابة أول أنا أقول إحنا نحمل بنادق يقول ولدي اتفاقي بسبعة عقود
0: صحيح ما عقل واحد صحيح
1: سبعة
0: لأنه يرد عن عمره
1: لا
0: إنزين نبدأ عمي في الأشعار انطلاقاتك العم محمد يعني مع من بداياتك انطلاقاتك
1: أنا بداياتي في عند الأسرة
0: عند الوالد
1: الوالد الله يرحمه والدي حميد مالك
0: نعم
1: كنت أجلس كثير وقرأ ونقرأ الأشعار ونتساعد وكذا أنا والوالد
0: أيوة. أي فن هو كان يرمس رزحة
1: يرمس الوالد
0: رزحة وتعرف
1: عاد احنا لحقنا عليه ما كثير
0: ودره يعني
1: و...
0: لا ودر الطلب
1: والكلام و... ما مسجل
0: ما سجلته عنده
1: لا غالبا نستشهد شيء بقصيدة عند الوالد
0: زين
1: و
0: مطاع يسجل يعطيك
1: لا لا لا عاد هو عاد ما يحفظ كله انا اقول لك ما في
0: ما مكتوب
1: اول
0: ايوه ما مكتوب
1: نعم.
0: زين هات لنا الوالد
1: والوالد ذكر قصيد هي غزليه كذاك
0: زين تفضل
1: يقول ريم اللي في يافي بشوف عيني من حدر والسولعي لا يبيني سايره وفي غفله فيها لحاسد ما حور مسكين اللي في عقله يحسب ما حد ينظره ناسف غمارات المقانع عن النهر واحتل براقع على ويوه مصخره يوم ليت هنا نوقف تكازع مستخر ويوم احفل اني عد مهيدني وبهره قلت له سلام عليكم ما يدون الخصر سلام الأحلى من حليب وسكره حيا وسهلا ومرحبا بك يا سقر يا بليم حايات الصخاء مخاطره
0: شوف
1: وميل الشحر هل نبع صد شاحن عطر فوق الصدر رسا وعقب انيره وذكر الالهي من صوب من ساعه صوبي خطر ناشل بناديره قرايب بندره
0: ناشل
1: بناديره قرايب بندره
0: الله الله يرحمه
1: نعم
0: نعم ماشي صارك انت وياه مردات ولا شيء
1: لا
0: ماشي
1: ذاك الزمان بعد لما بتدي
0: تقاريد شيء حال الوالد
1: ماشي اختص بالتقاليد لعمي سلطان
0: اخوه
1: نعم هذا العم سلطان احتكيت معه واجب
0: العم سلطان ما شاء الله عنده في ديوان حاله
1: تراديم البادية
0: نعم نعم يعني الوالد او العم سلطان
1: نعم.
0: الله يرحمه
1: الله يرحمه
0: يعني من كبار شعراء التغرول في عمان بشكل عام
1: واجد
0: يعني
1: حتى كان سافروا في الاربعينات هو واهل وهيبه سافروا من عمان إلى السعودية واستغرقوا في سفرتهم هذيك 50 يوم
0: 50 يوم
1: 50 يوم البوش
0: في الطريق
1: وحر رجع مثل وتم هناك يقول ظلينا 6 شهور لا مدعنا
0: في السعودية
1: في الطريق حتى استشهد قصائد
0: الشيخ
1: احفظها
0: يلا تفضل
1: كانوا شالين بوش هناك شلوا بوش يجلبون حالبيع.
0: نعم.
1: وعاد الوالد يوم خرجوا من البلاد عاد بالبوش يتحنن كذا غرد شيء.
0: قال.
1: سلطان. قال لوداع يقول سلطان مالك الحارثي لوداع يا حول النواب مراحي شروا وداع اللي يبغي نهراحي ويوم مبي ساير التمتاحي عز الدموعي علوي النزاحي وعذاب ويوى خاطري من ذاحي لفرقها أثر سمومي راحي غرب الشريعة تقف بنواحي ورد الحنين وداع مسراحي واشهد وداعي يتلف الأرواحي يوم الضبيه دمعها النشاحي لنقابل يد وسيوح بطاحي عزة مراصغهن مرايا غساحي
0: ساحي.
1: واشهد شهادة خالق الفلاحي خليتني طير كسيري ناحي ما بيكسب مال وحصن طماحي بي من عليه انت القل
0: مداحي
1: بالعادي هم وصلوا عبري وطلعوا من عبري قال الوداع يا عبري بتحيي ومايدة دار انت بري مسعيدي هايدة أشهد مواطن بوهدا بن سايدة تعطي المتمني بيوب مرايدة
0: مرايدة
1: روحت عنها في دروب كايدة في حر ليهوب وشموس زايدة وينا على رمل الحبالة قايدة 50 ليلة فوق روسة رايدة
0: شوف انت 50 ليلة
1: فوق روسة رايدة هو اللي تنبذ في الركاب شدايدة ويمسنك سالة من لهيب وقايدة
0: قايدة
1: ولا هنق صند على رغم كايدة وفي في ولهن لغنا قصدنا على رغم ممكايدة وينا لهن لغنا على رغم ممكايدة ومس العوادي في سيوح دايدة بقع ومن واحد زيد بعايدة دار انت حسن مش داد ولايدة وما بلاه قيناها الضباع الغايدة ما له مقرن من يعل صفايدة
0: الله
1: يعلها ما تثدني عايدة دار محيله من غصون النايدة
0: نايدة.
1: وسرنا بها ومضت ليالي وايدة 50 كل يوم من عدة دايدة
0: وخمسين
1: كل يوم عدة دايدة والهين يما بين المزايدة وباني يزيفي من عيونه نايدة وين على باني يزيفي من عيونه نايدة وما ويا رب على ما شيء علوم من زايدة زرنا ولفنا من زواره فايدة لفنا تغريبه وشوف سيايدة ورينا مقامات الملك ومسايدة
0: الله ورينا مقامات
1: الملك ومسايدة
0: أيوة.
1: نعم
0: ولا فلوس مشي
1: ما ذلك زبان الله سلمك الله يجيرك يا هم مرض
0: نعم
1: وماتوا 12
0: رجال سبحان الله
1: نعم.
0: في الغربة
1: في الغربة لا في الحسا الحسا زين يقول هناك نازلين في وادي وجاتهم نسبة وقالت لهم خرجوا من الوادي تقول الوادي في وباء وباء مرض
0: يمكن طاعون
1: وخرجوا يقول يوم خرجنا ارتفع
0: سبحان
1: 12 شخص
0: توفيوا.
1: قال الشايب يقول بطرشك يا طير يا حوامي أن لا تحير عن 3 أيامي شل الخبر عنا ورد سلام يصوب دير تنتريولنا أعلامي وقولهم رعتنا عقبهم أسقامي وحمامة الأرواح تاخذ زامي من ربعنا خذت ريال تمامي برخصن ولا شله زبن سوامي وميت أربك يا خالق إلا نامي بيوار تربت مكت الأسلامي تستل علينا في ديرة الحكامي في ديرة مني أخو أمامي ويا ربعنا أولالنا المشامي بنترك مسكن بلور الشامي يا دونها ليكم نصيفة عامي دونهم تربيفة رمولة
0: رامي
1: زي العاد ويوم رجعوا وصلوا شافوا معالم عبري الجبال وهذا راجعين عادوا
0: طمنوا
1: قال بانت معالم ديرة اللوطاني باللي عليها مديمه كيساني اشهد عليها خاطري شفقاني ما ريت من صوبها خبر مبياني هذا شوقها سرنا دهر وزماني سير بطول الهاير مقراني وتقطعت من هين الازواني كيرانها نزلت بلا عدواني وطالت غرابهن وانتهن قيساني والحومها انصمت على العظماني ولنروحن والشمس عالدفاني سوى المخب الديب لي وعاني والرمل تملق صاه زماني ما دورا منه طلب عذراني أمست بيني وبينهن ودياني وتبعدا عن ديرة الخيراني وبدوت سلامي لشيخة البلداني عبري وسوت في الخواطر شاني يا دار ظلم مبردة بغناني ربي عليها ردني سلماني
0: الله ربي عليها
1: ردني سلماني
0: صحيح ما شوية اللي خطف عليهم
1: 6 شهور
0: نعم، ومن غير اللي الأمراض وهذا.
1: غير الأمراض، غير الأمراض.
0: الحمد لله رب العالمين. الوالد محمد، هذا ذكريات سفرة
1: السعودية
0: اللي هي الشاعر السلطان.
1: سلطان بن مالك.
0: بن مالك عمك طبعًا. عم أخو الوالد.
1: في الأربعينات.
0: في الأربعينات.
1: الأربعينات.
0: نعم. كم تقريبًا عاش هو؟
1: هو تقريبًا حدود 90.
0: 90 سنة.
1: نعم. هو والوالد توفي فترة واحدة يمكن 4 شهور بس.
0: من أكبر منهم؟
1: الوالد.
0: أكبر
1: عبد الوالد بأربعة شهور توفى وثاني. وعاد عبد الله بن مالك، تعرف عبد الله؟
0: نعم.
1: عمي إنه دائما بعدهم توفى. أصغر عنهم.
0: أصغر عنهم. نعم.
1: ترى لو بالله شعار الوالد، الوالد عبد الله ما ما ما ما ما رضي حد يكتبه.
0: هو مرضي؟
1: مرضي وضاعت كل هالوقت.
0: ليش زين؟ بس كذا فكرته يعني.
1: بس كذا فكرة.
0: لا لا. هذه أشعار يعني ما.
1: أشعار.
0: سبحان الله.
1: ما أبغي أبداً.
0: أبداً.
1: وضاعت الأخ سالم قال لي مسجل.
0: أو اللي محفوظ.
1: محفوظ ولا في الإذاعة ولا بس ما عمل الباقي لا أحكم.
0: مش حافظ من أنت شوية؟
1: كان شيء بسيط بس.
0: بنسمع على البسيط.
1: كنا نشتغل في الإمارات زمان. نعم. والوالد كنا مع واحد من الشيوخ، والوالد عبد الله جاي عاد منضم معنا جاي يشتغل.
0: نعم.
1: طبعا في السبعينات.
0: نعم. والبلدان كلها واحدة.
1: واحدة. قال شايب يقول يوم عاد وصل ضاوي عند الشيخ وشاف المكان وشاف هذا، قال ينا على هالشيخ ضاوين
0: ينا
1: لا هالشيخ ضاوين شيخ يرحب بك وحياه.
0: شوف كيف
1: فوق السبرين الفنايين وبن العدين اللي شربناه وخلاف سر المد اليمين، لقينا العساكر واقف احداه في ديلهم للشاش المكين مكعام كل خصم تنواه وعافناه وخطاب الشيخ. ما يحفظني
0: أنا. لكن ما شاء الله يعني هذا الكلام، هذا الكلام ما يهون يضيع.
1: ضاعت أشعار ضاعت الوالد عبد الله إنه ما رضي تكتب.
0: يعني أقول هذا الكلام ما يهون
1: ما يهون غير تقول.
0: والشعر يعني هذا في استفادة.
1: هذا بنجي مع العظم لأن أنا
0: زين.
1: أكثر أنا تلمذ من العظم.
0: نعم. خلفان بن سعيد النعماني.
1: عند العظم وعند حميد بن حامد المقحف.
0: نعم.
1: لا لا
0: سيابي.
1: لا تحكيت فيهم باجي.
0: ايوه ولا شعراء وحوش.
1: ولا درامات كانوا.
0: نعم.
1: درامات
0: صحيح.
1: ترى من اخواننا النعماني شايب خلفان. وعاد حقيقة نسير ونجي عنده.
0: هو ما اعمى من يوم كان صغير.
1: لا خلاف.
0: خلاف عمى.
1: بس يمكن عاد نص عمره.
0: نص عمره.
1: نص عمره.
0: ولا كان في البداية تمام.
1: لا بداياته هي.
0: تذكر أنت يوم كان فاتح؟
1: لا لا أنا لحقت على عمى. ما شاء الله تقريبا عشف فوق المية.
0: ما شاء الله.
1: ويسير ويجي في الرازحات.
0: الفؤاد فاتح.
1: هو نعم ميت وهو عمى ميت سنة.
0: الفؤاد فاتح.
1: نعم. بعد نسولف عندك انت ويقول بتجيب الله الرزع يقول فلان كذا قال اكتب الجواب
0: دعينا هين نفطر لسانه.
1: ما شاء الله.
0: وهو يسولف.
1: يسولف
0: ما ينشغل في وادي.
1: يشغل
0: انزيه.
1: نعم.
0: من رمسات العظم
1: بعد سرنا حلوياه شايب واذكر مقابلة مقتطفات منها
0: انت وياه.
1: عاد هذيك اليوم حصلت شهادة من.
0: نعم.
1: كنا في الأخضر بلد.
0: نعم.
1: فرعي. وهذيك اليوم الله يسلمك كانت هناك غية في الليل مستوية ولا ما عندهم. أنا في العمل في الجيش.
0: نعم.
1: سارت الصباح ترخصت وسارت وصلت هناك معهم الصبح. وكان يرمسه واحد الشيخ عبد الله بن راشد الحبسي.
0: نعم.
1: في الليل والصباح لقيته هناك العرب كلهم وسلم شايب ويوم سلم جاوبه
0: الحبسي
1: الشيخ عبد الله عاد يوم رد علي العظم ورحت له انا الوالد عبد الله قال لا نعت نحن رامسين في الليل كذا وده جاي متدخل لليوم واليوم شايب بقى الشايب ما جالي رامسته تعب حق واليوم عليك قلت الوالد عبد الله شايب خلفان أنا ولد وتلميذ كيف على أمسك قال لا بقت رامسك
0: أنت ترامس أصر عليك
1: قال لا يا والدي بتبع هواكم من عقب
0: يا والدي بتبع هواكم من عقب
1: وقصر المثل أنت بيديك تشيده شفيت أنا حرير وياقوت وذهب تملك بحر السويسي وكل اللي يولد
0: شوف يا شايبي
1: يا شايبي بتبع هواكم من عقب قصر الهواء اللي انت بيديك تشيده شفيت انا حرير وياقوت وذهب تملك بحر السويسي وكل اللي يولد
0: الله
1: قال يقول هو في ييتي ما بدني غير التعب
0: في ييتي
1: ما بدني غير التعب قم هاتوا لي شيار بيدي احصده
0: شوف انت
1: سأل أتعافر أروح
0: أيوة.
1: بشيت حواح من رابع قل أنا ما يشتشايب تويش ليش بقول له
0: في جيتي ما بدلي غير التعب
1: قم هاتوا لي شجار بيدي أحصده قلنا هذا من يانب المعالي توثار القهب قهب انت نشا وحن سمعنا مرعد
0: شوكي.
1: صبحت بلادي للمحيلة في خصب من هالمطر كله محصل فايدة
0: من هالمطر
1: كله محصل فايدة قال يا ابن حميد في دعوة استجاب الرب يقول يا ابن حميد
0: في دعوة استجاب الرب
1: من نعمة يا ربي أعطاني مايدة أمثال يوسف من ساعة ظهر من الجب شاف الزليخة في القصر متصفدة
0: كيف يا ابن حميد
1: في دعوتي
0: استجاب الرب
1: من نعمته ربي أعطاني مايدة أمثال يوسف من ساعة ظهر من الجب شاف الزليخة في القصر متصفدة
0: الله شاف الزليخة في القصر متصفدة
1: قال لا تدعي لبي بالعقل عقله منتهب
0: تدعي لبي بالعقل
1: عقله منتهب لا قال لا من فضل الله أصبح عنها محتجب
0: من فضل الله
1: أصبح عنها محتجب يوم الزليخة تبغى للمكايد
0: صحيح
1: وفي عصرهن يا الوالد سوى للعيب من كيدهن عزة ريول مقيد
0: الله
1: قال نصر من الله والمرأة سعدها انكب
0: نصر من الله
1: والمرأة سعدها انكب لكن دعته في قيود المحددة ولولا السعادة والمولى بقر ما كتب كانت بتدهيب بأمون الفاسد
0: صحيح
1: قلنا لبنروف به عوص الذهب عن يخترب
0: بنروف به
1: عوص الذهب عن يخترب من صوري يا بولي صياغ مجدده
0: الله أكبر
1: واليوم بعث المطربي بما يحب قلبي تفرح بالنعم لزايد
0: كيف كيف
1: بنروف به
0: صوغ الذهب عوص الذهب عن يخترب
1: من صور يا بولي صياغ مجدده واليوم بعطي المطربي بما يحب قلبي تفرح بالنعم لزايده
0: قلبي تفرح
1: بالنعم لزايده مشيناه من الصباح إلى العصر
0: من الصباح
1: إلى العصر العصر الوالد خلفان فصخ مصر
0: احسر
1: ولحفني للحفني بالمصر
0: ما شاء الله
1: قالوا له كيف الوالد توهش هذي معناه قال أنا شاهد لي محمد بن سليمان البوسعيد في سمد
0: من الشعر القلائق.

0: تستفيد ومنشان ما يغلط عليك.
1: صحيح.
0: يقول هذا فائدتي لأنك.
1: صحيح. نعم. والاستفادة هي كبرى يعني من هالمقابلة للشعراء. وخاصة في بدايات الإنسان في بدايات نعم. الشاعر. نعم. لأنه يعطيوك كما تقول طريق يمدولك طريق.
0: طريق نعم.
1: صحيح.
0: نعم.
1: مثل ما يقول حافظ حل والوزير على الطوايل بتفلت قفول الرأس. شفت كيف؟ وفعلا.
0: هذه فهامة.
1: من رب العالمين يعني ففعلا. على الطوايل فلت قفول الراس والوزير زين قلت لي بخبرك عن قصه
0: هو محمد بن سليمان
1: البوسعيدي
0: هذا البوسعيدي محمد بن سليمان سمد اسم يوم طواع صغير
1: نعم سمعت عنه
0: كيف هذا شايب محمد عاطي خلفان وزار يحويه
1: شايب محمد
0: محمد بن سليمان عاطي العظم وزار يحوي
1: هو يحظي وزرك
0: يحوي زين والله يسلمك شل الشايب خلفان وزار
1: إذن هذا في شبابه بعد يعني
0: شبابه شبابك زين واستويت يا امطار غزيره
1: الوالد مش شريعة الوالد
0: الوالد خلفان مش شريعة والشايب محمد بن سليمان من سمد ما لنا مسافه وادي غير امطار
1: صحيح
0: ما حد يخلي أسبوعين يقول هناك أنا عندي كذاك غرفة صفيفة صغيرة وطاحت
1: الغرفة هذه من قوة الأمطار
0: وهو الشاي بيشتغل في النجارة يقول مشيت أدور وأمطار ما طعنا حال يشتغل ما نشتغل تو في الأمطار هلاك بيجدع وما يسوي الدواء قال الشاي وحده يشتغل حايته
1: صحيح
0: مشي ولاك الناس وذا وخبروا الشايب محمد قالوا له تو خلفاني جدع في الشريعة
1: والوزار من ساي يدوروا كلام
0: قال له خلفان خلفت المياعيد
1: خلفان
0: خلفت المياعيد يا محمد بن سليمان خلفان خلفت المياعيد اشهدت واني والوهانة ما نحسبك في شغل العبيد متعاطي بذراب وشطانة
1: شطانة
0: وعلام والبنت لب الثوب الجديد انت بغيت الاضمام وصيانه ونبن زمط به ليله العيد ليهلونها على نقصانه وبخطفك درب المسانيد من كان عبرتك بطرانه
1: بنخطفك
0: درب المسانيد من كان عبرتك بطرانه انسف عليها وبطلق القيد لا تبقى فر صغر زمانه وفوق المثل بزيدك نشيد أن لا تبقى علي ضمانه.
1: ضمانه؟
0: قال جاء الشايب خلف الكلام. قال له ما وعدتكم وخلفت الوعيد.
1: ما وعدتكم؟
0: وخلفت الوعيد لا تعد لها مني وهانه. وأن لا مقامك ديرة بعيد ما لقيت لي شل الأمانه.
1: ما لقيت؟
0: لي شل الأمانه ومن بعدها لا عملت الحديد. وخدمت لا بصبر ويمانه.
1: إيمانه.
0: تعاطيتها عن منة سعيد. يوم انه ظهر حدادك كان من جماعته هناك يبيع اغراض وما يطيع يفلتهم قال تعاطيتها عن منه سعيد يوم انه ظهر حدادك كان
1: دكانه الله
0: الله يرحمه
1: امين هنطلع فاصل ضيح زين فاصل وراجع

0: الوالد لا زلنا في رمسة العيد ورمسات نعم. العيد كثيرة
1: رمسات العيد
0: نعم
1: افراح العيد طويلة
0: ومستمرة ودامت الافراح علينا والمصر يا رب العالمين
1: الافراح والنعمه
0: امين يا رب العالمين
1: والامان
0: امين ويحفظ لنا سلطاننا ان شاء الله امين يا رب العالمين ويحفظ عمان والشعب العماني
1: امين ان شاء الله.
0: عم محمد في قصه مشهوره للشاعر خلفان بن سعيد النعماني الملقب بالعظم اظني صارت عليه في الاحساء في السعوديه
1: الوالد خلفان كان راجع من الحج لكن يوم تعرف انت اسهل وتعب
0: صحيح
1: وجلس يشتغل قال اتنا
0: يعني راح الحج وما رجع
1: من خلصت عدت يقول جلست في وصلت الاحساء وجلست اشتغل
0: ايوه
1: يقول
0: ما رجع هنا
1: لا بميت مع واحد يقول هناك تبع الاسمنت اشتغل استاذ وهو صاحب سجع
0: هذاك
1: لا شايب العظم قام يشد لي شدان بلحن وكانوا هناك في بيت يشتغلوا هم تقريبا فأهل البيت خرجوا وقالوا تعال الشاعر دخل وتفضلوا بالقهوة وكذا والرجال صار عندهم توجال مقاول قال هنا العماني شيب قالوا لا تو طلع شاعر وتو
0: وهذا كبير عاد هو
1: كبير
0: لكن فاتح بعد
1: فاتح وعزموه أهل البيت وتو هناك يتقهوا وهلا توسال اللونها مقال الشايب ما يستوي شغل وشعر يقول لما قبض الشعر ولا قبض شغل قال لما الشعر ما قدر عنه أستحب أن أترك الشغل
0: ولا الشعر
1: ولا الشعر يقول سارت أنا هناك يقول مسوي دكيكين
0: هو
1: يقول تمشي ترى ترخص من ذلك صاحب يقول يوم الثاني مر حد منهم لك
0: نعم
1: وعاد يسلموا عليه وكذا يتشرى ياخذ اغراب وكذي
0: الدكان
1: وعاد شايب تمثل فيه يقول سميته بضل العظم سميته بضل اللي خلق انس وجان وبسط لهم رزقه وعليهم فرقه وخلق محمد يلي مظهر الاديان وحيال لنا سنه وشريعه مطلقه قرب سياري يا كويسف اللي ينحان بكتب علينا حق خط وبطبقه شله ومن تعدى الخضر غني بالحان بياب وبكطير يغني بطارقه وقصد علي من قبل ما يبين البيان من كان تقدر من منامه ورقه ولا صحيبك تعبه صرف الزمان الاولي يموطن اللي فارقه والثاني يشكي مقابل غزلان هش قم فواده غزلان الرقيقه ناس يقولوا في الدنا تخلق ينان ليقال في غير الحسا من صدقه
0: ليقال في غير الحسا من صدقه
1: فيها لباس العبقري وحول الحسان من عندكم حول الحسان تناطقه تكفي الإشارة منكم قولوا لي فلان هذاك لذات الدنا ما تفارقه
0: الله
1: وقت الضحى لفاني صافي الأويان سبحان اللي صور هلاله وعلقه بعد القمر في زهرته 7 و8 هذاك بدر ما يتغير نورقه
0: هذاك بدر
1: ما يتغير نورقه فصل رمان وعلايته رمان يقود وزمرت قلايد مخلقه قال لي تراني بوني قاصد الدكان مكان باللي وافقك بتوافقه قلت له معاهد ربي اهدم ما يخان استغفر الله عن طريق ضيقه قال لي الالهي ياجي اللي ظلم انسان ولا لك باير عنها تكفي صدقه قلت له يلون يكفي ملفوظ اللسان هذا قدركم بشري عبدي وبعتقه لو أهل العرف يرخصوا شهر زمان بما ما عندي في الحساء بفرقه
0: ما ما عندي
1: في الحساء بفرقه قال لي برايك كان مخالف الرحمن الرب غفار ورحمته سابقه ما تعرف السمو من نس القحطان سمعت أهلنا مغربه ومشرقه نعم السمو لكنا منع بنيان بيني وبينك بيبان مغلقة روح تفضل يا عويد الخيزران غركان ناول سعيد تحرقه يوم انحرف عني شرى حرف الحصان هشقى سعيدي وحناني حن ياسقه وانضخ في قلبي مثلين أمخ الزعفران بقت روحي لا عالقة ولا طالقة وهذه الحكاية اللي استوت على خلفان صحة سلام
0: يوم المنقع اتفق. اختصار الكلام كله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله.
1: خلك العب
0: عجيب عجيب لكن اختصر كل شيء عاد. زين هذا أهم شيء الزبدة.
1: الزبدة
0: أيوة. إنزين شيء بينك وبين عمك سلطان تغاري؟
1: ما لك شيء. والد سلطان جه هناك يزورنا في البلد وكان لك اليوم قيم جالسين العاب السحر ودخلوا علينا حال من الناس من جيراننا من هناك شايب خالي منها لا أخلا والله لا هلا من هلا من جيران من عربان خالي زين تسولفوا عليهم أنا بطلع على خارج أنا عرفت اللي ما شي يقول شيء وصار بعد كيك 10 دقائق وجو قال يا مبرق اندنة عصير العودة
0: ما شاء الله كنا هند عينه مخبة لا أقول كأن دعينه مخبة
1: قرايح
0: يعني ترى هذا تغرود يعني سامح على كلمة ملعب تضع ودخل
1: 10 دقائق
0: ودخل جايب منه
1: نعم 10 دقائق بس
0: عشر. يا مبرقن
1: ددنت العصير العود وردت على أرض العوية الدودة شوف المكان هذاك العوية
0: اللي هناك معك في المضيبي
1: يا مبرقن دنت عصير العود وردت على أرض العوية الدودة شربت وكل عود يهز عود وكل السبب وكل السبب ريب من رهيف خدودة
0: وكل السبب
1: ريب من
0: رهيف خدودة
1: رهيف خدودة يا مبرق اندنت عصير العودة وردت على أرض العوية ردودة شربت وكل عود يهز عودة كل السبب دوس القدم كل السبب ريب من رهيف خدودة والشير ولا الأولين للعودة والمغرب بيتاه وتبع عنقودة وظل العلاب وحزمة مقلودة نزهن والأفضلني يبيع حسدودة محمد وبن روح تبانا نروده ريب من تربى في الوطاء وجودة ويا خالقي تستر هذا منقودة وعقب الدنا وسط الجنان تعودة
0: عقب
1: الدنا وسط الجنان
0: تعودة
1: قلت له لا أقول له يا أقول له
0: يا
1: مرحبا بساقر اللي فات غرودة
0: نفس الشيء نفس الوقت نفس الوقت
1: عاد خلصنا شغلنا ومن خلصنا شغلنا
0: ما شاء الله عليك لو بنت ترى ما اقل
1: قال الوالد تو نشتغل وتوخروا لين تخلصوا شغلكم ولا زين
0: ابوك يعني قلت كلكم جمله مع بعض
1: لا يا مرحبا بسقل اللي فات غلود رحبت به عد المطر والعود وقلبي تفرح من لفا منشوده خط حروفه بالقلب ممدوده من عالم وكتابته مفنودة قاضي الشعر في حدودنا وحدودة ويوصف الديمي لدين نعودة عينه دعية والهدب مسمودة والعنق عنق السولعي في نيودة رابي في يده والعبادة ترودة
0: ترودة
1: وإلى خطر شوفه يبش الفودة بتقول خيل باللي يم يودة وله الاسم واشكر يميله ويوده فايق بزينه والعباد
0: شهوده
1: وما حد مثيله في شرقها وصعوده لا كان ليله في الدنا موجوده
0: الله لا كان ليله
1: في الدنا موجوده
0: الله ليله العامريه الله سنه كم هذا تقريبا؟
1: والله تقريبا في الثمانينات
0: في الثمانينات
1: نعم
0: الثمانينات عمر
1: مر
0: صحيح والليالي تمر
1: ليالي تمر
0: صحيح زين بعدك
1: أذكر يوم من الأيام أنا جاي العمل نتعرف في الجيش هذا وكنت جاي في الطريق ولقيت حد من الناس هنا مع النبع لف المضيب
0: لف المضيب النبع نعم
1: ناس
0: في النبع لا
1: نبع
0: النبع
1: نبع
0: أيوة
1: نبع
0: لا لفت لف المضيب
1: الروضة
0: الروضة أيوة على يمين
1: ولقيت حد من الناس في الطريق يسوق هوش صبح غنم وقفت قاطع الشارع فسلموا علي الرابع وقالوا لي انت الحارثين دبوا يطلعوك في البرنامج اللي داعوا التلفزيون خلاهم مرات خلاهم بناسبة لقاكم هذا ان شاء الله بيوصلكم شيء من الكلام يقول فصبيح تجمعه بدون معيده
0: في صبيح تي معه
1: بدون وعيده صادفت لي وموت لي في سيده سلم علي والسلام يحيده سنه فرضها خالقي العبيده
0: الله
1: قفى وروح في طريقه سيده ونيران شبت في الضمير وقيده من فرقته ريمن فيافي وبيده زي الحشي روحي راح يديده وسير يا رسول في غفلة الحسيده وقطع سباريت وسيوح بعيده سطالة أوصل وبعلومي فيده وقول لنزلت فيي مراب شديدة
0: شديدة
1: كل السبايب من الفيافي وغيده غزال سلبني منهم بعميده لحظة عيونه تدلف اللي تصيده وفوق الصدر تفاح بناقيده
0: هذه حال عمك سألتها؟
1: سألتها قال عمي تعدى
0: ما رد
1: تعدى قال ما رد عليك
0: خلاص هو مدر هذا ولا
1: ما مدر لغا بس شايف
0: نبغى يمكن ترى الموضوع يخصك ما بغي يتدخل
1: لا لا
0: شيء بعد غيره
1: شيء مدام سمعك عن الوالد سلطان يقول يا طالش ان سعيد كانت سالي في سوق المضير بداسني خيالي خطف علي شبابي فالي شاغب خطف عني ولا حتى لي حييت ابو نمس مساء حييت ابو ما رد لي بحوالي وبقيت اتلفتي من مش مالي بونا كذيب الاولي والتالي ولا علي ناس سلام غالي
0: غالي
1: ويسول عي ابو ذراع عن مالي خذني بلوف عن دوست اليهالي لو ريت اني شايب قليل الحالي هالسوق اللي انت فيه كله حالي
0: هالسوق
1: اللي انت فيه
0: كله حالي
1: ما تعرفني يا اني حبالي طوالي والمغردة اهل الدنيا لعيالي ولد اللي ساد اقدر اقلب غزالي واقدر اقلب الريم ذيب انفالي وحالك سماح ابوها واقدر اصور من لواس وشالي وزيد الكورة على البيالي وحالك سماح ابوها دب ميالي وقلوبنا بعدك رفيع وعالي ما منكم يا غيدني يا غالي لسطان قفة وعاد حظ زالي
0: لسطان
1: قفة وعاد حظ زالي زي قول ستويت مناسب هناك ولقيهم العرب هم
0: اللي مو هنا اللي يعني
1: عاد عاد يتعذرون لأن كذا وسلطان وغرد فيكم وكذا عاد يتعذرون قال الوالد سلطان يا الله عن وفق العصا لقيته
0: يا الله
1: عن وفق العصا لقيته وفي بيت بالحيس القمر هديته والبارح ريته صحي بيريته بين الثريا والقمر عليته وقلب الحزين البارح سليته من شوف غيد حي بحيته حييته به وبونا بسمه سميته بحزنه ويماله وصورته هديته
0: بحزنه ويماله
1: وصورته هديته وطلبت ماي للصلاة محيته يا في يمينه وفي يدي شليته والأقبل وبو ما عرفت لا غسيته وقمت لصلاتي وهيش اللي صليته وكل السبايب من خصيب أهليته بثنية حب البلد فثنيته عينه دعية والهدب بحويته لكن مسيفة هدبها عديته ولو ينفدي بحالي وما لفديته ولو ينشري بخمسين ألف شليته والحب في قلبي مولع ليته وانت بدي موفول اليوم شبيته
0: والحب في قلبي
1: مولع ليته وانت بدي موفول اليوم شبيته
0: زاده
1: صيب وش الغاز هالحليته وبين الحشي والروح ركز بيته لان المغرد والهوي شكيته وحرف الذهب من معدن صفيته
0: الله
1: ويا ابوه داب السود ضرب كريته من سحر عينك صاحبك مخطيته لسطان لف قوة عليك حنيته دمه وعظامه مغزلك سديته وبالله يني مضمان بريته سحرني وطلب مني العفو وعفيته وطلبت ربي والنبي صليته وكل حاسد سم الحبن سقيته
0: وكل حاسد
1: سم الحبن سقيته
0: وذاك التغرود الأولي خلاص محاه هني
1: بعد واحد نوبة فيهم اللي يقول يا طير غني والديار خصيبه صفق بينحانك وزور خصيبه وقصد طوي عادي بقوه هيبه حورية تطرى هناك غريبة
0: الله حورية
1: تطرى هناك غريبة حورية متزينة والبيبة لينة مرافق والخسور قبيبة وصل اليوم منور وساط غبيبة لنقصت المويات يا خسيبة ولنخطرت متزينة وديبة كل خطوة تخطر على ترتيبة وكشحر اللي في متعلية تراكيبه مهضومتن ما يدولتن مسليبه وحرد المكفل كشح بايشكي بعقه بايدي دور فكلاليبه
0: شوف
1: والعنق فضه صافيه وصبيبه وعقد الذهب في نحوره تجيبه
0: زهيبه
1: ونظم المباسم سكر بحليبه ريقه اسد شرب المريض طبيبه واذا تحدث هذه تسليبه تاخذ سعيد القلب وتلاليبه
0: تاخذ سعيد القلب
1: وتلاليبه وعلى دعيه وزرقها حريبه يوم زرق نفوه نشاب الفواد تصيبه
0: يبزرق نشاب
1: نشاب الفواد تصيب ولمبرقت ليش الهدب توميبه ولي شافها بيها تحايبه
0: الله
1: ويطير بعدك هالسلام مشيبه لسعيد بن مسعود كانت يبه قول لفطو يا عدي لقينا ذهيبه ولي شافها بتعذب تعذيبه والذي غزا الأعمال لي لهذيبه فرق الثنية يسلبك تحيبه لأن المغرد والغزال اسميبه وعندي الهوية بوزان ما غسيبه
0: الله وعندي
1: الهوى بوزان
0: ما غسيبه صحيح من مثل ما يغسي
1: قال سالف يقول سلام ورسالة حالكم أهل العلم ورد ومسك طرس الرسالة حاملة مع الكوس برسوله ولمحمد أسم وأحمد معه سر الرسالة واصله سالم رسل وأحلى الدرار أهدى لكم ردوا حصاد حاله لا محال له أهل الكرامة والدلالة والهمم ردوا على سالم رسالة مهملة سالم رماه الدهر ورماله سهم صحرة وحرارة وسط رمله ووحله صاحوا على صداه وسمعوه الصم والعهد الأول ما وصل صداه له حامل همومه ولا أمل أمسى حلم ساعة على ساعة مداها عدله الدهر مع سلمى سد الحب مالهم ما لا عدالة لو حاول ما لا عدالة لو حاول أعدله لمن سوى ما حاله سوى سهر وعلم لو ما عطاه دواه حد ومدله سهم المودة ما دوا حاله وسم والكسر ما حال المحو والحرمله وكاس العسل عكر وما حال طعم لو حاولوا له ما وراهم حاوله راحه وسعاده والمود لها رثم ود وصراحه وطاهره لمعامله وعلومها على الراس داسوا كلهم دوس الوعل احمل صداع احس له اما المهال لو داس على الراس وحكم دوس صحال صداعه ومحال علله وحول مسار الطرس كم حاله وكم أطرح وصور والأمور مطولة والدر محل وسال للأمر المهم رحله لها سر ودلالة عادلة حول وحاط وحال حول محلهم والمحلهم أعطاه صورة كاملة عاد ورحل حامل رسالة حالهم لو ما وصلهم موعود الهلاك له حط الرسالة والأمل ما هو والأمر ما هو وهم مده مهلها وحصل أمره رد له هم رسلوا له مال ورده مالهم ما لا طمع سلامهم أهم له العلم حل الأمر والدعوة حسم ما وصلوا إلا إمامه وحل له
0: ردك انت
1: على رديت انا عليه اقول سالم ارسل رساله مع طرسه ولم اطر الورد طرس الرساله حامله مع الكوس مر الدار سلم له حكم رساله محكمه حكاها المهمله سلامه وعطر راح وعطوله من الامم وعم الحما كله طلوله وحلله امره حكا سالم على حاله مهم همو أسا حاله هموم معلله سهم المود صاده وساهر من الألم وعلومها لحاولوا لمحاوله صداها ردد ودواء سوى رسم وحرك الهمة وعده أدله والود راحة مر ومر كالوسم حر وحرارة وصد وعسر محوله والدهر معلكة ولا واحد سلم حدوده صارمه ودوس صواهله
0: شوف كيف
1: سكر عصر طعمهم كم واحد وكم والمر كاسه حد معهم ساحله للدهر صر وحاول للسر وعلم لمسارع الحاسد رسم له وحوله مدر معلم سلوى أو عدل هدم صمو صلد حصاه مكهل حامله ولو صاح مرعد حر ممطر على حمام راح الرعد وآسى عالم ممحله وأهل العصر طل وطلاء أطلالهم معالم دارهم وكل حد حصله طرسك وصل والعكس روح ما صدم معلم معاصر طاح له وحلله مارس علومه وحلل الأمر العسم عدر من معه وعده كمله حل السعد ورسل رسالة من الهمم لسالم وداره ومحله مهمله للطرس مهمول ومرد لردهم حامل سلام وكلم مطل لماحله وارسل رسالة للمحل ودارهم لهدهد معه طرس الرسالة والصله حله سؤالك حله واكد أمرهم أمه وللإسلام لاله وللهله لما عصوا العالم وصل وصل محلهم ومحل الحاكم أهل العالم حوله حاله ولد داود عادل للحكم والحاكم لإسلامه وأمره عامله.
0: أحسنت. صح لسانه وصح لسانك. جزاك الله خير عم محمد. سامحنا. مهملة حروف بدون نقاط.
1: بدون نقاط.
0: نعم. صح لسانك عمي. جزاك الله خير وسامحنا. كل عام وأنت بخير.
1: وأنتم بصحة وسلامة.
0: بتقول كلمة أخيرة.
1: جزاكم الله خير. من طرف.
0: إيه يعني بتقول مثلاً كل عام وأنت بخير ما أعرف إيش وكذا وكذا.
1: كل عام وأنتم طيبين إن شاء الله وصحة وسلامة ويلعاد العيد للجميع. والعيد الأحوال ما هو أول تو متغير شوية.
0: نعم. مشاغل الناس.
1: مشاغل الناس وتو يسويوا في المجالس.
0: صحيح. يتجمعوا كلهم.
1: نعم نجمع قالوا عن فلان وفلان وكذا.
0: صحيح.
1: يتجمعوا
0: نعم.
1: في المجالس.
0: نعم.
1: الفرحة هي.
0: هي. الحمد لله رب العالمين.
1: في الولاية تو ثلاث أيام تربع.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: كل يوم.
0: أحسنت عمي شب خاطرك توصينا بشيء جزاك الله خير
1: الله يحفظكم
0: شكرا جزيلا جميعا
1: جزاكم الله خير
0: والشكر موصول لكم مستمعين أينما كنتم لاستمعتم لبرنامج الكاسر والرحماني كل عام وأنتم بخير.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نخبة من نجوم سلطنة عمان في تمثيلية العيد. تأليف عبد الله الغافري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. لمة العيد، الحلقة الأولى.
2: يا علي الله يهداك ويرضى عليك، هذه ظروف الشغل اني اني انتقل فذي الوقت قرب العيد، ولا الود ودي اني عيد مع هلي ويماتي.
3: اني حقيقة يا حمود حاسة ان ذا العيد ما بنعيش فرحة مثل ما كنا نعيشها بين هلنا وناسنا.
4: والله يا امي انك صادقة، وانا شكلي ابويا بعيد عند هلي في بلاد.
2: يا علي ويا ولدي حمد، يهون عليكم أعيد بعيد عنكم وحدي، أصلا فرحة العيد ما تكتمل إلا معكم، وإن شاء الله تعالى نعيش فرحة مثل ما كنا نعيشها في بلاد مع إيران نيدة.
3: بس يا حمود.
2: بس يا بنت الحلال أنت صبري وعيني من الله خير، وعسى الله يسر علينا ونعيش فرحة العيد في ذي الولاية بعاداتي وتقاليدها، يمكن تعيبكم أكثر من بلاد.
4: أماه عيني خير وبنتبع شور أبوي هالمرة.
3: عينا من الله خير.
2: بارك الله فيكم، هذا كلام الطيب.
5: يا رجال نهض قوم، عدنا الظهر وانت بعدك نايم، من تقاعدت وانت مقضينها كل نوم وفي نوم.
6: يا حرمة عوذ بالشيطان، انا تقاعدت عشان ارتاح، لكن هين هالقاهر راحة وعندي زوجة كماش.
5: الله يسامحك الله يسامحك، لو حرمة غيري ما صبرت عليك حتى يوم واحدة، لكن ما عليه، عسى الله بس يأجرني على هذا الصبر.
6: عسى يا ربي يا الله. المهم إيش سبب الإزعاج اللي مسببتنه الحين في هذا الوقت المبكر من الصباح؟
5: الوقت المبكر من الصباح، خاف ربك يا تنبل بن رطبة، عاد الوقت قريب الظهر وانت الحين صابح عليك الصبح ولا عندك خبر بالوقت.
6: عزيز سعيد عن يكون تنبل بن رطبة، انا تمثلي باكسى الانسان في الكون، وانا طول حياتي اشقى واكدح في هذه الحياة عشان اعيش عيشة طيبة، لكن انت مبونش ما تشكري.
5: يلا نزين، آسفة أقول لك قوم خلل، خلا نروح السوق نتشرق قابل علينا العيد، ها وعندنا جيران جدد بعد نروح نسلم عليهم.
6: عدتوا آسفين، يلا توكلنا على الله يا لطيفة الغير لطيفة.
7: ها هين وصلنا يا ولدي نوح في مستلزمات العيد.
8: وصلنا يا أمي، صفريتين كبار وملاس ومغراف كبير.
9: يرد شخوف الله تعالى يا غنية، مو باغت لهم صفريتين كبار مو هتسوي بهن يا كثر الصفار اللي عندش في المطبخ.
7: مالك يا ناصر يا زوجي العزيز، أهمو فيك، ترى بالإضافة إلى جيراننا القديمين جايونا ضيوف جديدين في الحارة وواصلين من أمس، ونبقى يعني نزيد لهم ونحسسهم انهم ما غريبين عنا.
9: اكيد،
7: ولا يعني تباهم يقولوا ان اهل هذه الحاره ما زينين وغالب عليهم البخل في ايام العيد.
8: الصدق يا امي، لازم نوضح لهم ان كريمين.
9: شركه امي نبنت، ما يوم من الايام وقفت مع ابوك، الله يعيننا عليك انت وامك. بس
7: احسنت يا ولدي، بارك الله فيك. اقول ولدي نوح، كتب أبوي كتب وكمل قائمة مستلزمات العيد.
8: إن شاء الله أمي الغالية، أنتي قولي وأنا أكتب.
9: إيه وأنا أكتب والأبو يدفع، الله يعيننا عليكم. بس
10: أنا من يوم جيت وخطبتني ما استبشرت فيك خير، من يوم يومك حافي ومنتف ما عندك شيء، لكن إيش أسوي، هذا قدري وأنا راضية فيه.
11: يا سلام يا سلام، لم سألي الله السلامة وطلب من ربش أن يسهل لنا أمورنا. أنت أدرى بظروفي، يعني البنك والجمعيات وغسط السيارة والماء والكهرباء وعلى كل هذه الالتزامات ما حلت غير الراتب، لكن إن شاء الله إن شاء الله بتتسهل وربش كريم.
10: يا حمدان يا كحيان، أنا هذا الكلام سمعته 100,000 مرة، وترى تعبانة نفسيا من الحالة اللي معيشني فيها. خلاص إحنا تو قابلين على عيد، وتضربني ترى غيرة وقهر من جاراتي وأنا أشوفها يتشريا ويلبسا أغلى الملابس في العيد، والله قهر.
11: بس عقب جاراتش، نحن ما مدمرنا غير ذا الغيرة وذا الشيء، إحنا نشوف على غيرنا وما نمد رجولنا على قد الحافنة.
10: صراحة الكلام عندك ما ينفع، أنا بروح أخلص شغل البيت وبعدين بروح أشوف جيراننا الجديدين وأسلم عليهم، وانت اجلس هنا مد رجولك على قد لحافك المتشرخ.
11: سيري ودربش خضر، عسى الله يسلمش يا سلملم.
6: اسمعيني يا حرمة، تأخر شوية على خلف كذا، أنا هدق الجرس عن يطلع الرجال صاحب البيت ويشوف إيش انتي متقدمة، تراها الغيرة تقتلني وتذبحني ذباح.
12: يا لب يا لب يا لب، فديته فديته اللي غار علي. إن شاء الله إن شاء الله يا نظر عيني يا زوجي.
6: أسمي ما غوى الشمق يوم سماش لطيفة. يلا تأخري هدق الجرس أنا هو.
4: حياك الله عمي، تفضل.
6: الله يحييك يا ولدي، احنا جيرانكم وهذاك بيتنا، ها تشوفوا كلنا نجي نسلم عليكم ونرحب بكم في هذه الحارة الطيبة.
4: جزاك الله خير عمي، ما تقصر، انا بروح انادي ابويا.
6: هي زين ولدي زين، وخبر امك انه كذلك معي زوجتي المصون هتبقى تسلم عليها
4: ان شاء الله.
12: سعيد أقول يمكن جيناهم في وقت غير مناسب.
6: ما عليش ما عليش، الأمور طيبة، بعد الوقت مناسب، ما جايهم في وقت متأخر.
2: حي الله، يا مرحبا بيران، يا مرحبا بكم، اتفضلوا اتفضلوا.
6: الله يحييك يا الجار، ودام فضلك طال عمرك، كلنا عاد تعرفه انتو جايين معنا جديدين، كلنا نسلم عليكم ونطمن عليكم، ما جايين نجلس.
2: هذي من طيبكم وأحسانكم، جربوا جربوا دخلوا في السبل، جربوا بنتعرف عليكم وناخذ علومكم داخل وبتاخذوا فيان قهوة
6: إن شاء الله. وهي والله
13: خلصنا أغلب أغراض المطبخ، باقي محل البهارات والقهوة.
7: ولدي أنت أشوف كنا داير راسك كما أبوك، أهم حاجة بعدنا ما شريناها أغراض كثيرة.
13: أفامي إيش هي؟
7: إيش هي؟ أنا باغية صفرية عودة، شايف ذيك الصفرية أنا أبغاها.
14: أنا حاجزنا هذه الصفرية.
7: زين أبوي ما قلنا، خذ أنت أبو تبغى وأنا أخذ أبو أبغى، لكن أهم شيء أنت تأخذ ذيك الصفرية وفيها خط أصفر وأنا أشل بو خط أحمر، والملاس عاد أنا، وأريد الله يسلمك كذا مشخل كبير حال العيش. ولا أبوك قال لك يعني تمسحن من القائمة هذه الأغراض؟
9: أبوه ما قال، تكلف نفسك يا فقيرة، أقصد يا غنية، أنا لا أمرته ولا نهيته، القائمة كاتبينها أنتي وياه، وأنا أصلا مجوب السوق عشان أغرم. الله يعيني، بس باقي خطوتين والعالم الله العالم الله هتشر السوق انتي ولدش.
15: صدق ابوي ما قال لي امسح شيء، والحقيقة اشترينا واجد اغراض وشكله يحتاج لنا شاحنة لانه البيكب ما تسد.
7: وايش يعني المشكلة اذا ابوك راح يستأجر شاحنة عشان تشيل الاغراض الباقية؟ ترى يا ناس هذا عيد ويحتاج ان نشتري هذه الاغراض، ولا يعني تريدوهم يقولوا لي إن غنية صابحة فقيرة صباح العيد؟
9: وافقرك يا ناصر وافقرك يا ناصر، هذا اللي حاشرنا القيل والقال، وناصر بتشوفي قدامش بسببش هيصبح صباح العيد مريض، بيسة واحدة ما بقيتي له.
7: قلل من الكلام وخلى يلا، خلينا احنا نخلص نشتري الأغراض ونكمل مشوارنا، يلا خلى تبكل.
15: الله يعينك يا
4: أمه، خبري خالتي عم سعيد ينتظرها برا.
3: ان شاء الله ان شاء الله يا ولدي حمد.
2: انا اشهد انكم شرفتونا بزيارتكم هذه يا اخوي سعيد، وبيت بيتكم في اي وقت، حياكم الله ومرحبا بكم.
6: الله يحييك ويبقيك يا اخوي حمود، وكذلك ترى نحن ننتظر زيارتكم عندنا في البيت، ما معذورين.
2: ان شاء الله نبيكم في قريب العائل على هذه الخشب.
16: السلام عليكم يا اخ ناصر. ما شاء الله انتوا هنا في السوق.
17: وعليكم السلام الاخ حمدان. لا لا بسلامتك، احنا في المستشفى نتعالج. الله يهديك، بس ترى انا في السوق وتشوفنا نتشرك معكم.
16: متهزي. الله يهديك يا ناصر، ما تقوز على سوالفك. ما شاء الله، انتم من متى هنا في السوق؟ شكلكم مصليين الفجر في مواقف السوق. اشوف البيك بمتروسة، واشوفك ماشي بمرة، اشوفك تعبان.
17: ان قلت تعبان تعبان، مو سوى اخوي حمدان، ايام عيد والتشريه لابد منها، وتعرف عاد الحريم من يدخل السوق مو يطلعهن منه، وهذا حرمتك وحرمتي اطلاقا.
10: ما شاء الله عليش يا غنيه، هذه الاغراض اللي شاردتنهم ما واسعتنهم البيك اب. عسى بس سويت حسابي مثل كل مره يعني.
7: يلا حبيبتي. انا معقوله انسى حبيبتي سلامه؟ ما انساش، وعامل حسابش، وإن شاء الله يوصلنك الأغراض إلين البيت.
10: والله ما تقصري، جزاش الله خير. صراحة دومش راعي تواجب ونعم الجارة.
7: أفا عليش، بس الجار للجار، ولو تبغي عيوني ما يغلن عليش.
10: سلامة عيونش حبيبتي وجزاش الله خير. يلا أترخص أنا عنش ونلتقي بعدين، زور جارتنا الجديدة.
7: إن شاء الله حبيبتي إن شاء الله، متواصلين على الخير يا رب.
17: سلامات الأخ سعيد، أتصل عليك كم مرة وما ترد، عسى ما شر.
18: أهلا وسهلا أهلا وسهلا الأخ ناصر. تعرف أيام عيد وارتباطات الأهل أبوي ما يخلصن.
17: والله صدقك، تصدق أني من الصباح طالع ولسيعتك هذه ما رجعت البيت، ما بقى دكان في السوق ما دخلته، وبعدهم المصيبة ما مخلصين. لو الود ودهم يقيلوا ويباتوا، أنا أبات معهم في السوق.
18: تراك انت تابع لهم شورهم. الله المستعان يا أخوي يا ناصر. تفضل زين توعاد، مو بخاطرك خبرني، متصل كم مرة مو عندك.
17: خاطري الله يغفر والديك، جارنا حمود تعرف انه انتقل الى بيته في حارتنا، وهذا ايام عيد نريد نزوره ونحسسه انه ترى مسكين، انه ما بين اهله وناسه.
18: هي زين زين زين، راي طيب اخويا ابو نوح، لكن حقيقه انا سبقتك ووصلت عنده البيت انا والاولاد، وقالوا لكم نروح معهم. قلت له هي والله وان شاء الله، لكن ما يمنع ان نروح عندهم مره ثانيه، خاصه انه بيروحوا معنا الجيران. حقيقه انه انسان مرحباني ويرحب بالجميع.
17: زين أخوي سعيد، رأي طيب، هنشوف من الجيران من هيرابعنا وإن شاء الله هنكون في زيارته.
18: رأي طيب وعلى بركة الله.
3: حياكن الله خواتي، نورتن بيت بزيارتكن الطيبة.
7: أنتوا اللي نورتوا حارتنا في هذه الأيام الطيبة المباركة، وإن شاء الله تعالى تقضيوا أيام عيد بيننا وانتوا منا وفينا.
10: أي والله صدقها غنية، قلوبنا مفتوحة قبل بيوتنا، وحياكم الله في أي وقت.
5: أنا الصراحة هذه ثاني مرة أجي عندكم، من حالات الجلسة معاكم الواحد ما خاطره يودركم ويروح عنكم من طيبكم وطيب أخلاقكم.
3: يزاكن الله خير يا ياراتي الغاليات، حتى حن الشاهد الله كأننا نعرفكن من زمان. الحين استسمحكن دقايق أمشي أجيب لكن قهوة، وتا أذيل يي ما محسوبة لأنكن يتني على شطة.
7: أفا أفا، تعالي يا أختي علي تعالي، ما يحتاج قهوة، احنا فقط جايين نسلم عليش ورايحين.
3: هو اللي فنيان قهوة وبعدين قليل بحكن، دقيقة ويايتنكن.
10: تريدن الصدق يا قراتي، احنا محظوظات بهذه الجارة الجديدة ما شاء الله عليها.
5: صدقتي يا سلامة، فعلا انها انسانة في قمة الذوق والاخلاق،
7: واحنا كذلك ما نبغى نحسسها انها غريبة بيننا.
13: السلام عليكم أخوي، تقبل الله.
4: وعليكم السلام، الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
13: شكلك أنت جارنا الجديد.
4: هي نعم، واسمي حمد.
13: وأنا اسمي نوح، وحياك الله في أي وقت وأي خدمة بإذن الله تعالى ما بنقصر معك، وخاصة أنه جاي علينا أيام عيد وإن شاء الله نروح ونجي مع بعض.
4: إن شاء الله أخوي ما تقصر، والنعم فيك.
13: إيش رأيك تتفضل معي البيت تأخذ فنجان قهوة؟
4: جزاك الله خير، عم بلحق على أبوي في البيت، يقول إن الإيران بيت قهوة معنا، وإن شاء الله فرصة ثانية.
13: بإذن الله.
19: مرحبا مرحبا بكم، يا مرحبا مليون بإيران الطيبين، شرفتوني وأنستوني، جزاكم الله خير.
20: الله يحييك أبو محمود. الله يحييك.
17: الشرف شوفتك ولقياك طال عمرك يا جارنا العزيز، نورت الحارة، وبإذن الله تعالى تقضي أيام طيبة بين إخوانك وجيرانك في هذه الحارة.
19: جزاكم الله خير، بيض الله ويوهكم أخوي ناصر. ومن دخلنا ذي الحارة والله إن ما حسينا عمارنا غرب.
20: وإن شاء الله ما بتحس بالغربة البر، أنت بين أهلك وناسك وإن شاء الله ما حد بيقصر معك.
19: لقصوري أعداءكم أخوي حمدان، أشهد إن ما حد مقصر، ما عليكم إلا بياضوي.
21: إن شاء الله تعالى أخوي حمود، إحنا كلنا أخوانك وربعك، ومن باكر نباك ترابعنا صوب سوق المواشي عشان أبوي نشترط أضاح العيد.
19: تم يا خوي يا سعيد، تم من صلاة فاير بنهبط صوب السوق، غير اتفضلوا التقهوة، اتفضلوا بالتقهوة.
20: يلا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله, بسم الله.
1: تمثيلية العيد مع تحيات عبد الله الغافري والمخرج حمد بن عامر الوردي.

كل عام وعمان وقائد مسيرتها المباركة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بخير. كل عام وأنتم بخير مستمعي إذاعة الشباب وين ما كنتم. كل عام والجميع يرفلوا بثوب الصحة والعافية وعيد السلامة علينا جميعا. أخوكم تامر إسحاق من سوريا.

المنظم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيين له موفر الصحة، ونشكر إذاعة الشباب طاقما وإدارة على جهودهم الرائعة وتغطيتهم المتميزة في نقل فرحة العيد، وكل عام وعمان بخير. سارة بنت قاسم بن خلفان المحروقية.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: في العيد بنعيد الفرح والابتسام،
2: بنعيد بنعيد المحبة والتواصل، بنعيد وبنعيد وبنعيد حبنا لتواصلكم معنا.
1: كل عام وانتم بخير.

السلام عليكم مستمعينا عبر إذاعة الشباب. حبيت أهنيكم جميعا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأقول لكل اللي يسمعونا كل عام وأنتم بخير، وعزاكم من عوادة، وأتمنى لكم عيد سعيد ومليان فرحة ولمة أهل. مهنيكم أحمد بن سالم من خلفان الرقمي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كل عام الشعب العماني بخير والسعادة، وكل عام والأمة العربية والإسلامية تنعم بالمحبة والسلام. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أرسل من التهاني وطيب الأمنيات، وأدعو الله يجعل أيامكم مليئة بالفرح والخير والبركات. عيدكم مبارك وتقبل الله طاعاتكم، وأعاد الله هذه المناسبات الجميلة بالصحة والسعادة. وفي الختام أشكر إذاعة الشباب على جهودها الجميلة، وكل عام وأنتم بخير. معكم لينا الرقمية، شكرا.

0: كل عام وأنتم بخير.
1: كل عام وأنتم بخير.
2: وعساكم من عوادة.
0: كل عام وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم بخير.
2: وعيدكم مبارك.
3: وعيدكم مبارك.
2: عساكم من عوادة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

طاف البشير بنا مذ أقبل العيد، فالبشر مرتقب والبذل محمود، يعيد كل فقير هز راحته شوقا، وكل غني هزه الجود.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني أن أهني جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم والشعب العماني بحلول عيد الأضحى المبارك، وأقول لكم عيد مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. معكم الطالبة أصايل بنت ناصر الجبرية من محافظة شمال الشرقية.

¡Ah!

ونروح عند احبابنا نهني مبروك يا يوم العيد مبروك يا يوم العيد مبروك يا يوم العيد.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. لك

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رسائل المناسك، برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تربي في الإنسان صدق الامتثال والانضباط والقدرة على ضبط الرغبات، لندرك معا تلك المشاعر وحكمة ربنا عز وجل فيما شرع لنا من عبادات، وكيف تجتمع في الحج معاني الإيمان وروح التنظيم في صورة فريدة تتجلى

0: فيها دقة الترتيب ووحدة المقصد. أيها المستمع العزيز، هناك نداء لا يقال بالألفاظ بل يعرف طريقه إلى القلب وحده، ذلك هو نداء الحج، النداء الذي ما زال يتردد في الكون منذ أن أمر الله نبيه إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج. وحين أذن لم تكن حوله بشر كثير ولم يسمعه الكثير، لكن الله تولى إيصال النداء: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وفي هذا النداء العظيم تتجلى سنة باقية، أن المقاصد العظيمة تحتاج إلى تبليغ محكم وتنظيم يضمن وصولها، كما هو حال الحج اليوم، حيث تتكامل الجهود وتدار الحشود وفق خطط دقيقة لتيسير أداء النسك في أمن وطمأنينة. فما من تال لكتاب الله أو مستمع لآياته إلا وبقي في قلبه حنين غامض نحو بيت لم يره وأرض لم يطأها بعد، حنين يجذبه إلى تلك البقاع رغم بعد المسافة ومشاق السفر بل وخطورته أحيانا، حنين يوقظ في قلبه الشوق إلى مهوى الأفئدة، إلى السكينة بين يدي الله، إلى حيث الأرض التي قام فيها إبراهيم عليه السلام فأعلى البناء ثم أطلق النداء، فيشعر أن بينه وبين مكة شرفها الله عهدا قديما ووعدا ينتظر الوفاء. رسائل المناسك. أيها المستمع الكريم، إن ذلك الحنين الذي يشد قلب المسلم إلى مكة المكرمة حنين عظيم، عظيم بقدر ما دفع بآبائنا وأجدادنا ليغامروا بحياتهم في مهامه الصحراء وقفارها، متحدين حرارة صيفها وبرودة شتائها وقهر عطشها وشدة جوعها، متجهين من عمان إلى مكة، عظيم بقدر ما كانوا يضعون أنفسهم على ألواح سفينة تتقاذفها الأمواج، وعظيم بقدر ما كانوا ينسون كل ذلك التعب حبا للوصول. وقد كان ذلك الشوق عبر التاريخ دافعا لرحلات شاقة تدار بوسائل بسيطة، أما اليوم فقد سخر الله من النعم ما جعل هذه الرحلة تدار بمنظومات متكاملة تعنى بخدمة الحجيج وتيسير تنقلاتهم وتنظيم مراحل أدائهم للمناسك بدقة وعناية. رسائل المناسك. أيها الفطن العزيز، ربما أكرمك الله فأنت تستعد الآن لرحلة الحج، تذهب بقلبك وعقلك وجسدك لتجيب ذلك النداء فتروي ظمأ النفس وتحقق شوقها الأصيل، ومن تمام هذه الاستعدادات أن يعي الحاج أن هذه الرحلة الإيمانية تقوم كذلك على الالتزام والتنظيم واحترام التعليمات. ولكن ربما لا تكون على الطريق السفر الآن ولم يتيسر لك الرحيل هذا العام، حين تسمع صوت التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، تهتز روحك ويتوق قلبك فتتمنى أن تطلق تلك التلبية هناك في الديار المقدسة، فاعلم أن قلبك قد استدعي لرحلة أعظم من السفر، رحلة العودة إلى الله. فإن استدعي قلبك فاستجب بالخروج من غفلتك واستعد من الآن، وإن لم تكن من حجاج هذا العام فاستعد لعام مقبل بإذن الله. نحب لكم الخير ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامجكم رسائل المناسك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: في العيد بنعيد الفرح والابتسام،
2: بنعيد بنعيد المحبة والتواصل، بنعيد وبنعيد وبنعيد حبنا لتواصلكم معنا.
1: كل عام وانتم بخير.

وهني جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم والشعب العماني وكل عام خير رهيق بنت مهني.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كل عام وأنتم بخير.
2: كل عام وأنتم بخير.
3: وعساكم من عوادة.
1: كل عام وأنتم بخير.
3: وعيدكم مبارك.
4: وعيدكم مبارك.
3: عساكم من عوادة.

الرحمن الرحيم، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة العيد الأضحى المبارك، أعاد الله عليكم بالصحة والهناء. معكم الطالبة صفية بنت ناصر بن عامر الجابرية من محافظة شمال الشرقية.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: في العيد بنعيد الفرح والابتسام،
2: في العيد بنعيد المحبة والتواصل،
3: في العيد وبنعيد وبنعيد حبنا لتواصلكم معنا.
1: كل عام وانتم بخير.

0: كل عام وانتم بخير.
1: السلام عليكم مستمعينا عبر إذاعة الشباب، حبيت أهنيكم جميعا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأقول لكل اللي يسمعونا كل عام وأنتم بخير، وعزاكم من عوادة، وأتمنى لكم عيد سعيد ومليان فرحة ولمة أهل. مهنيكم أحمد بن سالم من خلفان الرقمي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كل عام وأنتم بخير،
2: كل عام وأنتم بخير،
3: وعساكم من عوادة.
1: كل عام وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم بخير،
3: وعيدكم مبارك،
4: وعيدكم مبارك،
3: عساكم من عوادة.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفرح اللي ما ينوصف، مساء العيد اللي يطرق أبواب القلوب قبل البيوت، مساء تتعالى فيه أصوات التهاني وتزهر فيه الأرواح بالمحبة والسرور. مستمعين الكرام وين ما كنتم، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المباشر عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، ونقول لكم جميعا كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك وسعيد. نرحب فيكم في هذا المساء، هذا المساء الاستثنائي اللي تمتزج فيه المشاعر بلحظات اللقاء ولحظات الشوق، تلتقي فيه القلوب على بساط العيد في برنامجكم سلام العيد، وين الكلمات اللي تنبع من القلب، وين الدعوات اللي تنبع أيضا من القلوب الصافية والفرح اللي ما يحده مكان ولا مسافات. مساء يحمل لكم في طياته دفء ومحبة وحنين وذكريات جميلة لا تنسى. مساء نهدي فيه باقات من التهاني معطرة بأجمل الأماني إلى كل من نحب وكل من ينتظر كلمة طيبة تسعد قلبه. وفي هذه اللحظات الجميلة نفتح لكم قلوبنا قبل هواتفنا لتكونوا أنتم مستمعين نجوم هذا المساء بأصواتكم ورسائلكم بعباراتكم اللي تصنع الفرح وتزرع الابتسامة. شاركونا بفرحتكم وتهانيكم اللي رح نستقبلها عبر الاتصال الهاتفي على الرقم 24698151، وأيضا من خلال الرسائل النصية على الواتساب على الرقم 724420009. العيد معاكم أجمل مستمعينا، معاكم في الإعداد والتقديم في برنامج سلام العيد جنان آل عيسى، وفي الإخراج المنتصر بالله العامري.

0: حياكم مستمعينا ويا هلا بالجميع في برنامج سلام العيد. نرحب بكل من انضم لمتابعتنا في هذا المساء، في مساء العيد واللحظات اللي تبتسم فيها القلوب وتتصافح فيها الأرواح، وهو شعور طبعا جميل يسكننا جميعا في أول يوم عيد، نشوف الأهل، نشوف الأحبة والأصحاب والأقارب اللي بعدتنا يمكن المسافات لكن يقربنا العيد و تكتمل الفرحة بلقائهم، وأكيد تزدحم أيضا أيامنا يمكن بالتعب والعمل، لكن نشوفها فرصة في العيد أن نشوف كل من نحبه، نشوف للطفل اللي ينتظر عيديته، نشوف للبيت العائلة اللي لما تتجمع فيه كل الأسرة وأيضا القريب والبعيد، نسمع صوت التهاني اللي تطرق الأبواب والأطفال اللي يجيوا كذا البيوت كل عام وانتم بخير، ينتظروا العيدية. والعيد مثل ما احنا عارفين هو فرصة نجدد فيها المحبة، أيضا نسامح، نبدأ بقلوب صافية أنقى، وفيها رسالة سلام، رسالة فيها متسع من السعادة، فيها أيضا رسالة فيها ملئها الأمل. في العيد نتعلم بأنه السعادة ما ممكن نشتريها بفلوس، ولا ممكن أن احنا نصنعها بمال، لكن فيها تفاصيل صغيرة، فيها كلمة طيبة، فيها زيارة لقريب، فيها دعوة صادقة، فيها ابتسامة ما فيها تكلف. كل عام وانتم بخير، كل عام وقلوبكم مليئة بالرضا، كل عام وأيامكم مزينة بالفرح وأحلامكم أقرب مما تتمنوا. ورحب بكل اتصالاتكم مستمعينا، نشارككم الفرحة ونشارككم التهاني. تقدروا تتواصلوا معنا عبر الاتصال الهاتفي على الرقم 24698151، وأيضا من خلال الرسائل على الواتساب على 724420009. تقدروا تشاركونا برسائلكم النصية، بالصور، بالمقاطع الجميلة. أما الصوتيات عاد اسمحوا لنا ما بنقدر نفتحها، لكن أكيد مشاعر الفرح والبهجة أكيد واصلة، وإحنا نحاول ننقل هذه الصورة كل من يتواصل معنا لكم مستمعينا، وحاليا كل من في الطريق إنه متوجه لزيارة صديق قريب حبيب. الله يحفظكم إن شاء الله وتوصلوا بسلامة لوجهاتكم، وكل عام وانتم بصحة وسعادة. وخلينا نستقبل أول اتصال في حلقة اليوم. هلا ومرحبا.
1: هلا استاذ
0: اسمه جنان.
1: جنان كيف حالك؟
0: الحمد لله بخير، شو اخبارك؟ تمام، كيف امورك؟
1: من زمان ما كلمتك لفتره طويله.
0: تخلص. صحيح، كل عام وانت بصحه وسلامه.
1: انت بخير ووصلتكم كريمه بخير ان شاء الله.
0: الله يسعدك، خبرني عن اجواء العيد معاكم اليوم وباسمك.
1: اسمي انا عبد الرحمن سليمان.
0: هلا يا اخوي عبد الرحمن،
1: حياك الله.
0: من وين اتصالك؟
1: انا اتصالي من محافظه الظاهره.
0: من الظاهره، يا هلا ومرحبا.
1: الله يعزك يا هلا والله.
0: خبرني عن اجواء العيد عندكم اخوي عبد الرحمن.
1: أول أيام طبعا صباح العيد، صلاة العيد، التجمع، تناول القهوة وما شابه ذلك من حلوى وهكذا يعني.
0: الله، حلويات العيد عاد ما تتنسى.
1: أكيد طبعا.
0: أيوة، الحلوى والقشاط وال أعرف عاد أسماء جديدة وأشكال غريبة وعجيبة تشوفها في العيد.
1: القشاط هذا النوع القديم بعد.
0: صحيح. ما أعرف عاد إذا اليوم موجود ولا لا في السفرة في الحلويات.
1: ما موجود
0: خير
1: حلوى وهذه.
0: صحيح،
1: اللي
0: يسوون
1: بسكويتات
0: مال الحين العصر هذا. صحيح، ايوه صحيح. كيف التهاني؟ رحت زرت الاهل الاقارب اللي موجودين في الظاهره؟
1: والله حاليا ما رحنا مكان، لكن في نيه نروح غدا ولا في هذه الفتره القادمه ان شاء الله
0: باذن الله تعالى. خبرني عن العيادي كيف؟
1: والله الحمد لله. ماشي
0: ها اليوم. العداد يمشي عند الاطفال وفيها عند الكبار بعد.
1: ايه ترى مناسبه اصل الارحام وعلي لازم دول.
0: صحيح،
1: لا ينسى نصيبهم يعني.
0: أكيد.
1: انا اتمنى مو بس في وقت الاعياد كما قلت ان تستمر هذه الزيارات، لأنه يقول الله عز وجل قطع نفس رحم من وصلني وصلك ومن قطعك قطعني.
0: صحيح،
1: فلا بد من الزيارات. بغيت نهني الأخت جنان.
0: لمن تحب توجه تهنئتك اليوم؟
1: أهني الأخ العزيز إبراهيم راشد سعيد الحديدي، والأخ العزيز ناصر علي خميس الخروصي، وسليمان سعيد الشهيري، ومحمود ناصر الثاني رميم، وسعيد سليمان فريح، زميلي. انا انا انا الخدشنا انا انا من من شباب المكوفين.
0: ما شاء الله، الله يعطيك الصحه والعافيه اخوي عبد الرحمن.
1: ومن هواياتي احب القراءه كثيرا.
0: الله عليك، خبرني اخر اخر كتاب قراته.
1: انا حقيقه اقرا مجله الفجر.
0: اه ما شاء الله،
1: معنا مجله الفجر اللي كان تصدرها احدى دول الخليج السعوديه.
0: نعم،
1: لكن توقفت الان في في في هذه الفتره. انا اللي اقراه احب احفظ.
0: ما شاء الله عليك،
1: يعني انا هذا غرست بحفظ من كنت صغير احفظ.
0: ما شاء الله،
1: ولكن مع الاسف الشديد لو اني في ما وقته هذا لم اجد اهتمام من الاهالي نسبيا، وعززت حفظي بالتعليم ولله الحمد.
0: الحمد لله.
1: فكانت تجعلني اساتذتي، انا نحن درسنا اساتذات وليس اساتذه.
0: نعم،
1: اساتذات كان يذكرون بخير، كان يعني حريصات على على حفظ على تعليمنا كثير.
0: الله اعطاك ملكه الحفظ، وان شاء الله تسخرها في كل ما هو خير باذن الله تعالى اخوي عبد الرحمن.
1: الحمد لله، انا من في موضوع قراته اسمه عنوان اخوان الصفا.
0: نعم،
1: لست الان اقرا، لكن اذا اذا قدمت فتره كهذه الفترات وسمحت لي بذلك انا اقراه لك وللمستمع اقول لك، وانما انت ترى انت التي تقرؤون لنا انتم، ما نحن الا نقرا للمستمع ونستفيد منكم انتم كاساتذه كعلاميين.
0: بارك الله فيك، الله يسعدك اخوي عبد الرحمن، بس اخاف ان ناخذ وقت كبير من عمر البرنامج.
1: لست الان، لست الان، ليس الان.
0: نعم،
1: عندما عندما تقدمين برنامج يعني مثل هذا البرنامج مثلا الساعة 5 تكوني بزميلاتك أو زملائك الإذاعيين في استوديو 5.
0: حاضر حاضر إن شاء الله، ما يهمك، فالك طيب أخي عبد الرحمن.
1: خاصة تكون حلقة الخميس، حلقة الخميس فأنا بأغاني، الأغاني يا أخي كثيرة.
0: صحيح،
1: صوت عمان تقدم أغاني، قناة العام تقدم أغاني، الشباب تقدم أغاني كثيرة أغاني.
0: خلاص ما يهمك إن شاء الله، أنا بأخذ رقمك بإذن الله تعالى من المخرج وإن شاء الله رح نتواصل بإذن الله تعالى.
1: تحياتي لك. إذا ما حصلت خفاي
0: خلاص ما يهمك، احنا احنا احنا نتواصل وياك اخوي عبد الرحمن.
1: لك والله تصري، هذا دليل على تشجيعك لي.
0: الله يعطيك العافيه ويسلمك، اكيد هذا دورنا.
1: الله يعزك،
0: كل عام وانت بصحه وسلامه. اذا كل عام وانت بخير مستمعينا، كل عام وقلوبكم مليئه بالرضا وايامكم مزينه بالفرح. وناخذ اتصال جديد، خطوطنا اكيد مفتوحه لكم وين ما كنتوا، تهانيكم لاهلكم لاصدقائكم لزملائكم. هلا ومرحبا.
2: العيد جانا والحبايب بعيده، العيد جانا والحبايب بعيده، يا ام علي يا عيد مالك في حياتي محطات، هذه حياتي هذه حياتي والعلوم الأكيدة، دون الحبايب عيدنا هم واهات، ما غير جامل ما غير جامل مني عايد بإيده، وأقول عيدي يا حبيبي مسرات، وأقول عيدي يا حبيبي مسرات. أسعد الله مساكي يا دكتورة.
0: كل عام وانت بصحة وسلامة. هلا يا أخوي عيسى أبو رزان،
2: أخبارك دكتورة جنان؟
0: الله يسلمك، الحمد لله بخير وبعافية، انت شو أخبارك كيف أمورك؟
2: كل عام وقلبك الطيب بألف خير وصحة وسلامة، ومبارك عليك عيد الأضحى المبارك.
0: بارك الله فيك، وجعل الله أيامكم كلها خير ومسرة وسعادة يا رب العالمين.
2: وين عاد عليك وينك في يتم الصحة والعافية.
0: الله يسلمك وانتم كذلك بإذن الله تعالى. وخبرنا كيف قضيت اليوم من الصباح أول أيام العيد.
2: والله يا دكتورة جنان، حبينا أول شيء نعايد عليكم بهذه المناسبة السعيدة، عيد الأضحى المبارك، وأحلى تحية معطرة بالعود للمقيد الرائع المنتصر بالله العامري.
0: بارك الله فيك.
2: طبعا جنان يعني ولاية سمايل حالها حال باقي الولايات، اليوم يعني صلينا عيد صلاة العيد، وبعدين اتجهنا للذباح وخلصنا الذباح، وبعدين اتجهنا لبيت الوالد، ويعني تم السلام على الوالد والوالدة والأخوة، يعني في مثل ما يسمى بيت الكبير اللي هو بيت العائلة، بيت
0: نعم.
2: والدتي وكذا يعني.
0: جميل.
2: ثاني شيء معنا في الولاية، اليوم في ولاية سمايل اليوم دفننا الشواء، وإن شاء الله بكرة بنتغدابه، وثالث يوم يكون معانا المشاكيك. جينا عن نكلمك عن الاحتفالات في هذه الولاية العريقة ولاية سمايل. اليوم ماشي عزوة، لكن من بكرة إن شاء الله تبدي العزوة من الساعة 4:30 لحد الساعة 7 لمدة 3 أيام أو 4 أيام على حسب الأجازة يا دكتورة جنان.
0: خبرني وين مكان العزوة بالضبط أخي عيسى؟
2: والله العزوة تقام في مركز الولاية في منطقة المدرة أو في سوق المدرة مقابل جامع السلطان قابوس طيب الله أثره، في المدرة يعني، مثل ما خبرتك يعني هذه العزوة تباع فيها جميع مستلزمات الأطفال من ألعاب ومن حلويات، وكانت سابقا تقام فيها الأهازيج الشعبية، ولكن للأسف الحين اندثرت يا دكتورة جنان.
0: بس ليش ما تحاولوا كذا تحيوها مرة أخرى؟
2: والله هي الهمة في الشباب إن شاء الله، لكن
0: وانت شباب يلا ها.
2: أنا شباب بعدني عمري 35 سنة ما كبير يعني.
0: يلا الله يعطيك الصحة والعافية عليك بالشباب عاد.
2: زين، وحبينا نقدم التهاني يا دكتورة.
0: أفا عليك، يلا تفضل.
2: طبعا بهذه المناسبة الغالية عيد الأضحى السعيد، أتقدم بأزكى وأطيب الأماني لسيدي السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، ولأسرته الكريمة عاده الله عليهم وهم في أتم الصحة والعافية والعمر المديد، كما أهني الوالد والوالدة والأخوة جميعا والأسرة الكريمة، وأختم التهاني يا دكتورة والتبريكات لطاقم إذاعة الشباب على رأسهم الأستاذة عفراء اليحيائية، وتهنية خاصة لكل أحبابي وأصدقائي بولاية سمايل، ولكل من يعرف الشاعر أبو رزان عيسى بن خلفان الرواحي من ولاية سمايل. ومشكورة يا دكتورة،
0: بارك الله فيك، وسعيدة بسماع صوتك في أول يوم عيد أخوي عيسى أبو رزان.
2: كنا اليوم مجهزين لك بيتين، لكن يمكن الوقت ما يسمح.
0: لا أفعليك، يسمح، ليش ما يسمح؟ بس إيش رأيك نخليهم بكرة المساء؟
2: باكر أنت تكوني موجودة
0: إن شاء الله. لا المساء إن شاء الله من 8 إلى 10.
2: من 8 إلى 10 إن شاء الله.
0: خلاص نسمع صوتك إن شاء الله.
2: خلاص بنجهز لك، نخليها جاهزة.
0: أريدها معلقة، ما قصيدة صغيرة.
2: ما يهمك، أمري والدلني طال عمرك.
0: أمزح وياك، بارك الله فيك أخوي عيسى.
2: سلمي لي على هالمخرج الجميل المنتصر بالله العامري.
0: الله يحفظك إن شاء الله، هو أيضا يوجه لك السلام والتحية.
2: نستودعك الله يا دكتور.
0: بارك الله فيك، وتحياتنا لكل الأهالي في سمائل، وكل عام وانت بصحة وسلام.
2: وعدنا ترقاك يا دكتورة، وعدتنا أن تزورينا وما زرتينا.
0: عاد أنا خذيت من عندك اللوكيشن، قلت لي سوق المدرة. لا خلاص.
2: من توصلي هنا سوق المدرة سالي عن الشاعر أبو رزان معروف نار على علم.
0: خلاص إن شاء الله بإذن الله تعالى.
2: نستودعك الله في حفظه ورعايته.
0: بارك الله فيك، الله يعطيك العافية. أحسن. شكرا شكرا. إذن ما شاء الله يعني الأجواء العيد تملأها الفرح والسعادة والروائح الجميلة، العود والبخور والحلويات طبعا اللي توزع في كل بيت ما شاء الله، نقول السكر ما شاء الله يرتفع دبل دبلات في العيد، لكن كل هذه مظاهر الاحتفال في العيد تعطينا إحساس كذا عميق بالطمأنينة، لحظات فيها صفاء نرتب فيها مشاعرنا، تمنح من حولنا مساحة أكبر من الحب والاهتمام، وإحنا أيضا نحبكم ونحب أيضا نسمع أصواتكم وتهانيكم ورسائلكم الجميلة. تقدروا تشاركونا على رقم 24-698-151، وأيضا من خلال رسائل الواتساب على الرقم 724-42-00-09، سواء كانت رسائل نصية، صور، كل ما تجود به قلوبكم لنا ولكل المستمعين. وكل عام وانتم صحة وسلامة، وأنا معاكم جنان آل عيسى، وفي الإخراج المنتصر بالله العامري.

يا هلا ومرحبا بكل الأحبة، كل عام وانتم بخير وبصحة وسلامة، وينعاد عليكم العيد بالخير والمسرة، واحنا معاكم عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، نفتح لكم قلوبنا وهواتفنا، نستقبل تهانيكم واتصالاتكم من خلال الأرقام للتواصل عبر الهاتف على 24698151، وللتواصل أيضا برسائل الواتساب على الرقم 7-2-4-4-2-0-0-9. تقدروا تشاركونا برسائلكم النصية بالصور وأيضا بالمقاطع الجميلة من خلال منصة إكس على العنوان @شباب راديو عمان. من الرسائل اللي وصلت للبرنامج من أم ناصر الهادي، تقول مساء الخير جنان وطاقم البرنامج وجميع المستمعين، كل عام وانتم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وكل عام وانتم بخير وجميع طاقم البرنامج وجميع المستمعين، وعيد سعيد، مع تحياتي أم ناصر الهادي. يا أم ناصر بارك الله فيك، وكل عام وانت بصحة وسلامة، ودائما أسعد بتواصلك الدائم معنا في كل برامج إذاعة الشباب، وإن شاء الله تكونوا مستمتعين بأوقاتكم يا رب العالمين، وعيدكم مبارك. أيضا من الرسائل اللي وصلت للبرنامج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا قابوس من أحمد في الصف الأول، حاب أهني خواتي العزيزات أثير وأسيل وأبوي حميد وبدر وأمي صفية ورحمة وأصدقاء معاذ وتركي والحارث وبدر وبندر وسعود بمناسبة العيد السعيد، سائلا الله أن يديم عليهم الصحة والسعادة، وكل عام وانتم بخير، وتهنئة خاصة لأبوي وأمي الغاليين. تحياتنا لك يا قابوس، وربي يعطيك الصحة والعافية، وأنا سعيدة بهذا التواصل منك، وأيضا نتمنى لك عيد سعيد بإذن الله تعالى. كذلك من الرسائل اللي وصلت للبرنامج، أهنيكم بحلول عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله أن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات، وأن يتقبل منكم الطاعات والأعمال الصالحات، كل عام وانتم بخير وعساكم من عوادة، أتقدم بالتهنئة بعيد الأضحى المبارك، عاده الله علينا وعليكم بالخير والسعادة لطاقم البرنامج، وعساكم من العايدين، وهني الأهل والأصدقاء في ولاية أدم، من خالد سليمان العاصمي. يا حلوك يا خالد، ربي يعطيك الصحة والعافية، ما شاء الله بعث لنا صورته، ربي يعطيك الصحة يا رب العالمين، وأنا سعيدة بهذا التواصل معانا، وأيضا بعض الصور من تجهيزات العيد، الشوا وأيضا وضع البزار عليها والتبزيرة مثل ما يقولوا، وجنبها طبعا اللي هو أوراق الموز عشان يلفوها بيها، عليكم بالعافية وسفرة دائمة يا رب العالمين، شكرا لك أخوي خالد العاصمي. أيضا من الرسائل اللي وصلت للبرنامج، رسالة من ناصر بن محمد الزيادي من وادي عندام ولاية مضيبي شمال الشرقية، يقول تحية لكم طاقم البرنامج وجميع المستمعين والمتابعين والأصدقاء في إذاعة الشباب، ومع الأجواء الجميلة أتقدم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم وعلى أسرتكم الكريمة باليمن والبركات، وكل عام وانتم خير وبصحة وسلامة يا رب آمين، وتحياتي الخاصة لأصدقاء الإذاعة وهم جمعة الندابي، عبد الله المشرفي، والعم أبو قيصر، وعيسى التميمي، ويعقوب السيابي، وأبو منصور، وأبو الفضل، وسعيد الهشامي، وكل من يعرفني، وتحياتي لكم جميعا متابعين إذاعة الشباب، عيدكم مبارك، مخلصكم ناصر بن محمد الزيادي من وادي عندام بولاية المضيبي شمال الشرقية، وبعث يقول أتقدم بصدق التهاني سائلا المولى عز وجل أن يعيد عليكم وعلينا باليمن والبركات، شكرا لك أخوي ناصر. كل
عام وانت بصحة وسلامة، وكل ايضا متابعينا. ورسالة ايضا من محمد الاغبر يقول مساء الخيرات. يقول محمد في رسالته: عيدكم مبارك وعساكم من عوادة، كل عام وانتم بصحة وسلامة، كل عام وانتم بخير، من محمد الاغبري. شكرا يا اخوي محمد، بارك الله فيك وتنعاد عليك هذه الايام بالخير والمسرة والصحة. إذن مستمعين، احنا معاكم في إذاعة الشباب، متواصلين معاكم حتى 7 مساء، نستقبل رسائلكم وتهانيكم. وأيضا تقدروا تتواصلوا معنا عبر منصة إكس على العنوان @شباب راديو عمان، وعبر الواتساب على الرقم 724-42-009، ومن خلال رقم الهاتف على 24-698-151. وعيدكم سعيد.

0: أسعد الله مساكم مستمعينا بكل الخير، وكل عام وانتم بصحة وسلامة، والعيد يحمل معاه نسمات من الفرح، يطرق الأبواب والقلوب لطف، يوقظ فينا مشاعر الود والتقارب اللي قد تغيب مع زحمة الأيام والأعمال. مناسبة تتجدد فيها المحبة، تغتسل فيها القلوب من تعب الأيام، ونبدأ صفحة أكثر صفاء عنوانها المحبة، التسامح، الرضا. تكثر فيها زيارة الأهل والأقارب اللي ما شفناهم من سنين، نشوفهم في هذه الأيام المباركة. وما يكتمل طبعا لقائنا اليوم إلا أن نسمع أصواتكم، نسمع كلماتكم، نسمع عبارات التهاني اللي تصل منكم إلينا كأجمل رسائل، رسائل فرح وسعادة. نفتح لكم المساحة حتى تتواصلوا معنا، سواء كان بالاتصال الهاتفي على الرقم 24-6-9-8-1-5-1، أو من خلال رسائل الواتساب على الرقم 72-442-00-9، أو من خلال منصة إكس على العنوان @شباب راديو عمان. وناخذ اتصال. يا هلا ومرحبا، مساء الخير.
1: النور.
0: يا هلا، من معنا؟
1: كيف الحال أستاذة؟
0: الحمد لله بخير وبصحة وسلامة.
1: مبارك. يا مرحبا وسهلا فيك والله.
0: يا هلا فيك، من معنا؟
1: كل عام بخير، عيدك مبارك.
0: سليمان.
1: وتحياتي طبعا للمخرج، ونهنيكم بالعيد السعيد.
0: يا هلا ومرحبا، كل عام وانت بصحة وسلامة. سليمان العاصمي توقع.
1: حياك دكتور. نعم سليمان.
0: يا هلا، الله يخليك. يا هلا ومرحبا فيك سليمان.
1: يا مرحبا فيك
0: سليمان والله. خبرني، هذيك الرسالة اللي وصلت ابنك خالد ولا حد يخصكم؟
1: والله ما ادري صراحه، لانه الاولاد كل حرف صوب، ومن يبدي البرنامج يرسلون عاد، انا ما اعرف اللي
0: ما شاء الله.
1: لان كل العائله احنا خلاص حريصين على توقيت البرامج والمواضيع اللي تطرحونها، والواحد يشارك بنفسه مثل ما تقول، دربناهم على تواصلهم مع الاذاعه.
0: بارك الله فيك. خبرني من اول شخص اليوم هنيته بالعيد. يلا.
1: والله اول شخص هنيته بالعيد، احنا طبعا من الفجر هنينا جيراننا طبعا في صلاه الفجر.
0: نعم.
1: هذه ومن بعد احنا طبعا في الصباح من بعد صلاة العيد توجهنا الى مجلس القبيلة، طبعا قبيلة العواصم في يدم، وتبادلنا طبعا سلام العيد وتناول القهوة الحلوة العمانية. من بعد تطرقنا الى سلام العيد طبعا للارحام جميعا والمرضى والناس اللي مثلا سبحان الله ما يطلعون من البيوت، يعني كذي احنا مرينا عليهم جميعا، وقضيناها اليوم كله لحد الظهر في هذا الموضوع. يعني من الاشياء الجميلة اللي دائما ان نحرص اولادنا يكون معانا.
0: جميل. يعني خصوصا صلة الأهل، الأقارب، الأرحام، تعتبر من يعني اللي فيها الثواب الكبير، خصوصا في هذه الأيام المباركة، واللي طبعا سواء كان يعني عنده يعني عارض معين، مرض، سواء كان يعني ما يقدر يطلع من البيت لسبب من الأسباب، فأكيد جميلة هذه المبادرة منكم أنكم تروحوا وتوصلوا لهم، وأيضا تزوروهم، وأيضا هم يفرحوا أكيد بهذه الزيارة وبهذا التواصل بينكم.
1: والله جميل أستاذة. وتعرفي بما أنه سبحان الله إحنا حرصنا على الأيام الماضية يعني والسنوات الماضية، بأن كبار السن كانوا حريصين معنا مثلا في هذه المناسبات يعني، وفي المجالس وتبادل التهاني وفي الأسواق. فالحين دورنا احنا الكبير أن احنا في هذه المناسبات العظيمة والمباركة أن نكون قريبين معهم ونهنيهم بالعيد ونكون مستانسين مع الجميع. يعني
0: صحيح بالفعل. خبرنا سليمان، في العادة أنت دائما يعني ترسل لنا إيش الفعاليات الموجودة في ولاية أدم، كيف عن العيد هالسنة؟
1: والله تعرف انه العيود كان في الصباح، لكن في فعاليات بيكون ثالث عيد، بما انه تهاني العيد وزحمه في كل شيء اليوم، في كل الزوايا اليوم زحمه، يعني ثلاث ايام في كل مكان. حتى في الاذاعه الاتصالات والرسائل.
0: صحيح.
1: فانا تطرقت بني بما اني اتحدث عنه يمكن باخذ من وقت، انا تطرقت بني رسلتكم رساله، فزين انت تقرين للمستمعين، ويكون اللي حاب يشارك يتوجه للمكان الفعاليه.
0: خلاص ان شاء الله، بس اتمنى لو ترسل لي اياها مره ثانيه عشان اتذكرها بزحمه الرسائل.
1: تمام ان شاء الله دكتور، ما يهمك ان شاء الله.
0: خلاص باذن الله تعالى. خبرني لمن حاب توجه تهنئتك عبر الاثير.
1: والله التهنئه اول اوجهها طبعا للاستاذ عفر مديري إذاعة الشباب وكل الإعلاميين طبعا في الإذاعة والتلفزيون، ولك أنت وللمنتصر وكل الطاقم الإذاعة اللي يشاركوا في كل برنامج وما شاء الله عليهم يكونوا رفقاء درب معنا. شكرا لكم جزيلا صراحة. نهنيكم العيد، ونهني طبعا الشيخ علي بن ناصر المحروقي والدكتور ماجد بن ناصر المحروقي والعم محمد بن مسلم العاصمي ومرزوق بن مسلم العاصمي والأخوان ماجد وعيسى ومسلم في العواصم، والاخ الصديق العزيز قاسم بن محمد بن سيف الهاشمي، وزاهر سيف حميد الهاشمي، والاستاذ نبيل سعيد عادل الهاشمي، والاستاذ عبد الله بن سالم بالهنا الهاشمي، وكل من استمع لهالبرنامج في كل مكان متجه فيه مع اولاده مع اطفال، كل تمهل وتونس وخليك مع اذاعه شباب الاكثر استماعا، وصدق بتكون مرتاح في وقتك.
0: بارك الله فيك، الله يسعدك، وشكرا على هذه الترويج الجميل منك لإذاعة الشباب
1: شكرا
0: أبو
1: استاذ اخي، شكرا
0: سليمان، الله يعطيك
1: شكرا
0: العافية،
1: استاذ
0: بنتظر رسالتك
1: ان شاء الله استاذ، شكرا.
0: بإذن الله. شكرا لك، وتحياتنا لكل من يشاركنا بهجة العيد سواء كان بالاتصال أو حتى بالصمت والاستماع لنا. نرحب فيكم جميعا على 24698151، وأيضا من خلال رسائل الواتساب على الرقم 72442009 تقدروا تشاركونا برسائل نصية أو بصور اللي فيها بهجة وفرحة العيد. كل عام وانتم بصحة وسلامة. وناخذ اتصال. يا هلا ومرحبا، مساء الخير.
2: السلام عليكم. مساء الخير.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هلا ومرحبا.
2: كيف حالكم؟
0: والله الحمد لله بخير وبرحمة.
2: غنيتوا بالعيد؟
0: الله يسلمك ويعافيك إن شاء الله يا أبو قيصر، كيف أمورك؟
2: الحمد لله بنعمة صحة.
0: عيدك سعيد ومبارك يا رب العالمين.
2: الله يبارك لكم إن شاء الله جميعا.
0: أمين يا رب. خبرني عن التهاني اللي وصلتك اليوم يا أبو قيصر.
2: نعم تهاني وصلني، نعم ورسلت تهاني، هذا استقبلوا مني وخاصه مني.
0: ما شاء الله. في حد نعم. بعده في حد بعده مقصر عليك يا ابو قيصر؟
2: هذا قاعدين.
0: أه.
2: انا اكثر عن 200 نفر.
0: ما شاء الله.
2: قلنا ما نطول الواجد في سلامات.
0: ما شاء الله.
2: المديره بخير ان شاء الله.
0: والله الحمد لله.
2: في الهلال وكلكم هناك.
0: كلنا بصحه وسلامه.
2: المخرجين.
0: الله يخليك.
2: كيف حالك ان شاء الله؟
0: والله الحمد لله بخير وبصحه، وكلنا سعيدين بسمع صوتك عبر الاثير يا ابو قيصر.
2: هذا المذيعات سلوى وهذاك وهذاك الريده الروحيه وشريفه.
0: نعم.
2: العامريه كلنا نسال عنهم. وام سعيد كلهم نسال عنهم.
0: بارك الله فيك وان شاء الله.
2: احمد الحمدان من زمان ما سمعنا هذا الصوت.
0: صحيح.
2: ان شاء الله
0: صحيح، كلهم بخير وبصحة وسلامة يا أبو قيصر، وأكيد إحنا نسعد بهذا التواصل معكم أصدقاء إذاعة الشباب.
2: الحمد لله. تحياتي على هذا عبد هذا
0: المنتصر.
2: منتصر وهذا وهذا من قريات ومن هذا هذا أبو أبو منتصر هذا كيف اسمه؟
0: سليمان العاصمي. نعم.
2: ثيابي وعبد الرحيم وكل من صار عنهم وجميع من هذا
0: ان شاء الله.
2: ومن وسالم القعفري.
0: نعم ان شاء الله يكونوا كلهم سامعينك يا ابو قيصر.
2: كافة ابو ما عرفنا له اسمه.
0: صحيح صحيح. ان شاء الله التحيات واصله. خبرني عن العيد معاكم يا ابو قيصر. نعم.
2: العيد الحمد لله طيب طيب. العيد على فرح وسرور
0: الحمد لله
2: امان، وعلى على على, على هذا الشياب، على سيرة الشياب.
0: الله يعطيكم الصحة. إيه
2: نوخر من هذا الأباء والشياب وهذا نوخر من هذا.
0: بارك الله فيك يا رب العالمين.
2: علمونا الحمد لله على لحن المشاكيك. على هذا
0: النعم الدائمة من الله
2: سبحانه. هذا يوم العيد فرح على عادي وعلى هذا يمشي.
0: صحيح بالفعل. هزيج
2: ويزاور بعض بعض ويتباصل الحمد لله.
0: الحمد لله رب العالمين.
2: الحمد لله. إلى شيء عادي كنا نبغى إلى عادي أنتم.
0: ما شاء إن شاء الله إن شاء الله. فالك طيب إن شاء الله يا أبو قيصر، وكل عام وأنت بصحة وسلامة.
2: كل عام أنت بخير.
0: بارك الله فيك. أحسنت. إن شاء الله رح نسمع شيء من العازي بإذن الله في القادم من وقت البرنامج، ومساءكم مليء بالدفء والفرح والسعادة، وإحنا نستقبل رسائلكم وتواصلكم معنا سواء كان بالاتصال الهاتفي على 24698151 أو من خلال رسائل الواتساب على 72442009.

كل عام وانتم بصحة وسلامة مستمعينا، ورحب فيكم في برنامج سلام العيد عبر أثير إذاعة الشباب. ومعاكم اليوم في سلام العيد جنان آل عيسى والمنتصر بالله العامري، ومساء تمتلئ فيه الأجواء بالبهجة والسعادة والفرح، والأيام من حولنا تركض مع الأعمال والتعب اللي فيها والجهد، لكن يجي العيد ويجمعنا بقلوب صافية تملأها الود والامتنان في مناسبة كبيرة على قلوبنا جميعا، على قلوب المسلمين، عيد الأضحى المبارك. أحلى ما في لهذه الأيام وأجملها أن نكون قريبين ممن نحب، حتى لو بكلمة، برسالة، بصوت نبعثه عبر الأثير وفي برنامجنا. نوجه لكم هذه المساحة مستمعينا، ونحب نشارككم الفرح والمسرة، وكل من حاب يشارك برسالة بتهنئة في هذه الأيام الجميلة، أكيد قلوبنا مفتوحة لكم قبل هواتفنا، وتقدروا تتواصلوا معنا على رقم 24698151، أو من خلال الرسائل الواتساب على الرقم 724420009. تقدروا تشاركونا برسائل النصية أو بالصور. أكرر لكم الرقم من جديد لكل من يعني ما يعرف الرقم، يلا سجله، الرقم 724420009، وللتواصل عبر منصة إكس على العنوان @شباب راديو عمان. أيضا أذكركم المستمعين بقناة إذاعة الشباب عبر الواتساب، تقدروا تشتركوا فيها حتى يصلكم كل ما هو جديد من برامج إذاعة الشباب. وتحية لكل من يتواصل معنا. رسالة من خلفان العامري يقول: السلام عليكم جنان والمخرج المنتصر. يقول: هنا يصطف بعض الفرسان في سوق بنيابة سمد الشأن التابعة لولاية المضيبي. شكرا لك يا أخوي خلفان العامري على الرسالة وأيضا الصورة، ما شاء الله الصفاف جميل، ويمكن رايحين يأدوا بعض الفنون الشعبية من خلال هذه أيضا مشاركة هؤلاء الفرسان. كل عام وانت بصحة وسلامة، وشكرا لمشاركتك معنا بهجة العيد، وأيضا الفعاليات اللي تقام على أرض سلطنة عمان الحبيبة هي كثيرة ومنتشرة في كل الولايات والمحافظات. ونحاول أيضا من خلال حلقتنا اليوم أنه نستعرض معاكم بعض هذه الفعاليات المختلفة. خبرنا عيسى بورزان بأنه في العزوة رح تقام إن شاء الله غدا على الساعة 4:30 حتى 7:00 مساء في سمائل في بجانب سوق المدرة، فكل اللي يكون قريب من سمائل يقدر أيضا يشارك وأيضا يذهب إلى العزوة. أيضا من الرسائل اللي وصلت للبرنامج كذلك من الفعاليات المتواجدة في أدم: فرحة العيد، يسر البلدية بسناو دعوتكم لحضور فعاليات عيد الأضحى المبارك. فرحة العيد فيها ألعاب ومسابقات ورسم على الوجوه وتصوير، والمرصد الفلكي ومأكولات أسر منتجة، ركوب الخيل، هدايا وسحوبات. وفرحة العيد هذه الدعوة فيها خاصة للنساء والأطفال في حديقة سناو العامة في ثالث أيام العيد من الساعة 7:00 للساعة 9:00 في محافظة شمال الشرقية. أيضا من الفعاليات اللي رح تقام غدا إن شاء الله وأيضا ثالث أيام العيد من الساعة 5:00 لحد الساعة 10:00 في ملعب فريق الاتفاق الرياضي، رح يقام إن شاء الله هناك فعاليات كثيرة، منها المسرح، فعاليات تراثية وثقافية، أكلات شعبية، بيع المنتجات المحلية وقهوة، وأجواء مميزة في ملتقى عيد الأضحى المبارك بتنظيم فريق الاتفاق الرياضي.
كذلك مستمعينا تحت رعاية شيخ محمود بن محمد المحروقي، فريق أدم للرماية يدعوكم للمشاركة في تجمع فعالية الرماية بالأسلحة التقليدية سكتون فردي، وإضافة فعالية رماية الأطباق كل فريق لشخصين فقط. رح يكون في ثالث أيام العيد يوم الجمعة إن شاء الله بتاريخ 29 في الساعة 6 صباحا في ميدان أدم للرماية. وأيضا هناك بعض شروط للمشاركة في طبعا هذه الفعالية، وهناك أيضا راح يكون تكريم للفائزين فيها، وهذه الفعالية هي مخصصة فقط لأبناء ولاية أدم، وراح يكون موقعهم في مثل ما ذكرنا في ميدان الرماية في ولاية أدم. هذه الرسالة من سليمان سعيد العاصمي يقول كل عام وانتم بخير وبالعيد، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والسعادة والرضا. اللهم آمين سليمان. أيضا من الرسائل اللي وصلت للبرنامج يقول يشرفني أن أرفع اسم آيات التحرير.

بشكل عام وانتم بصحة وسلامة مستمعين، ويا هلا ومرحبا بكم في إذاعة الشباب، ونحن معكم حتى تمام الساعة 7 بتوقيت سلطنة عمان، وعلى الهواء مباشرة معكم جنان آل عيسى في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج المنتصر بالله العامري. نرحب بكل من يتواصل معنا بفرحة العيد، وهو فرصة حتى ننقل ونعبر عن مشاعرنا في هذه الأيام السعيدة، حتى أنه الكلمة البسيطة، الكلمة الصادقة النابعة من القلب تغير يوم كامل من أيام هذه الأيام الجميلة. تهنئة صادقة ينتظرها يمكن قلب شخص

0: كان وده يسمع هذه الأصوات. تقدروا تشاركونا رسائلكم تهانيكم من خلال التواصل على رقم الهاتف 24-698-151 أو من خلال رسائل الواتساب على رقم 724-42-009 أو على منصة إكس على العنوان @شباب راديو عمان. وناخذ اتصال هاتفي. أهلا ومرحبا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جنان العيشة عساك طيبة؟
0: الحمد لله بخير وسلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا.
1: يا مرحبا بك.
0: يا هلا.
1: سعيد بن عزيز الهشامي من قرية الطوية من ولاية وادي المعول.
0: يا هلا ومرحبا أخوي سعيد، أخبارك تمام؟
1: الحمد لله.
0: كيف أمورك؟ بخير.
1: نشكر الله ونحمده.
0: الله يسلمك. اليوم يعني من الأيام المباركة، الأيام الفضيلة، أيام عيد الأضحى المبارك. كيف استقبلتوه أخوي سعيد؟
1: طبعا أول أيام العيد هذا اليوم الحمد لله استقبلنا الناس. أول راح يصلي صلاة العيد ومن رجع يعني الذبائح وهذا زين.
0: نعم.
1: وما انشطحنا معنا هنا ما شمعنا احنا في الطوية يعني ما شي فعاليات ما شي اي شيء الا نعم. اللهم يعني
0: صلاة العيد الصباح
1: هي الصباح. نعم.
0: اكيد
1: نعم.
0: وكيف التواصل مع الاهل والاحبة والاصدقاء؟
1: الحمد لله تواصل مستمر الحمد لله.
0: ما شاء الله، الله يعطيكم الصحة.
1: نعم.
0: والعافية. وانت معودنا دائما برسالة، اليوم ما شوف رسالتك.
1: راسل هناك رسالة لكن بس يعني مجرد سلام بس.
0: سلام. يلا زين، سمعنا صوتك عيل اليوم أخي سعيد.
1: العيد أنس فرحة وتهاني بعظيم فضل الله والغفران. صافح بقلبك قبل كفك من ترى فاليوم يوم تراحم وحناني. يا عيد بلغ من أحب تحيتي وجميل شوقي حل في وجداني.
0: الله.
1: طبعا يعني في أول أيام العيد يعني يشرفني ويسعدني أن أتوجه بالتهنئة وأبارك إلى مولاي السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وعلى كل من يعيش على أرض أمان. وأيضا التهنئة نهني أهالي ولاية شمال الباطنة بالعيد، العيد يعني تشريف السلطان هيثم.
0: نعم.
1: لهذه الولايات يعني
0: صحيح
1: صحارة، ولاية صحار.
0: أكيد نعم. إحنا راح نكون إن شاء الله بعد دقائق بإذن الله تعالى راح نتواصل أيضا مع الأخوة في صحار للحديث أكثر عن أجواء العيد هناك إن شاء الله.
1: نعم. العيد عيدين معهم. العيد
0: أكيد
1: عيدين.
0: أكيد.
1: نعم.
0: يحتفوا بمقدم حضرة صاحب الجلالة السلطان.
1: أكيد.
0: نعم.
1: الله يحفظك سمعني.
0: اللهم آمين.
1: وليس العيد بالثوب المحلى ولا أكل كثير أو شرابي، ولكن أن يضيء القلب حبا ويهمي بالمودة كالسحابي. وتغدو بلسما سمحا كريما كمثل السكر الحلو المدابي، وتكسر للتعادي كل قفل وتفتح للتسامح كل بابي. فذاك العيد فاعرف محتواه وعن معناه لا تكفي حجابي. يعني العيد ما مجرد يعني مظاهر يعني.
0: أكيد.
1: إيه.
0: صحيح.
1: لكن مثل ما قلت تسامح أي إنسان يعني يعني يسامع الحمد لله والتواصل والتسامح وكل شيء يعني.
0: أكيد. أيام خير لله. هي نعم
1: أيام خير. أيام خير نعم.
0: أكيد.
1: وإحنا ما مثل ما قلت لك إحنا ما معنا في قرية الطوية أي فعاليات يعني.
0: نعم. ولكن نعم. ولكن يعني هي البهجة دائما تبقى في القلب، خصوصا أن هذه الأيام أيام مباركة، أيام
1: أكيد.
0: عيد الأضحى، وإحنا إحنا كلنا يعني فيها بركة، أيام فيها خير وفيها رحمة من الله سبحانه وتعالى. يكفي الدعاء يعني من ظهر من قلب الصادق، من الإنسان نفسه لما يدعي لأخوه اللي بعيد عنه وما شافه مثلا من فترة طويلة. هذه أعظم محبة أنا أشوفها، أنه فيها تواصل وفيها كذا أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى.
1: أكيد. صحيح صحيح يا جنان. صحيح صحيح. وإحنا خصوصا في أيام يعني مباركات أيام الحج، حج بيت الله الأكبر، يعني هذا الإنسان يعني الأعمال فيها مضاعفة.
0: أكيد. في حد يعني رايح من عندكم الحج أخوي سعيد؟
1: إحنا مقضية ما حد راح. لا
0: ما حد رايح السنة.
1: ما حد راح. أي.
0: وحتى حد من الأهل من الأصدقاء ما تعرف حد إنه رايح السنة؟
1: لا والله هذا السنة ما أعرف حد، ها
0: أها
1: ما أعرف حد، لا ما أعرف حد، لا مو نعرفهم، ما حد، ما حد، لا
0: ما
1: صراحة
0: أيوة من
1: إيه،
0: المحد
1: أنا
0: من
1: في
0: ال
1: وجود إيه، ما حد،
0: مم.
1: ما حد، إيه نعم.
0: يلا كل عام وأنت بصحة وسلامة يا أخوي سعيد،
1: وأنت بألف خير، وأنت
0: وأنا
1: بألف سلامة
0: بارك الله
1: إن
0: فيك،
1: شاء
0: وأنا
1: الله.
0: سعيدة بسماع صوتك وأيضا بمشاركتك لنا بالأبيات الجميلة.
1: وأنا أكثر سعادة، أنا أكثر سعادة في أول أيام العيد يعني، وهني يعني السلطان، وهني الحكومة، وهني الشعب، وهني، وهذا أنا أشوفه يعني شيء يشرفني ويسعدني أن أتكلم معكم في أول يعني أيام
0: بارك الله
1: العيد
0: فيك،
1: يعني.
0: الله
1: نعم
0: يسعدك دايما ويديم عليك المحبة والخير والسعادة يا رب العالمين أخي
1: جميعا
0: سعيد.
1: إن شاء الله، يا جماعة في
0: شكرا،
1: أمان الله.
0: بارك
1: تمشي
0: الله فيك،
1: تمشي،
0: شكرا على
1: مع السلامة،
0: اتصالك، الله يحفظك، مع
1: مع
0: السلامة.
1: السلامة.
0: مع السلامة. وهذه تحياتنا لسعيد الهشامي وأيضا كل العائلة والأسرة الكريمة وكل الأصدقاء والأهل، وإحنا ناخذ بعض أيضا الرسائل وأيضا الاتصالات من خلال محطاتنا المتتالية عبر برنامجنا سلام العيد، وأيضا من خلال الفترات المختلفة المفتوحة لكم كمساحة للمشاركة معنا في برامجنا في أيام العيد. نستقبلها على رقم التواصل الهاتفي 24698151، وللمشاركة عبر الواتساب على رقم 72442009، وعلى منصة إكس على العنوان آن شباب راديو عمان. وناخذ اتصال جديد، هلا ومرحبا.
2: السلام عليكم أستاذ جنان، كيف حالك؟
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هلا ومرحبا.
2: هيا وسهلا فيك،
0: كل عام وانت
2: أخباركم
0: بخير.
2: أخباركم طيبين،
0: الحمد
2: أنتم
0: لله،
2: طيبين
0: الله يسلمك، كل عام وانت
2: في،
0: بصحة وسلامة.
2: وأنت بعافية
0: بارك
2: بخير
0: الله فيك،
2: إن شاء الله.
0: الله يسعدك من معنا.
2: خلفان العامري معك.
0: هلا أخوي خلفان، شو أخبارك؟ تمام
2: بخير الحمد لله،
0: الله
2: ربنا الصحة
0: يسلمك، ما شاء
2: والعافية.
0: الله رسالتك صغيرة صغنطوطة.
2: على الجيوب، على الجيوب بس أستاذ، لأني كان شوية في أوجاري يعني.
0: ها
2: شوية في،
0: ولا خلص الجيب اليوم.
2: لا والله لا، بعدنا مستمرين إن
0: بعدكم،
2: شاء
0: يلا
2: الله.
0: يعطيك الصحة والعافية. من وين اتصالك خلفان؟
2: والله ولاية المضيق بنيابة عن الشام، بلدة لزق.
0: بارك الله،
2: صورة التقطت أنا في السوق معانا، طبعا كل عيد تسوي فيه فعالية يعني
0: ما شاء
2: هكذا
0: الله.
2: سنويا.
0: ايش اسمها الفعالية ولا هي بس كذا تكون؟
2: بس هي كذا يعني، كل فرصة أحيانا يجيبوا الأطفال يركبوا على الخيول هذه،
0: نعم.
2: بس كان في جمال، بس اليوم نشوف الجمال ما أعرف، يمكن ما أصحابهم مشغولين ولا شيء
0: اها
2: فما تم تحضيرها، ولكن الجمال هذه في ألعاب هناك خاصة في هذا سوق رزق بعد التطوير والتحديث اللي حصل فيه من قبل الأخوة القائمين يعني، ما شاء الله الشعلة. والقص كذلك يعني كل لجان اللي قامت على التنظيم، وعلى رأس الأخ سعود بن سليمان الشبيبي ومجموعة المشايخ وأهل البلد والرشداء، يعني لهم بصمة كبيرة يعني في هذا الجانب حقيقة.
0: نعم
2: ولكن
0: نعم
2: تفضل أستاذ.
0: العادة الساعة كم تكون هذه الفعاليات؟ من الساعة من العصر يعني؟
2: هذه من العصر، نعم من العصر، نعم
0: من 4 إلى المغرب ولا تستمر
2: إلى
0: لليل؟
2: المغرب مستمرين لحد بالليل، لأن السوق يعني مضاء، مضاء
0: أها
2: السوق مضاء يعني.
0: حلو،
2: إيه نعم
0: جميل.
2: فهكذا يعني دائما. وهناك إن شاء الله، لا قبل أن أنسى، بيكون معنا في هذه أيام العيد في فرسان نفس الشيء، في على مضمار الصافنات في بلدة لزق من العصر، نفس الشيء كان الساعة 4 أو يكون قبل كتجهيزات، وحوالي يمكن 8 ولايات مشاركة في هذا المهرجان أو هذا المهرجان الروسي في
0: جميل.
2: بلدة لزق التابع لنيابة سمد الشان.
0: نعم ان شاء يعني حلو هذا الاحتواء خصوصا لهذه الايام الجميله والايام المباركه، ويكون فيها فعاليات. هذا الجيل محتاج انه يتعرف على الفنون الشعبيه، على التراث، على ايضا يعني فرحه العيد تنغرس فيهم منذ الطفوله لما يشوفوا مثل هذه الاشياء، واهتمام ايضا الكبار بها، ومن حيث المنافسه التكريم. ومهما يعني كبرنا احنا ايضا ننتظر هذه الفعاليات وهذه الأشياء.
2: بالفعل أستاذ، تعرف أنت من جيل إلى جيل يختلف يعني، نحن ما نعرف الأجيال القادمة إيش بتكون معاها يعني،
0: صحيح،
2: في هذا الجانب، خاصة في أيام الأعياد وفي أيام المناسبات مثل كهذه يعني، هل هم بيستمروا على نفس النهج أو بيصير فيه أشياء كثيرة؟ ولكن طبعا التراث معنا في عمان يعني متشعب من الفنون الشعبية، من سباقات الخيل، من سباقات الحجل وما شابه ذلك يعني أستاذ العزيز.
0: بالفعل
2: قبل أن أنهي مكالمتي معكم أتقدم إليكم أسمايات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكذلك إلى الأسرة الحاكمة الكريمة وعلى رأسهم كلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله، وعلى جميع المواطنين في أرجاء المعمورة بسلطنتنا عمان الحبيبة.
0: بارك الله فيك.
2: ولا ننسى أيضا الأستاذ عقراء اليحيائية، ولكم بصمة كبيرة ولكم دور بارد، جزاكم الله خير أستاذي.
0: الله يعطيك العافية أستاذ خلفان، وأنا سعيدة بسماع صوتك اليوم وهنيك بالعيد أيضا تهنئة خاصة. كل عام وانت بخير.
2: وانت بخير أستاذي العزيزة بارك. هنتابعك دائما على سينما ومسرح.
0: بالضبط صحيح. الله يسلمك. شكرا شكرا أخي خلفان، بارك الله فيك، مع السلامة. إذا احنا معاكم في برنامج سلام العيد مستمعينا، وتحياتنا ليونس الردين يقول كل عام وانتم بخير، أرسل لكم باقة ورود بمناسبة قدوم العيد معطرة بالعود لكم يا أصحاب الجود من يونس الرديني. شكرا يا أخو يونس، ودام أنه فيها العود ما يحلى الجو إلا بالعود وجمال العود ورائح الجميلة. الله يطبك من طيب الروائح يا رب العالمين دائما.

0: كل عام وانتم بخير مستمعينا، ورحب فيكم عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، ويا هلا بالجميع، عيدكم مبارك وسعيد. واليوم العيد عيدين في محافظة شمال الباطنة، عيد باحتفاء بالعيد الأضحى المبارك، وعيد أيضا بمقدم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، حيث أدى صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام في جامع السلطان قابوس بولاية صحار بشمال الباطنة. وأما المصلين معالي الدكتور محمد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، حيث ألقى خطبة العيد اللي استهلها بالتكبير والحمد لله على نعمه والصلاة والسلام على رسول صلى الله عليه وآله وسلم، متناولا القيم الدينية والروحية لعيد الأضحى المبارك وما يحمله من معاني التراحم والتكافل وتعزيز وحدة الصف. وإحنا يسرنا في هذه المحطة مستمعينا أننا نقترب أكثر من هذه الأجواء الجميلة، وفي هذه الأيام المباركة نتواصل للحديث أكثر عن هذا البهاء الجميل في هذا العيد، ونتواصل في هذه الدقائق مع الدكتور خالد بن علي الخوالدي مدير دائرة التواصل والإعلام بمكتب محافظ شمال الباطنة. يا هلا ومرحبا فيك دكتور خالد، وكل عام وانتم بخير.
1: مساء الخير والسرور لكم أستاذ غنان والمجتمعين الكرام، وكل عام مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وعمان الحبيبة والشعب العماني بخير ونعيم وأمان. تحية عاطرة من مدينة التاريخ والعراقة، مدينة سحار التي تفوح منها بشائر الفرح والسعادة في هذا اليوم المبارك.
0: كل عام وانتم بصحة وسلامة، وأكيد أجواء جميلة ورائعة تعيشها ولاية صحار اليوم، تمتزج بأجواء عيد الأضحى المبارك. خبرنا عن هذه الأجواء دكتور خالد.
1: والله أجواء استثنائية اليوم في ولاية صحار، حيث امتزجت فيها فرحة عيد الأضحى المبارك بمشاعر الاعتزاز والفخر تشريف المقام السامي لحضرة صاحب جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه للولاية وداء صلاة العيد فيها، حيث اكتست سحار بحلة من البهجة والسرور، وتعالت مظاهر الفرح والسرور والسعادة في وجوه الجميع. لمسنا هذه الفرحة في وجوه الأطفال والصغار والكبار، النساء والرجال، الجميع كان يعبر عن هذه الفرحة العارمة. الكثير من التعابير الفرح لمسناها فيهم، وأكيد أن قبل يعني من يوم تم الإعلان عن تأدية صلاة العيد لصاحب الجلالة، جثت سحار بزينتها الجميلة وتزينت طرقاتها وأحياها وأسواقها في هذه الفرحة، حضور مجتمعي واسع يعكس عمق الولاء والانتماء للقيادة الحكيمة. استاذة تحولت المناسبة إلى عيدين في وجدان الأهالي هذا اليوم، لما تحمل الزيارة السامية مكانة خاصة لدى أبناء محافظة شمال الباطنة صورة عامة وولاية سحار صورة خاصة.
0: نعم، هي زيارة لجلالة السلطان حفظه الله ورعاه، فيها تعزيز لأجواء العيد والفرحة أيضا بين الأهالي، وأكيد الكل كانت عنده مظاهر العيد اليوم والفرحة مختلفة تماما عما كان في السابق، خصوصا يعني عيد أضحى مبارك، عيد المسلمين، وأيضا احتفاء بمقدم جلالة السلطان إلى شمال الباطنة وبالتحديد تأديته للصلاة في ولاية صحار. خبرنا عن مظاهر الشعبية والتراثية اللي شهدها العيد في صحار دكتور خالد.
1: مثل ما أسلفت أستاذ جنان، اليوم كان يوم استثنائي بوجود حضرة صاحب الجلالة، حيث أقيمت بعد صلاة العيد مباشرة استقبال شعبي لصاحب الجلالة، حيث عبر المشاركون عن فرحتهم وسعادتهم وامتنانهم للمقدم الميمون لجلالته أيده الله من خلال العديد من اللوحات المختلفة، سواء اللوحات الخيل ولوحات الفجن والفنون الشعبية المختلفة والطلاب، والجميع كان في لوحة سيمفونية جميلة عكست هذا التلاحم والتقارب بين القائد وشعبه. وخلال أيام العيد ستكون هناك العديد من المظاهر الشعبية والتراثية الأصيلة التي تعكس الهوية العمانية العريقة، من أبرزها قامة الفنون الشعبية التي تشكل ملتقى اجتماعي للأهالي، إلى جانب تعرف يعني كثير من المجالس العائلية تتبادل فيها الزيارات رسل الأرحام. هناك الكثير الكثير الكثير من التي تدخل بها محافظة شمال الباطنة بصورة عامة وولاية صحار بصورة خاصة، من الفنون العمانية التقليدية مثل الرزحة والعازي والعيالة. وتقام هذه في العديد من المواقع والاحتفالات المستمرة سابقنا في كل مناطق وقرى المحافظة من ولاية السويق إلى ولاية شناف وولاية صحار بصورة خاصة.
0: نعم،
1: عارف يعني كثير كثير من الفعاليات في مختلف المواقع، في الأسواق الشعبية، في المراكز التجارية، في كل المواقع هناك في فعاليات، في مظاهر للعيد، استقبال للضيوف.
0: نعم، كيف تشوف دور هذه الفعاليات المجتمعية في تعزيز الترابط بين الأهالي وفي هذه الأيام السعيدة؟
1: والله هذه تساهم كثير من يعني في الترابط الاجتماعي بين الأهالي، ويخلق جو من الألفة والتعاون والمحبة. يعني تعرفي في بداية صباح يوم العيد الفنون الشعبية تكون حاضرة، يكون ذبح الأضاحي بصورة جماعية، عوائل يجتمعوا على ذبح الأضاحي، بعدها تعرفي عملية التنور والتجهيز للتنور. تعرفي على الرغم من اختلاف يعني المحافظة يعني ثقافيا وتراثيا في حتى في عادات العيد، يعني بعض الولايات تدفن التنور عندنا في اليوم الأول من أيام العيد، وبعض الولايات في اليوم الثاني، وبعض الولايات تستعمل يعني أشياء أخرى مثل الخل ويعني المشاكيك وهذا في اليوم الثاني. فهناك كثير من الفعاليات الحقيقة المجتمعية التي تشود في أيام العيد المبارك، وحقيقة يعني إلى جانب التواصل بين الأرحام والتواصل المجتمعي، هناك العديد أيضا من الفعاليات التجارية التي تشهدها التجارية التقليدية التي تشهدها يعني المحافظة قبل أيام العيد، اللي هي الهبطات، وما زالت ولايات محافظة شمال الباطنة محافظة على هذه العادة العمانية الأصيلة. ثلاث أيام، اليوم السابع والثامن والتاسع، كانت هناك يعني هبطات في كل ولايات المحافظة، شهدت يعني العديد من الحركات التجارية بين يعني التجارية التقليدية، نقصد يعني بيع المواشي وبيع المستلزمات العيد. فهذا يخلق جو من الألفة بين الجميع، يعني
0: صحيح.
1: الناس اللي ما تشوفهم طول السنة كنت تشوفهم في أسواق سابع وثامن وتاسع في يوم العيد.
0: أكيد، نعم، هي فرصة للتواصل، وتبقى البهجة حاضرة في وجوه الأهالي والزوار، اللي يعكس أصالة الإنسان العماني وتمسكه بأهمية صلة الأرحام وأيضا المحبة في مثل هذه الأيام وتبادل الزيارات. وإحنا نقول اليوم دكتور خالد أنه صحار تحتفل وتحتفي بالعيد وتعيش أيضا لحظات وطنية استثنائية فيها تشريف بمقدم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم محمد طارق المعظم حفظه الله ورعاه بهذه المناسبة السعيدة اللي تزدان فيها شمال الباطنة فخر ولاء وانتماء لهذا الوطن. وأكيد الفعاليات والاحتفالات مستمرة في مختلف المواقع وتتجدد فيها اللقاءات وتعالى فيها أصوات الفرح، وتأكد أنه عمان فيها تجتمع القلوب قبل الأماكن وتصنع فيها اللحظات والذكريات الجميلة اللي لا تنسى. كل عام وانتم بصحة وسلامة، وإحنا نشكرك دكتور خالد على إتاحة هذه الفرصة للقاء معك اليوم للحديث حول الأجواء في صحار. دكتور خالد بن علي الخوالدي، مدير دائرة التواصل والإعلام بمكتب محافظ شمال الباطنة.
1: شكرا لكم، جزاكم الله خير،
0: بارك الله فيك، تحياتنا لك وكل عام وانت بصحة وسلامة.
2: يا حي طلت سيدي وانواره، الدار داره والصحار صحاره، والبيت بيته والعرب فطاره، وعيادنا هيثم بكم تزداني، وعيادنا

0: حياكم مستمعينا، واحنا لازلنا معاكم في برنامج سلام العيد عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. وأحب أوجه تهنئة خاصة في هذه الأيام السعيدة، تهنئة لها طابع خاص وهو عبارة عن مساحة نهديها من القلب للي يسكنوا في أنحاء العالم. نبدأها بتهنئة للي بعيدين عنا، إلى اللي مسافرين خارج الوطن ويحملوا معاهم الشوق في حقائبهم، إلى كل مغترب ينتظر لحظة قرب، إلى كل قلب مشتاق إلى عمان، تهنئة خاصة لكم، كل عام وانتم بصحة وسلامة. كذلك تهنئة خاصة إلى كل المرضى، نقول لهم الله يعطيكم الصحة والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم الشفاء العاجل، وإن شاء الله يكون هذا العيد بداية عافية وفرج عليكم. واللي يشتغلوا في أيام العيد، سواء كانوا في الميدان في مواقعهم المختلفة، في المستشفيات على سبيل المثال، في الحقول، وين ما تكونوا، في المحلات، أينما كنتم، نقول لكم أنتوا من تجعلوا هذا العيد أجمل، وكل عام وأنتوا بصحة وسلامة. ما ننسى أيضا نقول كل عام للذين فقدناهم ومر عليهم العيد بذكرى التحنين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوبهم ويجعل من ذكراهم نور وسكينة، ونهدي أيضا دعواتنا الصادقة كعيد فرح ومحبة وسعادة إلى كل من نحب. كل عام وانتوا بصحة وسلامة. ونرجع نستقبل رسائلكم مستمعينا على رقم الواتساب 7244200، أو من خلال اتصال الهاتفي على 24698151، أو عبر منصة إكس على العنوان آت شباب راديو عمان. ورسالة وصلت من أحدهم، بعث لنا صورة القلية تقريبا زين، وهي في شو تسموها، صفرية، أنا ما أعرف نحسمها صفرية في مسقط، ما أعرف شو تسموها هناك عندكم. فيقول ما شاء الله زحمة رسائل، أعتقد عشان كذي ما مريتوا على رسالتي. هذا احنا مرينا على رسالتك يا مرسل الرسالة، وعليكم بالعافية. هذا الطبق الجميل أكيد من أطباق العيد اللي ننتظرها من عيد لعيد. أيضا تحية كذلك لمرسل الرسالة إبراهيم البلوشي، يقول إبراهيم في رسالته كل عام وانتم بخير من شناص، يقول لطف عيد بلطف من الرحمن، سعادة للحجاج، فرحة للقاصي والداني، دمتم بسعادة جميعا. بارك الله فيك يا مرسل رسالة إبراهيم البلوشي، شكرا على تواصلك. أيضا تحية من علي خاطر النجادي، يقول تحية تهنئة أبعثها للأصدقاء الأوفياء في إذاعة الشباب، عبدالله المشرفي، جمع الندابي، يوسف رديني، علي اليعربي، أبناء البفضل والأمجد، جاسم الهودار، عمر العريمي، أبو قيصر، سعيد الهشامي، حمد العلوي، فايز العلوي، عامر العبد السلام، عواطف، عيون المها، أمرها في الوالدة آمنة. شكرا على تواصلك علي خاطر النجادي، وكل عام وانت بصحة وسلامة. ويقول العيد ليس مجرد زينة تتعلق أو تهاني تقال، بل حالة وجدانية، لحظة صافية تهمس في روحك، في آن هل آن الأوان أن تخفف حملك، أن تسامح أو تسامر ذاتك بحب وبجلد ومناسبة سعيدة. كل عام والجميع بألف خير. طبعا رسالة طويلة، شكرا يا علي على مشاركتك، وأنا سعيدة بهذا التواصل الدائم معنا في إذاعة الشباب. كذلك من الرسائل اللي وصلت للبرنامج فاطمة عيد خلفان المحروقي، أم غيث. فاطمة تقول أولادي أنا فخورة فيكم بعلمكم وأخلاقكم وطموحاتكم الكبيرة، وواثقة أنكم تحققوا كل ما تحلموا فيه، كل عام وانتم بخير، وانتوا عيدي وفرحتي وأجمل هدية من الله تعالى. اللهم ازرع الفرح في قلوب أولادي، واجعلها قرة عين لي في الدنيا والآخرة، وارزقني فرح مهم لا ينقطع. أهني أبوي أمي وإخواني، وكل عام وانتم بصحة وسلامة، وأهني طاقم الإذاعة. من فاطمة عيد خلفان المحروقي، أم غيث، شكرا لك اختي فاطمة وبارك الله فيك، وأنا سعيدة أيضا بهذا التواصل منك. نحييكم مستمعينا جميعا، نحييكم مستمعينا عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، وكل عام وانتم بصحة وسلامة. وهذه تهنئة خاصة أيضا كذلك لمحمود المعمري والعم خميس المعمري وعائلتهم الكريمة، كل عام وانتم بصحة وسلامة. كذلك تحية لفارس الأغبري ويقول كل عام وانتم بصحة وسلامة، كل عام وانت بخير يا فارس، وشكرا لك على التواصل، بارك الله فيك، ونحييكم جميعا عبر أثير إذاعة الشباب. كذلك من الرسائل اللي وصلت للبرنامج من عصام الهادي من بركة، يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عصام، يقول كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك وأيامكم سعيدة، شكرا لك على التهنئة أخوي عصام، بارك الله فيك وشكرا على هذا التواصل منك. أيضا كذلك رسالة من أحمد المزيدي أبو صهيب ومحمد، يقول مساء الخير لجميع المستمعين، مساء الخير جنان وللمخرج، كل عام وانتم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى، شكرا لك أخي أحمد المزيدي أبو صهيب ومحمد، وكل عام وانتم صحة وسلامة. كذلك في رسالة من علي خاطر النجادي، يقول لي خبصتي في القراءة جنان، لو ما قريتيها أفضل، ولا يهمك تحب أقراها إن شاء الله، ما يهمك رح أقراها من جديد. رسالة علي خاطر النجاد يقول في عيد الأضحى لا تنسى أن تصافح قلبك أولا، العيد ليس مجرد زينة تعلق أو تهاني تقال، بل هو حالة وجدانية، لحظة صافية تهمس في روحك، هل آن الأوان أن تخفف حملك، أن تسامح، أن تسامر ذاتك بحب لا بجلد. في كل أضحية تقدم رمز خفي لتضحيات أكبر، تضحيات لا ترى، أن تترك، أن تترك ذكرى تؤلمك، أن تتخلى عن علاقة ترهقك، أن تتجاوز خذلانا سكنك طويلا، أو أن تختار النور رغم أن العتمة مألوفة. عيد الأضحى ليس طقسا اجتماعيا فقط، بل تجديد داخلي، دع هذه الأيام تطهر قلبك مما علق به، واسمح للعيد أن يكون بداية لا مجرد مناسبة. كل عام وانتم بخير بخفة القلب وسلام النفس وصدق النية، من علي خاطر النجادي. وهذه قريتها الرسالة لك يا علي خاطر النجادي، وفالك طيب وكل عام وانت بصحة وسلامة. كذلك من الرسائل اللي وصلت للبرنامج من ناصر محمد الزيادي من وادي عندام، أتوقع رسل لنا رسالة أخرى، أنا قريت في رسالة لكن هذه رسالة أخرى، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يقول في هذه الأيام المباركة تتعالى فيها أصوات التلبية واكتست المشاعر المقدسة بنفحات الإيمان واجتماع الحجيج في منى ومزدلفة، وقوف صعيد عرفة الطاهر سائلين المولى عز وجل المغفرة، وأن يعيدهم إلى أهلهم سالمين غانمين، اللهم آمين. شكرا لك أخي ناصر بن محمد الزيادي من المضيبي شمال الشرقية. كذلك من الرسائل اللي وصلت للبرنامج رسالة من أبو أحمد الفزاري، يقول مساء الخير جنان وكل عام وانتم بصحة وسلامة، نهنيكم بعيد الأضحى المبارك، نسأل الله أن يعيد هذه المناسبة علينا وعليكم أعوام مديدة باليمن والبركات، وبلادنا في أمن واستقرار يا رب العالمين. أنا أول من هنيته في العيد المبارك هي أمي، أدعو الله أن يمدها بالصحة والسلامة والعافية، وشكرا جزيلا لك يا أبو أحمد الفزاري. أكيد الأم لها فضل كبير علينا، و دائما قلوبنا تتجه إلى أمهاتنا، الله يحفظهم إن شاء الله يا رب في كل بقاع العالم. الأمهات دائما كنز للي أمه موجودة على قيد الحياة أو اللي فارقتهم، أكيد يشعروا بحنين لهذه الأم العظيمة اللي ربتهم منذ الصغر. الله يحفظ لكم أمهاتكم الأحياء و يرحم الأموات يا رب العالمين، وكلها أيام فيها خير وبركة، نتوجه فيها بالدعاء لأمهاتنا جميعا. أيضا تحية من طبيعي أبو عمان، يقول كل عام وانتم بخير، وتحياتي للجميع وبالأخص ليعقوب مسلم السيابي، إن شاء الله تكون تحياتك واصلة يا طبيعي، بارك الله فيك. كذلك رسالة من سعيد الهشام، يقول السلام عليكم، تهنئة لكم جنان وللمخرج، شكرا يا أخوي سعيد، وأنا جدا اليوم فرحان أني سمعت صوتك أيضا عبر الأثير في برنامج سلام العيد. كذلك رسالة واصلة من خلينا نشوف من، ما عرفت من، لكن كاتب تحية لكم وكل عام وانتم بخير جنان وسلوى وعابدين. شكرا لك يا مرسل الرسالة، بارك الله فيك وكل عام وانت بصحة وسلامة. كذلك من الرسائل اللي وصلت للبرنامج، ربنا يفرح قلوبكم ويبشركم بما يسركم، من طبيعي أبو عمان، شكرا لك. وأيضا الشكر لعلي خاطر النجادي أيضا على تواصله معنا بالرسائل. كذلك تحية لأبو ناصر محمد بن ناصر الزهيمي، يقول نتمنى لكم جميعا إخواني وحباب الكرام عيد مبارك وأيام مليئة بالأفراح والمسرات والبركات وإجازة سعيدة ممتعة برفقة من تحبون، من مدينة الكامل والوافي. شكرا لك يا أخوي أبو ناصر، بارك الله فيك، وتحياتنا لك وللعائلة الكريمة. رسالة كذلك من سالم وسلطان وغيث أبناء سليمان سعيد العاصمي. أبو خالد يقول بعد الشكر والتقدير يسرني ويسعدني أن أبادلكم أسماء آيات التهاني وأجل عبارات الأماني بمناسبة العطرة، سائل المولى عز وجل أن يعيدها علينا جميعا ونحن في أتم الصحة والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا الوطن العزيز من كل مكروه، اللهم آمين. شكرا لك أخوي سليمان على التواصل. كذلك في صورة راسلنها أيضا سليمان اللي فيها فعاليات اليوم، اللي فيها الحلوى وفيها الرطب والعنب والفواكه المختلفة وابتهاج الأطفال بالعيد، لابسين المصار والخنجر واللي حاملين العصي وقاعدين يسلموا على بعض، صور رائعة. أتمنى لو تشاركنا أيضا بها أخوي سليمان على منصة إكس على العنوان آت شباب راديو عمان، حتى أيضا يتابعها كل من يستمع لنا في حلقة اليوم. كذلك رسالة من أبو إدريس عبد الرشيد البلوشي، شكرا لك على التواصل معنا يا أبو إدريس وكل عام وانت بصحة وسلامة. وأيضا رسالة من خلفان الجابري أو عادل بن خميس خلفان الجابري، يقول سلام عليكم، نشكركم في هذا البرنامج الجميل للمذيع وللمخرج، حبيت أتواصل معاكم. شكرا لك يا أخوي عادل بن خميس الجابري على التواصل معنا في إذاعة الشباب. كذلك مستمعينا تحية لكل من يتواصل معنا بالرسائل. عبد الله بن ناصر المشرفي أيضا بعث لنا رسالة عبر الواتساب، يقول مناسبة اجتماعية حاضرة في كل الأفراح والأحزان، مناسبة وطنية دائما يتفاعل معها العم عبد الله المشرفي، وإحنا أيضا نسعد بتواصلك الدائم عم عبد الله معنا، ونتمنى أيضا تواصلك معنا عبر الهاتف لو كان في مجال أيضا ناخذ بعض الاتصالات في آخر الدقائق من عمر البرنامج. كل من حاب يشاركنا بالتواصل عبر الهاتف على رقمنا 2469-8151، أكرر الرقم 2469-8151، أو برسائل الواتساب على الرقم 72-442-009. إذن العيد مستمعينا حكاية فرح، حكاية تكتبها الكلمات وأيضا تحس بيها المشاعر وأيضا تراها العيون، وفيها ضحكات أيضا تملأ الأماكن المختلفة، فيها المشاعر اللي تجعلنا أقرب من بعضنا البعض، نمد أيادينا بالسلام في العيد، كل عام وانتم بصحة وسلامة، ونفتح قلوبنا للجميع، نسامح نصافح، نصل كل من انقطعت أو انقطع بين الوصال معاه للأيام، للعمل، للتعب، لتفاصيل مختلفة في حياتنا، فدائما العيد يخلينا قريبين من بعض مستمعينا. وناخذ اتصال، هلا ومرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. كل عام وانت بصحة وسلامة، هلا ومرحبا.
1: عيدكم مبارك.
0: عيدك سعيد يا رب العالمين.
1: من الفائزين إن شاء الله على الجميع.
0: اللهم آمين. عاد أنا سامحني نسيت الاسم، عاد
1: نسيت الاسم. نبيل.
0: هلا يا نبيل. هلا يا نبيل، شخبارك؟
1: نفس الشيء، أنا منقطع من زمان عنكم.
0: أيوة
1: سبحان الله، قلت أجرب والشبكة على طول.
0: صحيح النبرة حاضرة، لكن عاد سامحنا، عاد نسينا الاسم. تحياتنا لك يا نبيل، كيف أمورك؟
1: الحمد لله، كيف أموركم أنتم؟ كيف أهاليكم؟
0: والله
1: خيرين؟
0: الحمد لله بخير وبصحة وسلامة مع حرارة العيد، لكن الأجواء العيد تعطيك كذا جمال آخر.
1: أكيد أكيد، هو الحرارة ما أنه أول مرة نحن نعيش على الجو الحرارة وكذا.
0: صحيح،
1: مرن علينا أعياد والحمد لله، أهم شيء الفرحة يعني.
0: أكيد دائما في القلوب، ونقترب أيضا من الأهل والأحبة والأصدقاء في هذه الأيام المباركة. خبرني اليوم من أول شخص هنيته بالعيد؟
1: بصراحة هنيت طبعا بناتي نور ونبا وبعدين مرينا عند الأهل، هنينا الأهل مع بعض نفس الشيء كلنا هنينا، كانت جمعة حلوة وجميلة الصراحة.
0: صحيح، هي أجواء حلوة ورائعة والكل ينتظرها، الكبير والصغير.
1: شيء التهنئة أن أنا موجودة على صوت الإذاعة الوصال والجميع يسمع صوت نبيل جمعة الحسني
0: إذاعة الشباب. نعم
1: الشباب، أوكي سوري.
0: نعم
1: أيوم، لا أنا نفس الشيء فاقد بين الوصال وبين الشباب.
0: تحياتنا لك يا هوي نبيل، بارك الله فيك.
1: وهني الجميع اللي يسمع صوت نبيل جمعة سعيد الحسني، واريد اعتذر للجميع اللي زعلان مني، وعسى ان شاء الله ما حد زعلان ومقصر معاه في اي حاجه، وخاصه التهنئه طبعا لاخواتي ولبناتي واذاعه الشباب والمتواجدين، اهم شيء الدكتور عابدين مشتاقين لنا بصراحه كثير كثير كثير.
0: إن شاء الله راح يكون معاكم بإذن الله بكرة في فترة إن شاء الله بنفس التوقيت اللي هو من 5 إلى 7 بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله
0: بإذن الله،
1: الله يوفقكم جميعا.
0: بارك الله فيك يا أخوي نبيل، وأنا سعيدة بسماع صوتك.
1: إن شاء الله والناجحين، كنا سعيدين صراحة يا جنان.
0: الله يخليك يا رب العالمين، وإن شاء الله دائما
1: دكتورة ومسوية أجواء جميلة بصراحة.
0: الله يسعدك يا رب، ودائما
1: الضحكة مش دائما أبدا، أقول يمكن أنا الوحيد اللي بحزج، أقول هسه في الدم هذه دائما تضحك دائما ما شاء الله عليها يعني ليه؟
0: بارك الله فيك، أحسنت.
1: الله يسعدكم، الله يسعدكم
0: دائما إن شاء الله، تجمعنا البرامج الجميلة ونكون دائما على الوصال بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله على الجميع يا رب العالمين.
0: آمين. وأنا أهني أيضا نور ونبا وأقول لهم
1: شكرا،
0: وأقول لهم كل عام وهم بخير، وإن شاء الله يكونوا حصلوا عيديات حلوة هذا العيد بإذن الله ويستانسوا فيها، وإن شاء الله ربنا يجمعنا دائما على الخير، سواء يعني كنا عبر الأثير أو في لقاءات قادمة إن شاء الله خارج نطاق الإذاعة بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله، الله يسمع منك هذا الدعوة الجميلة في هذا اليوم المبارك بصراحة.
0: بارك الله فيك يا أخوي نبيل،
1: بارك فيكم، بارك الله فيكم، وشكرا للإذاعة أن هي الناس بعيدين بس بصراحة بصواتنا تقرب لنا الناس، حتى الحين الواتساب والرنات ما جالسة تسكت، كل واحد يبغاني هني بس ما أقدر أشوف يعني.
0: أكيد تحياتنا لهم جميعا يا أخوي نبيل، وأنت أيضا يعني ما شاء الله عليك عندك الأحباب والأهل ما شاء الله ما يقصروا، فنوجه لهم جميعا كل من يعرف نبيل الحسني هذه تحية منا لكم جميعا. وإحنا يعني وصلنا إلى نهاية عمر البرنامج، شكرا لك على المتابعة والتواصل أخوي نبيل.
1: إن شاء الله ما تكون نهاية، إن شاء الله يكون لقاء
0: بإذن الله. بإذن الله تعالى،
1: وعاد في وقت الغروب صراحة. شكرا،
0: الله يتقبل من الدعوات إن شاء الله. شكرا لك مستمعينا، بهذا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج سلام العيد، ورح يكونوا إن شاء الله معاكم الزملاء غدا بإذن الله تعالى، وبعد غد عابدين البلوشي وأيضا زميلتي سلوى الخنبشية، واليوم السهرة إن شاء الله في برنامج ليالي العيد رح تكون مع الزميلة شريفة العامرية، وإن شاء الله رح ألتقي معاكم غدا بإذن الله تعالى في برنامج ليالي العيد من 8 وحتى 10 مساء. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عمان من كل سوء ومكروه، وأن يجعل عمان عمان عامرة بالخيرات والبركات، وأن يحفظ الله جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم والسيدة الجليلة عهد البوسعيدية وأسرته الكريمة بخير وعافية. ونلقاكم إن شاء الله في حلقات جديدة. كل عام وأنتم صحة وسلامة. كنت معكم في الإعداد والتقديم جنان مت مهدي آل عيسى، وفي الإخراج المنتصر بلا محمد العامري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كل عام وأنتم بخير.
2: كل عام وأنتم بخير.
3: وعساكم من عوادة.
1: كل عام وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم بخير.
3: وعيدكم مبارك.
4: وعيدكم مبارك.
3: عساكم من عوادة.
5: نخبة من نجوم سلطنة عمان في تمثيلية العيد. تأليف عبد الله الغافري. الإخراج حمد بن عامر الوردي. لمة العيد الحلقة الأولى.
6: يا علي الله يهداك ويرضى عليك، هذه ظروف الشغل اني اني انتقل فذي الوقت قرب العيد، ولا الود ودي اني عيد مع هلي ويماتي.
7: اني حقيقة يا حمود حاسة ان ذا العيد ما بنعيش فرحة مثل ما كنا نعيشها بين هلنا وناسنا.
8: والله يا امي انك صادقة، وانا شكلي يا ابويا بعيد عند هلي في بلاد.
6: يا علي ويا ولدي حمد يهون عليكم، اعيد بعيد عنكم وحدي؟ اصلا فرحة العيد ما تكتمل إلا معكم، وإن شاء الله تعالى نعيش فرحة مثل ما كنا نعيشها في بلاد مع إيران نيدا.
7: بس يا حمود.
6: بس يا بنت الحلال أنت صبري وعيني من الله خير، وعسى الله يسر علينا ونعيش فرحة العيد في ذي الولاية بعاداتي وتقاليدها، يمكن تعيبكم أكثر من بلاد.

0: أمه عيني خير وبنتبع شور أبوي هالمرة.
1: عينا من الله خير.
2: بارك الله فيك، هذا كلام الطيب.
3: يا رجال نهض قوم، عدنا الظهر وانت بعدك نايم، من تقاعدت وانت مقضينها كل نوم وفي نوم.
4: يا حرمة عوذ من الشيطان، أنا تقاعدت عشان أرتاح، لكن هين هالقاهر راحة وعندي زوجة كماش.
3: الله يسامحك الله يسامحك، لو حرمة غيري ما صبرت عليك حتى يوم واحدة، لكن ما عليه، عسى الله بس يأجرني على هذا الصبر.
4: عسى يا ربي يا الله. المهم إيش سبب الإزعاج اللي مسببتنه الحين في هذا الوقت المبكر من الصباح؟
3: الوقت المبكر من الصباح، خاف ربك خاف ربك يا تنبل بن رطبة، عاد الوقت قريب الظهر وانت الحين صابح عليك الصبح ولا عندك خبر بالوقت.
4: عزيز سعيد عن يكون تنبل بن رطبة، انا تمثلي بأكسى الانسان في الكون، وانا طول حياتي اشقى واكدح في هذه الحياة عشان اعيش عيشة طيبة، لكن انت مبونش ما تشكري.
3: يلا نزين، آسفة أقول لكم خلا نروح السوق نتشرق، قابل علينا العيد ها، وعندنا جيران جدد بعد ما نروح نسلم عليهم.
4: عدتوا آسفين، يلا توكلنا على الله يا لطيفة الغير لطيفة.
5: ها هين وصلنا يا ولدي نوح في مستلزمات العيد.
6: وصلنا يا أمي، صفريتين كبار وملاس ومغراف كبير.
7: يردش خوف الله تعالى يا غنية، مو باغت لهم صفريتين كبار مو هتسوي بهن يا كثر الصفار اللي عندش في المطبخ.
5: مالك يا ناصر يا زوجي العزيز، أهمو فيك، ترى بالإضافة إلى جيراننا القديمين جايونا ضيوف جديدين في الحارة وواصلين من أمس، يعني نزيد لهم ونحسسهم انهم ما غريبين عنا.
7: اكيد،
5: ولا يعني تباهم يقولوا ان اهل هذه الحاره ما زينين وغالب عليهم البخل في ايام العيد.
6: الصدق يا امي، لازم نوضح لهم ان كريمين.
7: شركه امي نبنت، ما يوم من الايام وقفت مع ابوك، الله يعيننا عليك انت وامك. بس
5: احسنت يا ولدي، بارك الله فيك. اقول ولدي نوح، كتب أبوي كتب وكمل قائمة مستلزمات العيد.
6: إن شاء الله أمي الغالية، أنت قولي وأنا أكتب.
7: إيه وأنا أكتب والأبو يدفع، الله يعيننا عليكم. بس
8: أنا من يوم جيت وخطبتني ما استبشرت فيك خير، من يومك حافي ومنتف ما عندك شيء، لكن إيش أسوي، هذا قدري وأنا راضية فيه.
9: يا سلام يا سلام، لم سألي الله السلامة وطلب من ربش أن يسهل لنا أمورنا. أنت أدرى بظروفي، يعني البنك والجمعيات وقسط السيارة والماء والكهرباء، وعلى كل هذه الالتزامات ما حلت غير الراتب، لكن إن شاء الله إن شاء الله بتتسهل وربش كريم.
8: يا حمدان يا كحيان، أنا هذا الكلام سمعته 100,000 مرة، وترى تعبانة نفسيا من الحالة اللي معيشني فيها. خلاص احنا تو قابلين على عيد، وتضربني ترى غيرة وقهر من جاراتي وانا اشوفها يتشريا ويلبسا اغلى الملابس في العيد، والله قهر.
9: بس عقب جاراتش، نحن ما مدمرنا غير ذا الغيرة وذا الشيء، احنا نشوف على غيرنا وما نمد رجولنا على قد الحافنة.
8: صراحة الكلام عندك ما ينفع، انا بروح اخلص شغل البيت وبعدين بروح اشوف جيراننا الجديدين واسلم عليهم، وانت اجلس هنا مد رجولك على قد الحافك المتشرخ.
9: سيري ودربش خضر، عسى الله يسلمش يا سلملم.
4: اسمعيني يا حرمة، تأخر شوية على خلف كذا، أنا هدق الجرس عن يطلع الرجال صاحب البيت ويشوفش انتي متقدمة، تراها الغيرة تقتلني وتذبحني ذباح.
3: يا رب يا رب يا رب، فديته اللي غار علي. إن شاء الله إن شاء الله يا نظر عيني يا زوجي.
4: أسمي ما غوى الشمق يوم سماش لطيفة. يلا تأخري هدق الجرس أنا.
0: حياك الله عمي، تفضل.
4: الله يحييك يا ولدي، احنا جيرانكم وهذاك بيتنا، ها تشوفوا كلنا نجي نسلم عليكم ونرحب بكم في هذه الحارة الطيبة.
0: جزاك الله خير عمي، ما تقصر، انا بروح انادي ابويا.
4: هي زين ولدي زين، وخبر امك انه كذلك معي زوجتي المصون، هتبقى تسلم عليها
0: ان شاء الله.
3: سعيد اقول يمكن جيناهم في وقت غير مناسب.
4: ما عليش ما عليش، الامور طيبة، بعد الوقت مناسب، ما جايهم في وقت متأخر.
2: حي الله، يا مرحبا بيران، يا مرحبا بكم، اتفضلوا اتفضلوا.
4: الله يحييك يا الجار، ودام فضلك طال عمرك، كلنا عاد تعرفه انتو جايين معنا جديدين، كلنا نسلم عليكم ونطمن عليكم، ما جايين نجلس.
2: هذي من طيبكم واحسانكم، قربوا قربوا دخلوا في السبل، قربوا بنتعرف عليكم وناخذ علومكم داخل، وبتاخذوا فيان قهوة
4: ان شاء الله. وهي والله
6: خلصنا اغلب اغراض المطبخ، باقي محل البهارات والقهوة.
5: ولدي انت اشوف كنا داير راسك كما ابوك، أهم حاجة بعدنا ما شريناها أغراض كثيرة.
6: أفامي إيش هي؟
5: إيش هي؟ أنا باغية صفرية عودة، شايف ذيك الصفرية أنا أبغاها.
10: أنا حاجزنا هذه الصفرية.
5: زين أبوي ما قلنا، خذ أنت أبو تبغى وأنا أخذ أبو أبغى، لكن أهم شيء أنت تأخذ ذيك الصفرية وفيها خط أصفر، وأنا أشل بو خط أحمر، والملاس عاد أنا، وأريد الله يسلمك كذا مشخل كبير حال العيش. ولا أبوك قال لك يعني تمسحن من القائمة هذه الأغراض؟
7: أبو ما قال تكلف نفسك يا فقيرة، أقصد يا غنية، أنا لا أمرته ولا نهيته، القائمة كاتبينها أنتي وياه، وأنا أصلا مجوب السوق عشان أغرم. الله يعيني، بس باقي خطوتين والعالم الله العالم الله هتشر السوق انتي ولدش.
6: صدق ابوي ما قال لي امسح شيء، والحقيقة اشترينا واجد اغراض، وشكله يحتاج لنا شاحنة لانه البيكب ما تسد.
5: وايش يعني المشكلة اذا ابوك راح يستأجر شاحنة عشان تشيل الاغراض الباقية؟ ترى يا ناس هذا عيد ويحتاج ان نشتري هذه الاغراض، ولا يعني تريدوهم يقولوا لي إن غنية صابحة فقيرة صباح العيد؟
7: وافقرك يا ناصر وافقرك يا ناصر، هذا اللي حاشرنا القيل والقال، وناصر بتشوفي قدامش بسببش هيصبح صباح العيد مريض، بيسة واحدة ما بقيتي له.
5: قلل من الكلام وخلى يلا، خلينا احنا نخلص نشتري الأغراض ونكمل مشوارنا، يلا خلى توكل.
6: الله يعينك يا أبو.
0: أمه أمه خبري خالتي، عم سعيد ينتظرها برا.
11: إن شاء الله إن شاء الله يا ولدي حمد.
2: أنا أشهد إنكم شرفتونا بزيارتكم هذه يا أخوي سعيد، وبيت بيتكم في أي وقت، حياكم الله ومرحبا بكم.
4: الله يحييك ويبقيك يا أخوي حمود، وكذلك ترى نحن ننتظر زيارتكم عندنا في البيت، ما معذورين
2: إن شاء الله، نبيكم في قريب العائل على هذه الخشب.
12: السلام عليكم الأخ ناصر.
13: ما شاء الله أنتوا هنا في السوق.
7: وعليكم السلام الأخ حمدان. لا لا بسلامتك، احنا في المستشفى نتعالج. الله يهديك، بس ترى أنا في السوق وتشوفنا نتشرك معكم.
13: متهزي الله يهديك يا ناصر، ما تقوز على سوالفك. ما شاء الله تنتم من متى هنا في السوق؟ شكلكم مصليين الفجر في مواقف السوق. أشوف البيكب متروسة، وأشوفك ماشي بمرة، أشوفك تعبان.
7: إن قلت تعبان تعبان مو سوى أخوي حمدان، أيام عيد والتشرية لابد منها، وتعرف عاد الحريم من يدخل السوق مو يطلعهن منه، وهذا حرمتك وحرمتي إطلاقاً.
8: ما شاء الله عليش يا غنية، هذه الأغراض اللي شاردتنهم ما واسعتنهم البيكب، عسى بس سويت حسابي مثل كل مرة يعني.
5: يلا حبيبتي. أنا معقولة أنسى حبيبتي سلامة؟ ما أنساش، وعامل حسابش وإن شاء الله يوصلنك الأغراض إلين البيت.
8: والله ما تقصري جزاش الله خير، صراحة دوم مش راعي تواجه ونعمل جارة.
5: أفا عليش بس، الجار للجار، ولو تبغي عيوني ما يغلن عليش.
8: سلامة عيونش حبيبتي وجزاش الله خير. يلا أترخص أنا عنش ونلتقي بعدين، زور جارتنا الجديدة.
5: إن شاء الله حبيبتي إن شاء الله، متواصلين على الخير يا رب.
7: سلامات الأخ سعيد، أتصل عليك كم مرة وما ترد، عسى ما شر.
14: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا الأخ ناصر. تعرف أيام عيد وارتباطات الأهل أبوي ما يخلصن.
7: والله صدقك، تصدق أني من الصباح طالع ولسيعتك هذه ما رجعت البيت، ما بقى دكان في السوق ما دخلته، وبعدهم المصيبة ما مخلصين. لو الود ودهم يقيلوا ويباتوا وأنا أبات معهم في السوق.
14: تراك انت تتابع لهم شورهم. الله المستعان يا أخوي يا ناصر. اتفضل زين توعان، مو في خاطرك خبرني، متصل كم مرة مو عندك.
7: خاطري الله يغفر والديك، جارنا حمود تعرف انه انتقل الى بيته في حارتنا، وهذا ايام عيد نريد نزوره ونحسسه انه ترى مسكين انه ما بين اهله وناسه.
14: هي زين زين زين، راي طيب اخويا ابو نوح، لكن حقيقة انا سبقتك ووصلت عنده البيت. انا والاولاد هو قالوا لكم نروح معهم، قلت له هي والله وان شاء الله، لكن ما يمنع ان نروح عندهم مرة ثانية، خاصة انه بيروحوا معنا الجيران. حقيقة انه انسان مرحباني ويرحب بالجميع.
7: زين اخوي سعيد، رأي طيب، هنشوف من الجيران من هيرابعنا وان شاء الله هنكون في زيارته.
14: رأي طيب وعلى بركة الله.
15: حياكن الله خواتي، نورتن بيت بزيارتكن الطيبة.
5: أنتوا اللي نورتوا حارتنا في هذه الأيام الطيبة المباركة، وإن شاء الله تعالى تقضيوا أيام عيد بيننا وأنتوا منا وفينا.
8: أي والله صدقها غنية، قلوبنا مفتوحة قبل بيوتنا، وحياكم الله في أي وقت.
3: أنا الصراحة هذه ثاني مرة أجي عندكم، من حالات الجلسة معاكم الواحد ما خاطره يودركم ويروح عنكم من طيبكم وطيب أخلاقكم.
15: جزاكن الله خير يا ياراتي الغاليات، حتى حن الشاهد الله كنا نعرفكن من زمان. الحين استسمحكن دقايق أمشي أجيبلكن قهوة، وتا أذيل ييه ما محسوبة لأنكن يتني على شطة.
5: أفا أفا، تعالي يا أختي علي تعالي، ما يحتاج قهوة، احنا فقط جايين نسلم عليش ورايحين.
15: هو اللي فنيان قهوة وبعدين قليل بحكن دقيقة ويايتنكن.
8: تريدن الصدق يا قراتي، احنا محظوظات بهذه الجارة الجديدة ما شاء الله عليها.
3: صدقتي يا سلامة، فعلا انها انسانة في قمة الذوق والاخلاق،
5: واحنا كذلك ما نبغى نحسسها انها غريبة بيننا.
6: السلام عليكم أخوي، تقبل الله.
16: وعليكم السلام، الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
6: شكلك أنت جارنا الجديد.
16: هي نعم، واسمي حمد.
6: وأنا اسمي نوح، وحياك الله في أي وقت وأي خدمة بإذن الله تعالى ما بنقصر معك، وخاصة أنه جاي علينا أيام عيد وإن شاء الله نروح ونجي مع بعض.
16: إن شاء الله أخوي، ما تقصر والنعم فيك.
6: إيش رأيك تتفضل معي البيت تأخذ فنجان قهوة؟
16: جزاك الله خير، عم بلحق على أبوي في البيت، يقول إن الإيران بيتقهوى معنا، وإن شاء الله فرصة ثانية
6: بإذن الله.
17: مرحبا مرحبا بكم، يا مرحبا مليون بإيران الطيبين، شرفتوني وأنستوني، جزاكم الله خير.
18: الله يحييك أبو محمود، الله يحييك.
7: الشرف شوفتك ولقياك طال عمرك يا جارنا العزيز، نورت الحارة، وبإذن الله تعالى تقضي أيام طيبة بين إخوانك وجيرانك في هذه الحارة.
17: جزاكم الله خير، بيض الله ويوهكم أخوي ناصر. ومن دخلنا ذي الحارة والله إن ما حسينا عمار نغرب.
9: وإن شاء الله ما بتحس بالغربة البر، أنت بين أهلك وناسك وإن شاء الله ما حد بيقصر معك.
17: لقصوري أعدائكم أخويا حمدان، أشهد إن ما حد مقصر، ما عليكم إلا بياضوي.
18: إن شاء الله تعالى أخويا حمود، إحنا كلنا أخوانك وربعك، ومن باكر نباك ترابعنا صوب سوق المواشي عشان أبوي نشترته أضاح العيد.
17: تم يا خويا يا سعيد، تم من صلاة فجر بنهبط صوب السوق غير تفضلوا التقهوة، تفضلوا بالتقهوة.
9: يلا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله.
19: تمثيلية العيد مع تحيات عبد الله الغافري والمخرج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كل عام وأنتم بخير.
2: كل عام وأنتم بخير.
3: وعساكم من عوادة.
1: كل عام وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم بخير.
3: وعيدكم مبارك.
4: وعيدكم مبارك.
3: عساكم من عوادة.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كل عام وأنتم بخير.
2: كل عام وأنتم بخير.
3: وعساكم من عوادة.
1: كل عام وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم بخير.
3: وعيدكم مبارك.
4: وعيدكم مبارك.
3: عساكم من عوادة.

أرفع أسمع آيات التهاني والتبريكات لكل مستمعين إذاعة الشباب بمناسبة عيد الأضحى السعيد، ولجلالة السلطان المعظم والأسرة المالكة وجميع الشعب العماني والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، وكل عام وعماننا وقائدنا والجميع بألف خير وصحة وسلامة، وعيدكم مبارك.

0: بالعيد، بنعيد الفرح والابتسام،
1: بنعيد بنعيد المحبة والتواصل،
2: بنعيد وبنعيد وبنعيد حبنا لتواصلكم معنا.
0: كل عام وانتم بخير.

ونهني جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم بمناسبة عيد الأضحى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كل عام وأنتم بخير.
2: كل عام وأنتم بخير.
3: وعساكم من عوادة.
1: كل عام وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم بخير.
3: وعيدكم مبارك.
4: وعيدكم مبارك.
3: عساكم من عوادة.

بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليالي العيد ووناسة العيد وفرحة العيد والثوب الجديد وهالأماس الجميلة اللي تجمعنا كذا كأسرة مع بعض في البيوت، في المجمعات، في الملتقيات، بين الأهل، في الحارات، في كل مكان. أمانة ما في أحلى من دفء وضمة العيد. كل عام وأنتم بخير وعساكم من عوادة. اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك، يا رب تكون كذا أيام جميلة نقضيها بفرح وبسعادة وبوناسة بلمة الأهل والأطفال والأحبة وكبارنا، كبار البيت، الأب والأم والجد والجدة والعم.

الأمام والأخوال والخالات والعمات، الكل كذا مجتمع في لمة واحدة وفي مناسبة جميلة تنعاد علينا يا رب، ونحن دائما بصحة وسلام وأمن وعافية. هذه أنا أختكم شريفة العامرية، أعدادا وتقديما لهذه السهرة ليالي العيد، ويرافقني في الإخراج الزميل منتصر العامري.

كل عام وانتم بخير وعساكم من عوادة. طبعا من الآن إلى الساعة 10 إن شاء الله مستمرين معاكم في أيضا أولى سهراتنا في أول أيام عيد الأضحى المبارك، عاده الله علينا باليمن والبركات. وأكيد انتهز الفرصة وأجدد أسماء آيات التهاني والتبريكات للمقام السامي لمولاي السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، وإلى الغالية أم الوطن السيدة الجليلة عهد بنت عبد الله البوسعيد، وأكيد لكل من يعيش على هذه الأرض السعيدة الجميلة بإذنه تعالى. كل عام وأنتم بخير، كل عام وعماننا شعبا وحكومة وقيادة بألف ألف خير. نجدد التحية للسائرين في دروبهم، للزائرين، لأهاليهم، لكذا خلاص بعد يعني لمة الأهل من أول الصباح وسلام العيد والأكل والعرسية والمقلي والأكلات الدسمة اللي كذا يعني حالاتها بحالات العيد أمانة. فالحين البعض ربما ما حصل في الصباح فرصة إنه يزور بعض الأرحام أو بعض من الأهل والجيران، فرصة أيضا للمساء إن الواحد أيضا كذا يتنشط ويطلع ياخذ أهله وعياله، والبعض أيضا ممكن فترة المساء يروحون للمولات بما أن الأجواء ما شاء الله حارة، فالمولات ما شاء الله موجودة والأماكن الحلوة موجودة، فممكن ياخذون عيالهم يغيرون جو، يتعشون برا، يرمسون. ففي فعاليات كثيرة ومناشط أيضا تقام بين حين وآخر في أيضا بعض من الولايات والمحافظات والقرى، وهذا إن دلدل على دائما عمان وشعبها متأصلين ومحافظين على هويتهم العمانية وعلى تقاليدهم الدائمة إن شاء الله. نحن أكيد بنستقبل اتصالاتكم الحلوة وتهانيكم الجميلة وأيضا رسائلكم وتهانيكم على الواتساب على 72-442-0009، وأيضا عبر الاتصال على 24-6-9-8-1-5-1 24-6-9-8-1-5-1. نستقبل فيها تهانيكم الحلوة لأهاليكم. أكيد أحياناً ممكن العمل يخلينا أيضاً ننشغل إنه نشوف أهالينا، أو مثلاً اللي موجودين خارج البلد ممكن أيضاً عن طريق إذاعة الشباب يوصلون تهانيهم لأحبتهم وين ما كانوا. أيضاً هي دعوة للمشاركين دائماً في إذاعة الشباب، بما أن في قناة للواتساب صارت عندنا، نتمنى أيضاً مشاركتكم وتفعيل رسائل القناة هذه الموجودة على الواتساب حتى يوصلكم كل جديد. ولا تنسوا أيضاً منصة عين، هذه المنصة الإعلامية الجميلة اللي تحتوي على كل البرامج التلفزيونية والإذاعية وكثير من البرامج اللي ممكن ترجعون لها وتشوفونها وتسمعونها بين حين وآخر. إذاعة الشباب دائماً تجمعنا معاكم بالحب، بالخير، بالفرح، بليالي العيد السعيد.

حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كل عام وأنتم بخير.
2: كل عام وأنتم بخير.
3: وعساكم من عوادة.
1: كل عام وأنتم بخير.
3: أعيدكم مبارك.
4: أعيدكم مبارك.
3: عساكم من عوادة.
5: يا مرحبا يا مرحبا بكل من يتابعنا من الأحبة اللي دائما حريصين أنهم يتابعون برامج إذاعة الشباب على 2-4-6-9-8-1-5-1. نستقبل فيها تهانيكم وأمنياتكم وأيضا أحلامكم في العيد. ترى للعيد مو بس يعني ثوب جديد وزي وزيارات، لا، في أماني جميلة، في دعوات حلوة، في أحلام كذا، لنا أيام مباركة، فادعوا بما شئتم. أيضا على الواتساب على 7244-2009. وبما أن بدت الرسائل، كل عام وأنتم بخير وعيد أضحى مبارك عليكم وعلى الأسرة الكريمة، وهنئك وهنئ الأسرة الكريمة والشعب العماني كله بهالمناسبة الطيبة، وأسأل الله أن يعيد علينا وعليكم بالخير واليوم والبركات. تحية خاصة لكل من يعرف خليفة بن مسعود الراحبي، وتحية لكل مستمعين إذاعة الشباب أينما كانوا، كل سنة وأنتم طيبين. شكرا لك يا خليفة، عساكم من عوادة. أيضا يسعدني أن أرفع لمقام مولاي جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه أسماء آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالته والشعب العماني والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات. وكل عام وأنتم بخير. أتقدم بالتهنئة بعيد الأضحى المبارك، عاد الله علينا وعليكم، لوالدي ووالدتي وأخواني وخواتي في دولة الإمارات، كما أهني أسرة إذاعة الشباب الأكثر استماعا مونستنا في زيارات الأرحام رفيق الدرب فاطمة عيد خلفان المحروقي أم غيث. شكرا لك يا فاطمة، وكل عام وانت بخير، عساكم من عوادة. إذن ليالي العيد ومستمرين أكيد مع المشاركات الطيبة والجميلة. معنا الآن على الخط الدكتورة نجمة سريرية، وهي مدربة معتمدة ومستشارة أسرية وتربوية. دكتورة نجمة كل عام وانت بخير، عساكم من عوادة.
6: هلا هلا أختي شريفة، كل عام وانتم بخير ومن العايدين ومن الفايزين إن شاء الله.
5: اللهم أمين يا رب العالمين. طمنينا عليكي، كيف أجواء العيد؟ كيف الأهل؟
6: والله أجواء العيد وفي بيت العيلة تعرفي ما شاء الله، يعني تبارك الرحمن، مشغولين من الفجر لحد الحين ما شاء الله، من ناحية الاستعدادات ومن ناحية الضيوف.
5: يعطيكم العافية. هي كذا أجواء العيد، اللمة، تجهيزات، الأكلات الحلوة والطيبة.
6: صحيح، يعني بصراحة نحن عندنا عادة، يعني أول يوم هذه الوالدة، يعني من يوم أنا وعيت على الدنيا، العرسية والطرشة وفي ناس يسموها الحمسة، في ناس يسموها القلية، هذا اللحم يعني وكذا، والسيوية، هذا لازم يعني تبارك الرحمن يكون جاهز صباحية العيد، وكل الأسرة يعني الأخوان الخوات الأحفاد لازم عرسية بيبي
5: متجمعين كلهم على الخير.
6: إيه تبارك.
5: طيب أكثر شيء تتقنى والطبخة الدكتورة نجمة شو هو؟
6: أنا بصراحة يعني سيوية
5: أسهل واحدة
6: أيوة، بس خواتي ما شاء الله طباخات يعني تبارك الرحمن، وأتقنوا يعني إنهم يعملوا الأكل بنفس نكهة الوالدة سبحان الله.
5: حلو جميل.
6: الحمد لله
5: فعلا أمهاتنا يعني الله يحفظهم لهم كذا طعم، يعني لهم لمسة خاصة في الأكل. وفعلا يعني أنا مثلا أمي الله يحفظها مثلا تبزيرة العيد تقول تعلمن، يعني هي يعطيها العافية خلاص ما صارت تقدر تسوي، فما شاء الله أختي اللي أصغر مني هي اللي شاطرة، فأخواتي أيضا الكبار فصاروا يعني خلاص تعلموا مثل ما أنت قلتي، صاروا يسووا بنفس نكهة الأم.
6: أنا خواتي اللي أصغر مني تبارك الرحمن أخذوا يعني نفس نكهة والدتي، والدتي تقول حافظوا على هالأشياء، خصوصا الحين تشوف الجيل الجديد اللي طالع سبحان الله، يعني ما ماسك أشياء كثيرة من الماضي، يعني صار عندهم يعني أمور ما هي اللي يعني في العيد نحن كنا يعني ثلاثة أيام العيد. أنا أقول يعني في أي مكان دائما لما حتى أسافر أقول العمانيين مترابطين، العمانيين عندهم هذا الرابط الأسري ما شاء الله. ثلاثة أيام العيد شوفيهم اللي يروح البلاد عند أهله وحتى اللي موجودين في مسقط بينهم ترابط كبير. فالحمد لله يعني ما زلنا محافظين على هذا الشيء.
5: الحمد لله الحمد لله. وهي لمة الأهل هي حلاة العيد.
6: أي يعني بدون هذه اللمة اللي تشوفيها الأهل الكبار والأحفاد والكل مع بعض، هذه ما يعني ما إلها زهوة بدونهم.
5: طيب أكيد دكتورة نجمة لها كذا حاجة خاصة تحرص أنها تكون متواجدة في العيد، سواء من ناحية الأكل من ناحية تجهيز شيء معين تحرصين دائما أنه هالشيء موجود، إيش هو؟
6: صراحة المبخرة المبخرة العمانية
5: هي أعرفها
6: هذه لين اليوم. نحن يعني كل واحد حط مبخرته في الغرفة ويبخره، هذه الوالدة علمتنا عليها الله يحفظها ولين اليوم يعني على مبخرة
5: تبخير الملابس
6: ومن ناحية الأكل الحلويات هذه ما هو الشربيرة مثل ما تقولي حلوى النارجيل الخبيصة، هذه الأشياء لازم تكون متواجدة.
5: حلو.
6: خبز المرضوف بعد، يعني احنا تعرف في مسقط في يعني اشياء بعدنا ما يعني ما يعني هي العادات فيها ماسكينها بس شيء واحد اللي يعني مفتقدتنا، وكنت اتكلم مع والدتك قبل شويه اقولها العيود. لما كنا اطفال كنا نروح العيود في الطويان، يعني كان له لهوه حتى والدتي جنبي الحين بقولكم عنه.
5: خليني اكلم الوالده دكتوره
6: لحظه هذه معك.
5: سلام عليكم خالو.
4: اهلا عليكم السلام،
5: كيف حالك؟ عساك من العيدين والفايزين. وانت بخير؟
4: عساكم من عواده ان شاء الله.
5: وانت بخير وبصحه وسعاده؟
4: الحمد لله الحمد لله.
5: كيف العيد معك خالتي؟
4: الحمد لله حبيبتي،
5: الحمد لله
4: بين الاهل والاحباب
5: الحمد لله
4: والاحفاد والاولاد كلهم الحمد لله متجمعين من الصبح
5: الحمد لله،
4: وعايدناهم وكلوا وتريقوا وتغدوا وكل من سافر
5: الحمد لله
4: الحمد لله رب العالمين.
5: خالو دكتوره نجمه تقول انها يعني مفتقده العيود، يعني لما كانت طفله تروح للعيود.
4: هذا العيون من يوم نحن ومن يوم قبلنا بعد اسقيالنا قبلنا هذا العيود في ذاك الطويان على مسمى في الوادي. ونحن ولجات ونصير مشي صغيرين كنا. والحمد لله.
5: الحمد لله.
4: من ميابين ومن سداب ومن هذا كلهم هناك في العيود.
5: في العيود.
4: وناخذ هذاك القشاط. والألعاب. وهذاك الزهوة الحلوة. وهذاك البيوت هناك حيتهم. يلا الحمد لله رب العالمين.
5: خبريني عن دكتورة نجمة إيش كانت تحرص إنها تشتري؟ إيش الشيء اللي دائما تحب تشتريه في العيود تتذكري؟
4: أتذكرت تحب القشاط تحب القشاط قشاط في مع الفراخ في أفوار في وردي في أبيض وفي كل ألوان قرنصبال مثل مصلوح وحلوة نارجيل مصلوحة ملونة في اللون، ويعني كل شيء الحمد لله
5: الحمد لله الحمد لله. يعطيك
4: يوم وقت الذرة يوم وقت الذرة ووقت الموسم هذا الأشياء نوبة الموسمية كلها هناك يبيعوها في الطويان في الوادي.
5: ذكريات جميلة خالتي. ها
4: والله حلوة
5: ذكريات حلوة ذكريات
4: حلوة بسيطين ومستانسين والحمد لله
5: الحمد لله.
4: ويوم تاسع يلبسون خيالنا فيها البيضات يوم تاسع
5: يوم تاسع صح
4: يوم تاسع ويوم العيد يحنون يعني حد منهم يحنوهم قبل العيد وحد منهم ليلة العيد ونقوم نحن وحنان يابسة بيدنا يلا الحمد لله
5: الحمد لله. ويغسلون زمان بالغسل صح غسل الصدر
4: ايوه
5: صح
4: نغسل شعورنا ايوه بالغسل الحمد لله وذاك الشعر الحلو
5: ذاك الشعر الحلو صح
4: اي والله الحمد لله رب العالمين
5: الحمد لله الحمد لله. يعطيك العافيه خالتي وانا سعيده جدا انك شاركتينا يعني انت والدكتوره نجمه اليوم.
4: يلا الحمد لله والله يخليكم ويسعدكم ويخلي سلطاننا
5: امين
4: ان شاء الله ويعطي العافيه والصحه يا رب.
5: امين يا رب العالمين.
4: امين يا رب العالمين.
5: عساكم من عواد. مع السلامه. احسنتي خالتي احسنتي. الى اللقاء.
4: شكرا حبيبي.
5: حلوة هذه الاتصالات الجميلة أمانة. يلا خلونا كذا نسمعكم نسمع أهاليكم معاكم أولادكم أيضا خلونا كذا نعيش معاكم الأجواء الطيبة. نروح لهذا الفاصل ونرد في ليالي العيد.

0: ليالي العيد والأيام الجميلة هذه، أمانة مشاركاتكم الطيبة، يعني ما شاء الله الرسائل كثيرة وصلتنا وصور، واللي أبو مجتبى راسل لنا يقول على موضوع أمس، لا الرجال يشتغلوا أكثر من الحريم، مصور لي كذا قدر أعتقد في صالونة لحم ولا إيش. يعطيك العافية أبو مجتبى، وإن شاء الله يا رب تكون أكلة هنية. وحلو حلو ان الرجال ايضا يدخل المطبخ ويساعد ويطبخ، وبالعكس يعني بعض الرجال ما شاء الله عليهم طباخين ماهرين، يعني تبارك الرحمن. ايضا متواصلين معاكم على 24698151 للاتصالات، وايضا للواتساب على 72442009. ناخذ اتصال. منتصر، إذا اليوم أيضا ولاية صحار الجميلة، هذه المدينة الرائعة احتفلت بالمقام السامي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق في هزيج جميلة، أدى الصلاة هناك في صحار. وما شاء الله أنا أكلمكم بشاشة معي على التلفزيون، تلفزيون سلطنة عمان، الموكب السامي، ما شاء الله الجميع كذا برا يستقبل جلالته ويسلم عليهم، يعني في هذا الموكب الجميل في أول أيام عيد الأضحى المبارك. صورة رائعة أمانة، والله يحفظ جلالته. أيضا للشعر محتوى جميل في العيد، ومعانا أيضا الشاعرة الجميلة أفراح الصالحية. أفراح مساء الخير وكل عام وانت بخير.
1: إذا بانت خيوط الفجر على صوت المآذن ترتفع وتكبر بكل الأماكن، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، قم نادي صباح العيد يا بلادي، صباح الفرحة في أرضك، صباح السهل والوادي، أي بلادي وجينا نرفع الأصوات ونهلي، نفاخر بك في يوم العيد جملة هذه الأوطان، على هدي النبي المصطفى نقوم ونصلي، صباح العيد نتصافح بحب ونشكر الرحمن، صباح الخير يا أمي ويا أبويا ويا أهلي، صباح الفرحة لأخواني وأحبابي وللجيران، للأطفال عيدية أو العيدية للأطفال، على أي حال براءتهم هي نص العيد ونصف الثاني في المظهر، وتملاها الأماكن ضحكة الأطفال وصوت لسانهم يهتف بغاني العيد، يعيشون الليالي فرحة واستقبال ويتباهون في الشارع بلبس جديد، هنا تسمع موسيقى رنة الخلخال، هنا تزهو المشاعر والسعادة تزيد، عادة وعادة للقلوب يغفر بها شر الذنوب وتبلغ العالم مراده، عادة وعادة للسنين تغمرها أفراح وحنين، عساكم دوم عوادة كل سنة والعيد ينعاد، عادة لقلوب المسلمين كل سنة والفرحة تزداد، تستمر سنين وسنين يا عسى الأيام أعياد، يجتمع فيها المحبين نقترب لو كنا أبعاد، حفنا الإسلام والدين، وإذا بانت خيوط الفجر على صوت المآذن ترتفع وتكبر بكل الأماكن، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، قم نادي قم نادي قم نادي صباح العيد يا بلادي. أهلا بك شريفة وجميع متابعي برنامج ليالي العيد، وكل عام وانتم كل من تحبون ترفلون بثوب الصحة والعافية يا رب.
0: اللهم أمين، وتحية جميلة لصباح العيد ومساء العيد. لا بالعكس، دخول رائع، وانت شاعرة رائعة دائما متمكنة أستاذة أفراح، ويعني دائما نحب أنه دائما تشاركينا، ولقصائدك لذة جميلة مع نكهة العيد.
1: تسلمين إن شاء الله.
0: خبرينا شعرتنا، كيف قضيتوا اليوم، أول يوم عيد الأضحى المبارك؟ وين رحتوا وشو سويتوا؟
1: هو تقريبا يعني احنا كعمانيين عاداتنا تقريبا متشابهة. يعني انا استمعت للقاء قبل شوي، وكنت استمع للحوارات اللي قبل قليل.
0: نعم.
1: طبعا هو يعني الملابس الجديدة، التجمع بيت العائلة، طبعا هذا أول يوم. العيديات الصغارية العرسية ضرورية تكون حاضرة. نفس الشيء احنا الصباح لازم يكون عندنا التقلية اللي هو اللحم المقلي، التقلية مع خبز الخال، وزيارات عائلية بسيطة في
0: حلو،
1: نطاق، يعني في نطاق الحوائر والمنطقة بس.
0: جميل
1: عاد
0: جميل.
1: بكرة إن شاء الله تبدأ تتوسع الزيارات.
0: صح، بكرة تتوسع الزيارات.
1: أيوة الحين بس في نطاق يعني النطاق المحلي.
0: نطاق البيت والأهل فعلا، وتحسي خلاص عاد واحد واصل للمسا شوية، ها ما في شدة، خاصة اللي ما ناموا وقت الظهرية يعطيهم
1: هي
0: العافية.
1: هذه الغيبوبة ضرورية تراها. ولا ما بنقدر نواصل اليوم.
0: فعلا كل واحد شايفين
1: ولا
0: منسدحة
1: ما
0: في
1: بكون
0: مكان.
1: الحين حتى معاكم يمكن على الهواء لو ما كانت الغيبوبة.
0: يعطيك العافية، أكيد
1: جميعا
0: أفراح لها أيضا طابع جميل في القصائد، ومحاضرتنا شيء جميل مثل ما خبرتيني، نسمع منك.
1: ما به جديد، نفس الوجوه نفس الصور نفس الكتب نفس الأغاني، كل يوم للعندليب وكوكب الشرق وأحيان فنان العرب، وخربشات من فنون ومن رياضة ومن أدب، وانت هناك تحزن بقايا مشاعرك في يوم عيد، موعد سفرها حان والطايرة تقلع بعد 50 نبضة، وفجأة دشيت القلب وعيدت في قلبي مشاعر دفينة متجمدة في داخلي من كذا عيد، كانت وكنت أحلام مرة حزينة صارت وصرت أعيش في حب وتجديد، حظي ضحك لي واصبحت ياسمينة ترضي غروري من دفى الإيد للإيد، كل شي رقص بالكون حتى أنينة، عطر السعادة عم وغطى التناهيد، بنيت بك أحلام صلبة متينة، لكنها أحلام لكنها أيام، وهذا الزمن يومين زين معاك وشين، سرق فراشات الفرح من دنيتي ورجعني للماضي، كنت أحلم وأحلم وأحلم بس على الفاضي، وفي آخر الرحلة بانت أمام العين يا سيدي الفاضل إنها سرب أوهام، يا سيدي الفاضل شكرا على عيدي، أتمنى ما ترجع من هالقلب نادم، بظل أنا حواء ملوايه من إيدي، وبظل بجبروتك آدم وبن آدم، اجمع عناقيدك وبنثر عناقيدي، موعدنا راح يكون في عيدنا القادم. سلامتك.
0: في عيدنا القادم إن شاء الله، دائما في مواعيد حلوة شاعرتنا. نشكرك شاعرة أفراح الصالحية على هالمشاركة الطيبة ودائما مبدعة، يعطيك العافية، ويا رب عيدك مبارك
1: شكرا
0: أنت
1: جزيلا
0: والأسرة الكريمة.
1: جميعا يا رب العالمين، كل عام وانت بخير مرة
0: وأنت
1: ثانية.
0: بخير. أحسنتي أحسنتي،
1: يعطيكم
0: شكرا
1: العافية،
0: لك.
1: كنت مع السلامة.
0: إذا شاركتنا أيضا الشاعرة أفراح الصالحية بهذه القصائد الرائعة، نروح لهذا الفاصل ونعود أكيد لاتصالاتكم وتهانيكم ورسائلكم الحلوة.

0: ليالي العيد ونمسي عليكم من جديد لكل الأحبة المتابعين لبرنامج إذاعة الشباب. واليوم هالسهرة الجميلة في ليالي العيد ليالي عيد الأضحى المبارك، وجوه هادئة وعيون مليئة بالأمل وعمائم تروي قصة أمة واحدة يجمعها الإخلاص للوطن وقائدة صورة تتجاوز الزمن تخلد لحظة من الفخر. عيدكم مبارك وعساكم من عواده، وهني العم عامر راشد ماجد المحروقي، والعم عبد الله راشد ماجد المحروقي، والعم مسلم سعيد العاصمي ابو المعتصم من خالد سليمان العاصمي. شكرا لك يا خالد. وناخذ اتصال. مرحبا، السلام عليكم، عيدكم مبارك. السلام عليكم، مرحبا. إذا نكمل مرحبا، ترى ما ترد.
1: مرحبا،
0: من معي؟
1: مزنة.
0: مزنة، كيف حالك يا مزنة؟
1: الحمد لله
0: بخير.
1: أيوة،
0: كل عام وانت بخير يا مزنة.
1: وانت بخير،
0: عيدك مبارك وسعيد. ها ايش يقولوا؟ عساكم من عوادة وانتو بخير. إذن يا مزنة خبرينا، مزنة إيش سويت اليوم أول يوم العيد؟
1: عطوني العيادي ورحنا نسلم على أهالينا.
0: كم حصلت عيدية؟
1: ما عديتي.
0: وإيش بعد سويتي؟ رحت تسلمي على مين؟
1: على أهلي وجدتي.
0: حلو. زين، مفكرة تشتري شيء بالعيدية؟
1: أيوة.
0: إيش مفكرة تشتري بالعيدية؟
1: ما أعرف، بفكر وش أشتري.
0: آه بتفكري. يلا إن شاء الله بكرة بعد تحصلي عيدية أكثر.
1: أيوة
0: صح؟
1: صح.
0: زين، حابة تهني حد يا مزنة؟
1: أيوة،
0: يلا.
1: حبيت أهني حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم وأم الوطن السيدة الجليلة ماما عهد، كل عام وأنتم بخير. حبيت أهني جدتي شمسخ، خالاتي وعماتي وأخوالي وعمامي.
0: ما شاء الله، كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله تهانيكي وصلت يا مزنة. شكرا لك وشكرا على مشاركتك الطيبة.
1: عفوا،
0: مع السلامة يا مزنة.
1: مع السلامة.
0: مع السلامة. حلوة فرحة الأطفال وعياد الأطفال، وتشوفهم يعني ما شاء الله الشنطة مليانة والمخبة مليان والإيد مليانة، وبعد يضيعون. يعني أنا اليوم أرقط بس في الصالة، ملمين هاي نص ريال ما نعرف، ملمين هاي 100 بيسة ما نعرف، ملمين الريال طايح ما نعرف. فيعطيهم العافية أمانة، وفعلا يعني ما شاء الله عليهم صاروا يخططوا إيش أبو يشتروا بعيدياتهم، يجمعوها لهدف معين يعني، ولهم أحلامهم تبارك الرحمن. اللي مفكر ياخذ آيس كريم، واللي مفكر إنه يروح المول يلعب، واللي مفكر إنه ياخذ له لعبة معينة أو مثلا شيء معين في باله. أيضا من الرسائل الجميلة، يأتي العيد ليذكرني بعدد السنوات اللي طارت والأحباء اللي فقدناهم والأمكنة التي حرمتنا منها الأقدار. يأتي العيد حاملا أصوات من رحلوا، أتذكر كم كل عيد ولا شيء يعوض غيابكم، الجد والجدة، الضيوف في صباحات العيد. ما شاء الله عليك سليمان العاصمي كذا راسلنا يعني قصة جميلة، ولكن أكيد صدى الأصوات واللي صنعت الطفولة اللي ملأت الذاكرة تبقى دائما يعني في ذاكرة دروب الحياة يا سالم. ونقول لك نحن كل عام وانت بخير وشكرا على التهنئة، ويقول كل الثناء لطاقم البرنامج وكل الإعلاميين في إذاعة الشباب. شكرا لك يا سالم، وعيدك مبارك وسعيد يا رب. أيضا رسالة من خليفة الرحبي، أيضا رسلنا رسالة أخرى يقول أهني أهلي وحبتي كلهم في الشرقية وفي لايت سمايل وفي مسقط، وأقول لهم كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وتهنئة من القلب خاصة لصديقي حسن عبد الله العجمي، ويقول له يا حسن عيدك سعيد إن شاء الله، والله يجعله عيد خير وبركة عليك وعلى أهلك واجمعنا دايم على المحبة والخير. كل عام وانتم طيبين. وخاصية شنو؟ قروب عمان أمان. شكرا لك يا خليفة، وإن شاء الله تهنئتك تكون واصلة يا رب العالمين. للسايرين لدروبهم طمنونا عليكم، وأيضا شاركونا عبر الواتساب على 7244-2009 أو على الاتصال 2469-8151 وناخذ هذا الاتصال. مساء الخير، كل عام وانتم بخير. مرحبا.
2: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف الحال أستاذ، أخبارك؟
0: خير الله يسلمك. من معي؟
2: كل عام أنت بخير في يوم أول أيام العيد المبارك إن شاء الله.
0: بخير وصحة وسلامة، عساكم من العايدين والفايزين يا رب.
2: يا أهلا وسهلا فيك والله.
0: من معي؟
2: معك سليمان العاصمي.
0: سليمان، تفضل يا سليمان.
2: حياك أستاذ. والله حبينا بس نقدم بعض التهاني، لكن أنا بس سؤال عندي اليوم بس بسيط. ليش سالفة لأن الأطفال اليوم يكونوا بعيدين عنها؟
0: سالفة الأطفال بعيدين يعني كيف؟
2: يمكن بسبب العيدية يعني؟
0: ما فهمت سؤالك بصراحة.
2: يعني تحصل سبحان الله، يعني الأطفال اليوم عندهم العيدية تكون يجمعون العيدية وكذي، لكن لما تقرب صوبة يمكن تخوف أن تشيل منهم العيدية، ولا كيف يعني؟
0: ما أعرف، لم أفهم ماذا تقول. تفضل يا سليمان، حاب تهني من؟
2: بس حبيت أهني طبعا الأخ العزيز، طبعا العم سالم بن الهاشمي، والأخ مسلم العاصمي، والخال عيد بن خلفان المحروقة في دولة الإمارات، وقاسم الهاشمي وزاهر الهاشمي، وكل من استمع لهذا البرنامج في طرقاتهم طبعا، والاستماع إذا أذاعت الشباب.
0: شكرا لك يا سليمان، وإن شاء الله تهانيك وصلت.
2: شكرا لك أستاذ.
0: أحسنت أخوي، أحسنت أخوي، شكرا لك. نحن ناخذ هذا الفاصل أو في اتصال منتصف، فاصل نرجع.

عيود عيود أيضا من الأغاني الجميلة اللي كذا موجودة في الذاكرة للفنانة الرائعة هدى الخنبشية وعيود عيود. أغاني كثير حلوة تربطنا بالعيد أمانة، يعني هدى، شيماء الحمادي، أحمد الحارثي، أغاني المجموعة أيضا، صفاء أبو السعود، أغاني مجموعة بعد من مصر، ناسي بس هم يسموها أغاني المجموعة. أغاني هذه الحلوة يعني موجودة أمانة في ذاكرتنا، في طفولتنا، يعني نسمعها بالإذاعة، نسمعها بالتلفزيون، وصارت كذا مرتبطة أيضا معنا. ما في أحلى من ذكريات الحارة نجهز المراجيح، يعني اليوم كنا كذا في جمعة، فكان إحدى الأخوات تقول قبل العيد كنا ننظف الحارة، وفي على السمر أو على الغاف أو على النخيل نعلق حبال المراجيح أو نحط هذه مربعات الخشب الطويلة، ويجي أهالينا يحطون حبال ومرجوحة، ونجلس طول الليل نتمرجح ونغني أغاني العيد، وجلسة تدندن لنا كذا بعض الأغاني للعيد.

0: أمانة تبقى ذكريات حلوة. من الرسائل الجميلة أيضا وصلتنا، وهنكم بحلول عيد الأضحى المبارك، ما شاء الله رسالة طويلة. تحية لكم طاقم البرنامج وجميع المستمعين والمتابعين والأصدقاء جميعا، مع الأجواء الجميلة تقدم بخالص تهاني وتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعده الله علينا وعليكم، من ناصر محمد الزيادي. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام،
0: كيف الحال؟ عيدكم مبارك.
1: أيام الشهر سعيدة.
0: أهلا وسهلا، من معي؟
1: ليان.
0: ليان، شو هالاسم الحلو يا ليان، شو يعني ليان؟ من اللين واللطف أعتقد، صح؟
1: صح، أيوة
0: كم عمرك يا ليان؟
1: 13 سنة.
0: 13. بأي مرحلة؟ الإعدادي؟ أنتوا إيش تسموه؟
1: سابع. أيوة
0: سابع. سابع يعني ثاني إعدادي، نحن كان زماننا.
1: أيوة
0: عندكم بعد العيد امتحانات صح يا ليان؟
1: صح، أيوة
0: آه الله يعينكم، بس ما عليه، استانسوا هاليومين بعدين ابدأوا مراجعات إن شاء الله، ربي يسهل لكم. تفضلي يا
1: آمين يا
0: ليان،
1: رب.
0: كيف العيد كان معاكم اليوم، أول يوم شو سويتوا، اتجهزتوا؟
1: الحمد لله كان وقت حلو، زرنا أقاربنا وتجهزنا وعايدنا بعض وكذا يعني.
0: بالعادة يا ليان انتوا تجهزوا للعيد من وقت، يعني اموركم ملابسكم؟
1: ها أيوة، خاصة الحين نحن يعني في فترة اختبارات، فجهزنا من وقت عشان يعني يكون عندنا وقت عشان نذاكر وكذا يعني.
0: حلو، انت اللي تختاري ولا والدتك تختار لك يعني، ولا تشاركينها في الاختيار والذوق؟
1: لا أنا اللي أختار.
0: انت حبيت. طيب خبرينا ايش لون فستانك اليوم؟
1: اليوم كان لونه
0: اها
1: أخضر فاتح يعني فستقي كده.
0: الله، هذا ترند هالعيد، الاصفر على الاخضر الفستقي، صح؟ صاير ترند
1: كذا
0: هالعيد، اشوف ما شاء الله الكل لابس هاللون هالعيد.
1: أيوة كذا
0: فانت تواكبين الترندات، ها؟
1: أكيد.
0: طيب ايش احلى شيء ليان تحرص تسويه يوم العيد؟
1: يعني كيف؟
0: يعني ايش تحب، يعني انت في العيد تحب تسوين شيء معين، يعني مثلا لازم تسوينه، مثلا تزورين احد لازم تزورينه، او مثلا
1: أول شيء أحب
0: تجهزي.
1: أزور جدتي وأسلم عليها وأسلم على أهلي ويعني كذا، يعني أسلم عليهم وأقولهم كلام يعني كذا، كل عام وأنتم بخير، وأبوس راسهم ويدهم
0: حلو.
1: وكذا يعني.
0: وتحصلين على عيادي؟
1: أكيد أيوة.
0: حلو، حصلت اليوم؟ خبريني، ما خبر أحد، ما حد يسمعنا.
1: أيوة حصلت.
0: ناوية تشتري شيء؟ عندك هدف معين تشتري فيهم؟
1: الحين أنا جالسة أفكر يعني إني أشتري تلفون، يعني باي أشتري تلفون
0: تلفون.
1: فكذا.
0: إيش نوع التلفون مفكرة فيه؟ لا تقولي لي ايفون، لان اعرف امك ولا ابوك اللي
1: لا
0: بيشتروا.
1: أكيد آيفون 17. أيوة آيفون
0: بعد
1: 17 أكيد.
0: ان شاء الله عسى تجمعي هذه العيديه اللي تجيب لك الايفون 17 ان شاء الله. حابه تهني يا ليان؟
1: حابة أول شيء أهني السلطان هيثم بن طارق المعظم وأمنا السيدة جليلة، وبعد حابة يعني أهني الأمة العربية والمسلمين وكلهم يعني.
0: حلو، ان شاء الله تهانيك كلها توصل. في اختك تبى تشارك صح؟ خبرتينا
1: لا بس أنا
0: انت. يلا زين، حابه تقولي شيء بعد يا ليان؟
1: لا شكرا.
0: شكرا، وان شاء الله تتهني بالعيد السعيد، وان شاء الله بكره تحصلي على عيادي اكثر وتحققين الحلم اللي تبغينه، وبعدها اهتموا في مذاكرتكم على اساس ان
1: إن
0: شاء الله
1: شاء الله
0: تجيبون الدرجات الزينه.
1: إن شاء الله.
0: شكرا لك، شكرا، عيدك مبارك،
1: شكرا،
0: إلى
1: يلا مع
0: اللقاء،
1: السلامة.
0: مع السلامة.
1: مع السلامة.
0: شكرا، وما في أجمل أيضا من تهاني الصغار أمانة، ويعطيهم العافية، لأنه يعني ما أدري إيش أقول صراحة، بعد العيد مباشرة عندهم امتحانات، فيعطيكم العافية. ناخذ اتصال، مرحبا.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عيدكم مبارك.
2: أيامك سعيدة، ومسي عليك أستاذة شريفة، ومسي على مخرجنا المنتصر، وعلى كله.

0: من يتابع صراحة لبرنامج إذاعة الشباب، وأيضا للحلقة الأولى من ليالي العيد.
1: أهلا وسهلا، ما تعرفنا عليك.
0: والله يمكن هذا الصوت متكرر في المشاركة أستاذة شريفة.
1: ما علي، أنا سامحني، ما من نوع اللي أحفظ والله.
0: عندكم سعد الهدابي.
1: سعد الهدابي، أهلا وسهلا يا سعد، من وين تكلمنا؟
0: والله أكلمك من ولايتي، ولاية المصنعة، منطقتي، منطقة شرس الهدابة.
1: أهلا وسهلا، خبرنا كيف أجواءكم اليوم؟ ولا غيبوبة جماعية؟
0: والله قبل طبعا لا أكلمكم عن مظاهر العيد، عندي قصيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
1: تفضل.
0: أقول بدوة سلام الله عليكم جيت، بدوة سلام الله عليكم جيت مني بيوم العيد، بدوة سلام الله عليكم جيت أنا بيوم العيد. العيد عيدين وصحار لبست ثوب الفرح، بدوة سلام الله عليكم جيت مني بيوم العيد. العيد عيدين وصحار لبست ثوب الفرح، بقدوم مولاي زانت بهجة الأنظار من كل جهة، شعبك يردد مولاي أنت السند. إن كان قولي فيه شيء من القصور، أطلب السموحة منكم يا أصحاب الكرام، في الخاتمة صليت على النبي المختار،
1: عليه الصلاة
0: يشفع
1: والسلام،
0: لنا وإياكم في يوم الوعد.
1: عليه الصلاة والسلام، اللهم آمين. شكرا لك يا سعد، شكرا لمشاركتك الطيبة.
0: طبعا واجب أول شيء أرفع أسماء التبريكات والتهاني لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى ولي العهد، وإلى أم الوطن، وإلى كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة، وللأمة العربية والإسلامية في جميع بقاع العالم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. عاده الله علينا باليمن والسعادة والفرح يا أستاذة شريفة.
1: شكرا لك، شكرا يا سعد، واللهم آمين. أحسنت على تواصلك معنا، أحسنت، شكرا.
0: شكرا
1: إلى
0: شكرا
1: اللقاء.
0: أستاذة،
1: إذن
0: شكرا
1: من
0: شكرا.
1: الرسائل أيضا، سلام، السلام عليكم، عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير. شريفة خبري المخرج، وسمعنا أغنية والعيد فرحة تندررن أجمل فرحة، عرفتها منتصر؟ من ميم معين، شكرا يا ميم معين. أيضا رسالة من أحمد بن خلفان الناصري من ولاية الرستاق، يقول يسعدني أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات مناسبة عيد الأضحى المبارك إلى الأهل والأحبة والأصدقاء، سألين الله أن يعيد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وأن يتقبل الطاعات ويكتب لكم السعادة الدائمة، اللهم أمين. شكرا لك يا أحمد، والعيد فرحة دارا.

0: اهلا اهلا بالعيد واهلا بهالاتصال الجميل. مرحبا، مساء الخير. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: من معي؟
1: انا اسمي شمسه.
0: شمسه، حلو الاسم يا شمسه. شمسه بنت من؟
1: من حزان.
0: بن من؟
1: احسني.
0: الحسني، اهلا وسهلا يا الحسنية، كيف حالك؟
1: زينة.
0: من وين تكلمينا يا شمسة؟
1: مسقط.
0: من مسقط. ايش سويتي اليوم في العيد؟ خبريني، وايش لون فستانك؟
1: فستاني لونه اخضر.
0: اخضر، حلو. ومن سوالك شعرك اليوم؟ من لبسك؟ ماما.
1: امي.
0: حلو، تسويتي عطر؟
1: ايوه.
0: بخور؟
1: ايوه.
0: شاطرة. انت بأي صف يا شمسة؟
1: صف اول.
0: صف اول. الله، كم خذيتي عيدية؟ عطوك عيدية واجد ولا شوية؟
1: وايد.
0: كم يعني كم وايد؟
1: 100.
0: 100؟ 100 بيس ولا 100 ريال؟
1: بيس.
0: يا عمري. واجد، صح، صدقها 100 بيسة وايد صح. انزين يا شمسة، خبرينا ايش اكلتي في العيد؟
1: عرسية.
0: عرسية، انت تحب العرسية؟
1: ايوه. بعدين رحنا بيت اهل.
0: ايوه.
1: وبعدين ناكل مشاكيك.
0: الله.
1: بعدين رجعنا بيت اهل ثاني. وكلنا خبيصة.
0: انت تحبي الخبيصة؟
1: وايش
0: تحبي بعد تاكلي اكثر شيء في العيد شمسة؟
1: احب اكل مشاكيك.
0: مشاكيك، تعزميني بيتكم اجي اكل مشاكيك؟
1: ايوه.
0: ولا خلصوا خلاص؟
1: خلصوا.
0: عب كيف انا بجي الحين اكل. زين يا شمسة، حابة تهني؟
1: أيوه.
0: يلا قولي.
1: أنا اسمي شمسة. أهل.
0: تهني مين؟
1: بيت أهل. سلام. سلطان هيثم.
0: أيوة، نهني سلطان هيثم. وإيش بعد؟
1: ماما عهد.
0: وماما عهد. ومن بعد؟ وماما وبابا وأخوانك وأخواتك وجدتك، صح؟
1: أحب ماما وبابا وايد.
0: أيوة، هم بعد يحبوكي، صح؟
1: وأحب جدة. وخالاتي وعماتي.
0: انزين، انت كم عمرك؟ 7 ولا 6؟
1: 6.
0: 6، ما شاء الله عليك، ما شاء الله يا شمسة، انت واجد شطورة.
1: شكرا.
0: عفوا، مع السلامة يا شمسة. يلا، من يشاركنا؟ السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: أهلا وسهلا، من معي؟
2: سعيد مازن الحسني.
0: أهلا وسهلا يا سعيد، كيف حالك؟
2: خير والحمد لله.
0: الحمد لله. سعيد، أنت في أي مرحلة؟
2: 4.
0: 4، مرحلة الرابعة.
2: Grade 4.
0: انزين يا سعيد، حابة تهني؟
2: نعم.
0: يلا نسمع تهانيك. تهني مين يا سعيد؟
2: جدتي.
0: أيوة.
2: وأبي.
0: أها.
2: وأمي.
0: وأهلي. بس.
2: وخالتي. وخالي. وعمي وعمه.
0: عمي وعمه بس. زين يا سعيد
2: بابا هيثم بابا هيثم وماما عهد.
0: زين خبرني يا سعيد، حصلت على عيدية اليوم؟
2: واجد
0: الحمد لله. كم واجد يعني؟ مثل شمسة مية؟
2: يمكن نفس أكثر من 10 ريال.
0: أكثر من 10 ريال، حلو. حاب تشتري شيء في بالك؟
2: اشتري
0: ايفون. ايفون؟ ايش سالفتكم على الايفون؟ ان شاء الله ان شاء الله تحصل على ايفون هديه، ما تشتري، خلي هذاك الفلوس حالك تجمعهم. من زين
2: شكرا.
0: عفوا، مع السلامه، عيدكم مبارك.
2: عيدكم مبارك. مع السلامه.
0: مع السلامه. يا هلا. عيدك مبارك يا شموسه. مع السلامه حبيبتي، عيدك مبارك، الى اللقاء. يا حالات الصغيرين وحالات سوالفهم واسلوبهم العفوي الجميل وتهانيهم اللي طالعه من القلب، وحبيت المئة بيسة هذه اللي تساوي واجد مع شمسة. حبيبتي الله يحفظكم، ونحن أكيد متواصلين أيضا مع تواصلكم الجميل ورسائلكم. أحد الرسائل أيضا من محمد حسن المحرزي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهنئكم بقدوم العيد السعيد، عاد الله عليكم باليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير وفرحة لا تنتهي، اللهم آمين.

0: عيود حلوة الأغاني لما تنعاد كذا بأصوات، أيضا أصوات الأطفال. معنا اتصال، مرحبا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام،
0: أهلا وسهلا، من معي؟
1: نجمة السريري.
0: أهلا وسهلا يا نجمة، كيف حالك؟
1: الحمد لله بخير.
0: كل عام وانت بخير.
1: وانت بخير وصحة وسلامة.
0: اللهم آمين. خبرينا يا نجمة، من وين تكلمينا؟
1: مسقط.
0: من مسقط. معيدين في مسقط نجمة؟
1: ايوه معيدين مسقط.
0: حلو، في أي مرحلة نجمة؟
1: مرحلة الصف الحادي عشر.
0: الحادي عشر. أيضا عندكم اختبارات بعد العيد صح؟
1: نعم.
0: ما علي ما علي، فترة بتعدي، كلنا كلنا، حتى أنا معكم عندي امتحانات بعد العيد، تخيلي. زين يا نجمة، خبرينا تهني مين؟
1: أحب أهني أهلي وأخواني وخواتي وكل الناس اللي أحبهم هالمناسبة الجميلة، أخصص تهاني لأختي شمس اللي تدرس ماجستير في روسيا، الله يوفقها ويحفظها ويرجعها لنا بعد
0: اللهم
1: المراسم.
0: اللهم آمين.
1: وأيضا أهني السلطان هيثم بن طارق والسيدة الجليلة بمناسبة العيد، داعيا أن الله يديم على عمان الأمن والأمان والرخاء.
0: اللهم آمين. خبرينا يا نجمة، بالعادة يعني كيف تجهز العيد، من فترة ولا على آخر الوقت، ولا الماما هي اللي تجهزكم؟
1: لا أكيد قبل فترة، يعني حماس العيد دائما يكون كذا قبل بأسابيع، أما إذا على آخر أسبوع تحسي أنه ضغط كثير، بعد الحين عندنا ضغط الاختبارات وكذا،
0: صح
1: فلازم
0: صح
1: ننظم الوقت.
0: إذن تحرصين أنت تختارين ولا تاخذين مشورة الوالدة؟
1: لا أوقات أنا أختار.
0: والله أنتو هذا الجيل. يعطيكم العافية يا رب. إذن خبريني يا نجمة، حصلتي على عيدية؟
1: أكيد.
0: كم حصلتي؟
1: المبلغ حلو.
0: مبلغ حلو، شاطرة، حبيت الدبلوماسية. زين، مفكرة تشتري شيء؟ لا تقولي تليفون.
1: لا أفكر.
0: أها
1: أوكي، أدخر شوية وأخلي يعني شيء، أشتري شيء بخاطري أو كذا.
0: شطورة، أنت من تكبري بتصيري رائدة أعمال، دامك قلتي هذا الكلام.
1: إن شاء
0: إن
1: الله.
0: شاء الله إن شاء الله. شكرا لك يا نجمة، ونحن نقول
1: شكرا
0: لك
1: على الاستضافة الحلوة.
0: حبيبتي شكرا، انت اللي شكرا يا عسل، وان شاء الله موفقة في امتحاناتك وانت قدها، واستانسوا بأجواء العيد والعيادي والأكلات الحلوة ولمة الأهالي. شكرا لك،
1: العفو، كل عام بخير.
0: وانت بخير حبيبتي، الله يحفظك يا رب.
1: آمين.
0: حلاتهم والله حلاتهم، ما شاء الله عليهم، يعني أنا أقول شباب، هذول الأجيال، هذول الجيل القوي اللي تستند عليه عماننا الحبيبة أمانة، يعني جيل قوي ما شاء الله، جيل فاهم، جيل واعي، جيل مدرك لكل شيء حواليه، جيل سريع في التعلم، جيل فاهم لكل أحداثيات العالم، مواكب لكل المتجددات وكل شيء جديد. ربي يحفظ كل أبناء عمان، ويحفظ إن شاء الله أهاليكم وين ما كنتم تسمعونا. أمانة أنا أحس كده بشعور جميل، إنه كل واحد بالسيارة فاتح على إذاعة الشباب، مبتسم معنا، فرحان معنا، يستانس أيضا باتصالات الناس وتهانيهم وعياديهم. أيضا أنتم شاركونا. ناخذ اتصال، مرحبا، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أهلا وسهلا،
2: يسعد مساكم بكل خير اختي العزيزه.
0: وانت بخير وبصحه وسلامه يا رب.
2: الله يعطيكم الصحه والعافيه، وعيدكم مبارك، وكل عام وانتم بصحه وسلامه وسعاده ان شاء الله.
0: اللهم امين. استاذ علي صح؟
2: لا مسلم العمري من ولايه مرباط نيابه طويع عتير.
0: اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، كيف الحال؟ عساكم طيبين.
2: والله الحمد لله يسركم الحال، والحمد لله على كل حال.
0: الحمد لله. كيف الاجواء في المحافظه؟
2: والله الحمد لله أجواء طيبة، وأجواء يعني أجواء عيد، وأجواء يعني لطيفة،
0: الحمد لله
2: والحمد لله على كل حال.
0: الحمد لله.
2: أموركم طيبين
0: تمام التمام الحمد لله. حابة تهني؟
2: نعم
0: تفضل.
2: أرفع ثنايات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، وإلى الأسرة المالكة الكريمة، وإلى الشعب العماني اللي به بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على جلالته باليمن والخير والبركات وعلى أسرته وعلى الشعب العماني الكريم في يمن وتقدم وازدهار، وكذلك لأسرة البرنامج وإلى مستمعي هذا البرنامج عبر إذاعتنا الجميلة إذاعة الشباب.
0: شكرا شكرا، اللهم أمين، يعطيك العافية وعساكم من عوادة أنت وأسرتك الكريمة يا رب وكل من يسمعنا في المحافظة.
2: شكرا وتحياتي لكم.
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء. حلو الأجواء اللي نعرف فيها تفاصيل المحافظات والمناطق، الأمسيات الجميلة. ناخذ اتصال أيضا. مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مساكم الله بالخير.
0: مساك الله بالنور. عيدكم مبارك.
3: عيدكم مبارك وأيامكم سعيدة إن شاء الله.
0: كل اللهم أمين، عساكم من عوادة. من معي؟
3: أبو علاوي الرئيسي.
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، من تكلمنا؟
3: أنا تحديدا في مسقط ولاية العمرات.
0: جميل، كيف قضيت اليوم؟
3: الله، اليوم طبعا معروف أختي العزيزة، طبعا زيارات الأهل، بيت الوالدة وبيت الخوات وكذا، يعني هذه هي روتين العيد، كل زيارات أول يوم.
0: حلو. نعم. إذن إيش رأيك؟ إيه تفضل.
3: نعم. تفضل.
0: إيش رأيك اللي يقولوا إن الكبار خلاص ما صاروا ياخذوا عيدية؟
3: يعتمد.
0: أها.
3: اليوم صار موقف.
0: إيه.
3: أنا أخبرك على حاجة، اليوم صار موقف، بنت أختي ما تشتغل هي، فجهزوا لها عيدية، فأنا قلت لها ليش تعطوا عيدية؟ خلاص هي كبرت وتشتغل، زعلت.
0: اي صح، من حقها من حقها، ليش تزعلها؟ عروم
3: قالت خالي ليش تقول كذي،
0: وانا بعد زعلت
3: خالي والله بصعوبه بصعوبه راضيتها،
0: المفروض تدبلها انت، تعطيها دبل العيديه الحين.
3: اي وبعدين كذي وشوف طريقتي الخاصه راضيتها وكذي والحمد لله.
0: لا لا، جبر الخواطر، لا لا تكسر قلب احد.
3: هم يقول لا لسه نحن بعدنا صغار، احنا نشتغل كذا خالص، لكن نستحق ونستاهل العيديه، كمان تستاهلون اكثر، مو بس عيديه، دائما تستاهلون كل شيء. والله يحفظهم ان شاء الله رب العالمين.
0: اللهم امين. لا لا، اعطوا العيديه اللي حتى اللي يشتغلوا، ترى توهم بايدين يعني، توهم في مراحل. اي
3: لكن اللي خلاص القدامى ما يحتاج عيديه خلاص يعني. نعم الحين ممكن يعني مش امورهم يعني كذي.
0: انا احس انت بالعكس. احس انت تفكر هذا اعيده ولا ما اعيده، لانه توه مشتغل كده. ما اعيده خلاص كبر.
3: انا من امس قاعد يعني مثلا يعني افكر هل هذا اعطيه ولا لا، هل هذا يعطيها ولا لا، انا خلاص بده يشتغل صار شهور ولا بيزعلوا علينا، هل نقيس الوضع كيف هذا؟
0: لا لا
3: يزعلوا علينا
0: اكيد، خلها عاده لا تقطعها خلاص، سواء كبروا ولا ما كبروا خلها عاده.
3: سبحان الله، هذه عاده صحيح. يعني الحمد لله. الله يعطيكم العافيه، ونسال الله سبحانه وتعالى ينعد علينا وعليكم.
0: اللهم امين.
3: الاسلاميه هذه الأعياد بإذن الله تعالى إن شاء الله.
0: اللهم آمين. ولا تكسر قلب أحد. ها
3: لا لا لا، أنا مستحيل أكسر قلب أحد يعني سبحان الله، ما أحب أكسر قلب أي إنسان سبحان الله يعني.
0: الحمد أبداً. لله الحمد
3: أبداً
0: لله.
3: أبداً هذا يعني حصة يعني قوية وثقيلة، يعني أي شخص يكسر قلب إنسان على فكرة يعني. نعم يعني
0: الواحد الحمد لله. الحمد لله.
3: نعم الحمد لله.
0: شكرا لك على مشاركتك الطيبة أمانة.
3: الله يعطيكم العافية، بارك الله فيكم، وحبيت أهني بس فقط أقول يعني أهني قبيلة الرئيسي ونقول لهم كل عام أنتم بخير وأيامكم سعيدة إن شاء الله، وطبعا على الأمة الإسلامية بإذن الله إن شاء الله.
0: آمين. شكرا لك.
3: الله هذه الأيام المباركة نشفي جميع مرضان ومرضى المسلمين. آمين. يا رب العالمين بإذن الله.
0: آمين.
3: شكرا جزيلا، بارك الله فيكم.
0: شكرا، إلى اللقاء، يعطيك العافية.

0: يا عيد، أهلا وسهلا. فعلا أيام العيد أيام حلوة أمانة، يعني لا تخلوا هذه الأيام كذا تمر مرور الكرام. لا استانسوا، بدنا نروق. لا تذكرت هيفاء وهبي. أيام العيد حلوة، استانسوا باللحظات الجميلة في العيد، استانسوا بوجودكم مع أهاليكم، مع أحبابكم، زوروا أرحامكم، زوروا شخص كذا اشتقتوا له، اتصلوا على شخص حنيتوا تسمعون صوته، شخص غايب صار له فترة، منشغل بانشغالاته، بدراسته، بعمله، بعياله، ما يمنع تتصلون عليه، بس مجرد أنكم تطمنون عليه، لأنه هذا الاتصال كفيل أنه يجدد خلايا الحب، خلايا القرب، العاطفة الجميلة اللي كذا تكون موجودة ومترابطة دائما. يا الله تذكرني فلان رغم أني أنا قصرت معه، يعني يشوفونها شيفة، نحن نقول واحد يشوفها شيفة لما واحد يزور ولا واحد يتصل ولا واحد يطمن ويعلق، ما بس في الذاكرة، لا بالقلب كذا يصير فيه بصمة إنه هذا الشخص جاني وتعنى وزارني وسأل عني رغم أنا مقصر. ناخذ اتصال. مرحبا، السلام عليكم.
1: مساء النور ومساء الخيرات أستاذة شريفة، تحية ليك ولي ومستمعي إذاعة الشباب، وكل عام وانتم بألف ألف خير إن شاء الله يا رب.
0: وأنا أقول برشا برشا، كل عام وانتم بخير، صح؟
1: برشا برشا يا مدلل،
0: برشا برشا يا مدلل. أستاذ علي كيف حالك؟
1: الحمد لله والله بخير طيب. ومشكورين يعني الحقيقة، عساك طيبة وإن شاء الله كل عام وانتم بخير، وسلطنة عمان الحبيبة قيادة وحكومة وشعبا وكل القائمين وكل المقيمين عفوا على هذه الأرض الطيبة، إن شاء الله بصحة زايدة وسنين دائمة ورقاب سلمة بالتونسي.
0: اللهم آمين. طبعا نحن أيضا نهنيكم قيادة وشعبا تونس الجميلة الرائعة بشعبها اللطيف الرائع اللي تربطنا معاهم علاقات جدا قوية. أستاذ علي كم سنة صار لك في عمان؟
1: والله حاليا 17 عام، يعني 17 سنة
0: ما شاء الله.
1: عمان يعني هذه بلدنا ثاني الحقيقة اللي ما شفنا منها إلا الخير، يعني أهل عمان الطيبين بطيبتهم اللي يعني اللي معروفة الحقيقة في كل مكان، فالله يدوم الرخاء والأمن والأمان على هذه البلاد الطيبة وفي هذا البلد الطيب.
0: اللهم آمين. أستاذ علي خبرنا كذا أجواء العيد، يعني أكيد في تقارب كثير بيننا وبينكم في بعض التجهيزات، ربما بعض التفاصيل اللي تحسها أنها مرتبطة أيضا فيكم في البلد.
1: والله هو أكيد هو ثم تقارب كبير الحقيقة ما بين يعني أجواء العيد في سلطنة عمان والأجواء العيد في تونس. طبعا التحذيرات تنطلق أو تبدأ قبل يعني العيد، يعني من أسبوعين أو ثلاث أسابيع من خلال شراء الأضحية الملابس وتحضير يعني التوابل والبهارات وإلى غير ذلك. طبعا أنا أحكي شوية ربما نعيشكم أجواء تونس، يعني أجواء العيد هي طبعا تكون ثم أجواء مميزة الحقيقة في الجوامع في في في الساحات، خاصة يعني بعد ذبح الأضاحي.
0: نعم.
1: يكون كما في سلطنة عمان تبادل يعني الزيارات بين الأهل بين الأقارب بين الجيران، ربما ثم بعض الأكلات اللي تميز يعني أغلب البيوت التونسية وأغلب الولايات التونسية أو المحافظات التونسية، خاصة في اليوم الأول. إحنا اليوم الأول يعني تكون الكبدة المشوية، يعني تكون مع الفحم أو على الفحم مع الملح وأيضا على وأيضا
0: مثل المضبي يعني عندنا، صح؟
1: نعم نعم. وأيضا فيها التوابل وأيضا السلطة المشوية، ما أعرف هل ذقتيها ولا لا يعني أخت شريف.
0: السلطة المشوية
1: يعني أي السلطة المشوية هي موجودة تقريبا في المراكز التجارية. أي سلطة مشوية خاصة تسمى يعني يعملوها بالفلفل الحار وأيضا بالطماطم يعني وأحيانا بالبصل، فتكون تقريبا موجودة على الأطباق وفي البيوت التونسية.
0: حلو.
1: مع الطاجين التونسي. نعم
0: الله التونسي. على الطاجين الله
1: اللذيذ. وأيضا العصبان، العصبان هو يحضر من خلال يعني استعمال أحشاء الخروف
0: عندنا نحن نفس الشيء، نفس هذا.
1: نعم.
0: العصبان
1: نعم. نعم العصبان تقريبا هذا قاسم مشترك يعني ما بين بين سلطنة عمان. الحشو يكون طبعا بالأرز وبالخضروات وأيضا بعض التوابل، إضافة بعض البيوت وفي بعض أيضا الولايات تبقوا يعني المرق يعني الصالونة كما تقول بالعماني. بالنسبة لليوم الثاني، اليوم الثاني يكون مخصص للمشاوي، يعني المشاوي وتحضير القديد وأيضا بعض الأكلات الرئيسية، الطبقة الرئيسية طبعا تشتي بالعلوش بالخروف في العاصمة خاصة والشمال، شمال تونس بعض أيضا المشاوي في الساحل مثل سوسة المهدية والمنستير يعمل بعض الأكلات كما المرق وأيضا المشاوي والملفوف. بعض الأطباق أيضا اللي تعتمد على الفلفل وهنا الأكلة الشهيرة أيضا الهريسة. بعض أيضا الأكلات الأخرى خاصة في الجنوب التونسي العصيدة، العصيدة التونسية هي شبيهة بالعروسية تكون باللحم طبعا. أيضا في القيروان وفي الوسط بعض يعني المقروض، مقروض القيروان هو نوع من الحلويات يعني اللذيذة القيروانية مع القهوة ومع الشاي أيضا. وبالنسبة خاصة بعض العصائر اللي مشهورة بها تونس خاصة الشاي الأخضر بالنعناع، الشاي الأخضر بالنعناع خاصة بعض الأكل وبعض بعض الحلويات. أيضا القهوة العربية والقهوة التونسية تكون موجودة يعني على المائدة التونسية. أيضا استعمال عصير الليمون يعني بين قوسين نقولوا السترونات وهي كلمة بالفرنسية. طبعا عصير الليمون خاصة مع البقلاوة ومع الغريبة وأيضا الزلابية والمخارقة التونسية وأيضا اليويو وأيضا بعض المشروبات الأخرى اللي هي خاصة في الجنوب التونسي يشربوا اللاجبي اللي هو عصير طبيعي للنخل وعصير لذيذ جدا يعني وأيضا يعني مفيد أيضا.
0: ما شاء الله ما شاء الله أستاذ علي، يعني المائدة ما لذة وطاب
1: أيضا البن والرايب يكون متواجد أيضا خاصة يعني المساعدة للهضم. ونختم بماء الزهر، هو ماء الورد دائما يكون موجود خاصة في العصائر وأيضا في القهوة. هذه تقريبا أهم ربما الأطباق التونسية والعصائر والمشروبات التونسية اللي تكون موجودة يعني في اليوم الأول وخلينا نقول اليوم الثاني وأيضا اليوم الثالث في البيوت التونسية وفي أغلب يعني
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كفيت ووفيت يعني، وما شاء الله عليك أستاذ علي. طبعا أنا خليني أعرف المستمع الكريم، أنت إعلامي وناشط من تونس الجميلة ومقيم معنا في السلطنة، بس أنا أقول لك أنت بين أهلك وناسك وسعيدين جدا باتصالك. إذا حب تهني أو تقدم تهنئة لأحد تفضل أستاذ علي.
1: أنا نحب نهني طبعا كما ذكرت يعني كل العاملين يعني معك في البرنامج اليوم في تهنئة العيد. كل أيضا أحبابي وأصحابي وإخواني وأهلي الحقيقة هنا في سلطنة عمان، لأن هذه بلدنا الحقيقة، هذا البلد الذي احتضننا ما شفنا منه إلا كل الخير. الله يديم الأمن والأمان يعني على هذا البلد الطيب. كل الجالية التونسية الحقيقة نوجه لهم يعني تهنئة بمناسبة العيد، كل المقيمين أيضا وكل أنا أيضا مدرس وأيضا كل يعني معلمي مدرسة الباسط بدءا بالمدير الأستاذ عبد الله بن حمود الزداري ونائب المدير أيضا الأستاذ علي العجمي وكل العاملين وكل الطلبة، وإن شاء الله بالتوفيق لأبنائنا الطلبة الحقيقة بعد
0: العيد
1: يعني إجازة العيد إن شاء الله ربي ينجح وربي يوفقهم إن شاء الله. ومشكورين طبعا يعني إذاعة الشباب على هذه المعايدة الجميلة، وإن شاء الله دائما وأبدا الحقيقة نكون متواجدين معكم
0: إن شاء الله. شكرا لك أستاذ علي، يعطيك العافية وكل عام وأنت بخير وعيدك مبارك. شكرا لك، يعطيك العافية. شكرا. من تونس الخضراء إلى أم الدنيا إلى مصر، ومعنا إعلامية جميلة هدية عبد الرزاق. أهلا وسهلا أستاذة.
2: أهلا وسهلا، مساء الورد مساء الخيرات عليك أستاذة شريفة. أهلا بيكي، كل عام وأنت بخير، وعمان بلد الأمن والجمال بألف خير يا رب.
0: وانت بخير وصحة وسلامة وحمد الله على السلامة.
2: الله يسلمك يا رب،
0: اللي جاي من السفر
2: عليكم الأيام بألف خير، ودايما عمان منورة بأهلها وشعبها.
0: أمين يا رب. أمين.
2: ويدوم عليكم يا رب الأعياد والمناسبات الجميلة يا رب.
0: اللهم أمين. خبرينا كيف قضيتي اليوم مع الوالدة؟
2: والله ما قضيته بس مع الوالدة. قضيت اليوم عيدي مع أسرتي الثانية في عمان، لأن احنا لينا أصدقاء كثير عمانيين.
0: حلو.
2: ومع والدتي، وكلت اليوم القلية
0: ما شاء الله.
2: وكيف كان، والأجواء كانت كثير صراحة جميلة. أنا بحب كثير أقضي العيد في عمان بسبب التجمعات الأسرية ووجود الأطفال والأهل، وموجودين معانا الخامس جيل، الجد والأطفال والأصدقاء.
0: الحمد لله.
2: فالحمد لله، الله يدين علينا يا رب مناسبتنا وأعيادنا.
0: أمين. أنتوا في مصر مشهورين بالكعك دايما بالعيد صح؟
2: الكعك في العيد الصغير.
0: والكبير إيش تسوون؟
2: الكبير احنا بنسوي عادي، باللحمة عادي، وبنذبح الأضحية.
0: أيوة.
2: الصباح بنقوم نسوي الفتة. الفتة بس ما الفتة العمانية. احنا الفتة المصرية بتكون عبارة عن العيش اللي هو الرز والخبز واللحمة عليه والصوص الأحمر. ودي الفتة المصرية، فده أساسي يعني، لازم إحنا في مصر لازم ناكل الفتة، فده شيء أساسي يعني. لكن الكحك بيكون في العيد الصغير.
0: في العيد الصغير.
2: يس.
0: هي الفتة قريبة من التريد عندنا، اللي هي الخبز مع أو مع العيش مع المرق.
2: الفتة هنا في عمان شوية بتكون بالخضار.
0: أيوة.
2: بتكون شوية مهروسة، لكن صح. احنا بتكون يعني كده طابق رايس، طابق خبز، طابق لحمة، فبتكون كل شيء كده طابق طابق طابق. وكمان بنسوي الرقاق، يعني تعرف الرقاق باللحمة المفرومة. فعندنا في مصر يعني هو ده، لكن انتم ميزتكم هنا في عمان بتسوي اللحمه باكتر من طريقه.
0: صح.
2: القليه والمشكاك والشوى.
0: صح.
2: طبعا انا مستنيه بكره علشان المشكاك، ومستنيه بعد بكره علشان الشوى.
0: بالعافيه عليكي. حابه تهني احد استاذه بما انك موجوده معانا؟
2: والله انا حابه اهني الشعب العماني بست واخلاق، والله يا ربي يديم عليكم المحبه والطيبه والامن والامان. وحابة أهني طبعا من خلالك الشعب المصري ومصر أم الدنيا، وأقول لهم كل عام وأنتوا بألف خير وصحة وسعادة، والأمة الإسلامية كلها، وحضرتك طبعا أستاذة شريفة. سعيدة.
0: شكرا.
2: جدا بأن أنا معاكي على الاتصال الحين. طبعا أنت شفتيني وأنا بتكلم عماني مش بتكلم مصري.
0: لا أنت متقنة يعني ما شاء الله عليكي.
2: لا أنا علشان بنتكم برضو متربية وسطكم. ولكن احنا لما بنكون في عمان تحسي على طول اللسان ينقلب، لازم نتكلم عماني.
0: حبيبتي بين اهلك وناسك، وان شاء الله تستانسين بكل اجواء العيد ان شاء الله. وتحيه ليكي وللوالده ولكل اسرتك الموجوده عندنا في السلطنه، وتستانسي ان شاء الله بكل شيء موجود في السلطنه وبالاكلات، وتتهني بالعيد السعيد ان شاء الله.
2: اشكرك استاذه شريفه، يا رب ونعاد علينا الايام بخير. وان شاء الله بقى يعني انت هي كده كده العادات بين عمان ومصر كتير مشتركه.
0: صح.
2: في التجمعات.
0: صح.
2: في الأهل احنا بس بيفرق ان انتوا بتتجمعوا في المنازل وفي البيوت. احنا بنتجمع في المنازل وفي الشوارع بره يعني.
0: أيه.
2: العدد بقى
0: هو العيد ورمضان دايما لما يقولوا ايش رمضان في مصر حاجة تانية، وكمان العيد في مصر حاجة تانية.
2: العيد شوفي العيد مستو الأعياد ورمضان هو طبعا في مصر حاجة تانية، في الزحام.
0: صح.
2: وتعرفي العدد بتاعنا ما شاء الله. فبتبقى الموضوع زحمة أكثر، لكن صراحة أنا بشوف كل المناسبات الإسلامية أو المناسبات اللي هي زي الأعياد ورمضان، أعتقد كل الدول العربية العادات قريبة من
0: صحيح.
2: بعض تجمعات الأهل وتجمعات الأصدقاء.
0: أكيد.
2: واللي جاي من السفر واللي غايب فبتبقى حلوه.
0: صحيح.
2: لما رب الاعياد ورمضان بيجمعنا دايما.
0: بص انا عايزه اقول لك حاجه، انه انا مبسوطه جدا جدا ان باتصالك.
2: أيوة
0: الجميل
2: بالمصري.
0: ده بنقلب الدوره، بتحكي عماني بتتكلم عماني، انا راح اتكلم.
2: أيوة
0: مصري.
2: انت كمان تكلمي مصري، انا عايزه اقول لك على حاجه
0: جامد قوي.
2: ايوه
0: شكرا يا استاذه، يعطيك العافيه، وتحيه لكل الموجودين معك. شكرا
2: حبيبتي
0: مع السلامة.
2: تحية مني ليكي. مع السلامة.
0: شكرا. مع السلامة. وأيضا معانا من مصر الحبيب الأستاذ محمد. أهلا وسهلا يا أستاذ محمد.
3: أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك.
0: إزاي حضرتك؟ عامل إيه؟
3: الحمد لله.
0: كل عام وأنت بخير.
3: وأنت بخير وصحة وسلامة يا رب.
0: اللهم امين. خبرني استاذ محمد، يعني انت صار لك فتره مقيم بالسلطنه صح؟
3: صار لي حوالي تقريبا 6 سنوات في عمان.
0: ما شاء الله ما شاء الله. ايش الاشياء اللي خذيتها كذا من السلطنه وحسيت انها متشابهه ايضا مع التقاليد والعادات اللي في مصر؟ احنا قبل شوي كانت معنا الاستاذه هدير ايضا من مصر، هي اعلاميه وكمان كلمتنا كذا عن الحاجات المشتركه.
3: انا حسيت لي 6 سنوات في مصر في عمان، ما حسيت ان انا في بلد غريبه، حسيت ان انا في وسط اهلي.
0: الحمد لله.
3: يعني بيتعاملوا كده باحترام وبحب، يعني مثلك زي اي واحد في عمان. يعني كتير يحبوا المصريين، مصر وعمان ما شاء الله، يعني المعامله طيبه جدا.
0: الحمد لله.
3: ما بتحس بفرق.
0: الحمد لله.
3: ما في عنصرية، ما في أي شيء.
0: الحمد لله، الله يديمها يا رب. خبرني أستاذ محمد، إيش الأشياء اللي تحرص دائما أنها تكون متواجدة في العيد عندك، وتجمع الأهل، الأصدقاء أكيد معاكم مقيمين أيضا في السلطنة، كيف تجمعاتكم، كيف تجهيزاتكم للعيد؟
3: بالنسبة للسهرة بنتجمع كلنا، بنسهر مع بعض في الليل، وبنفضل مع بعض نروح نصلي صلاة العيد، وبنرجع نروح مطعم نفطر وهالأشياء، وبنفضل مع بعض يوم العيد كامل. نخرج نروح البحر، نخرج الموج في أي مكان، الكرم نقدر إن احنا نتحرك، يعني ما بنسيب بعض في هذه المناسبات.
0: حلو.
3: نكون مع بعض.
0: إيش الأكلات اللي حبيتها في السلطنة؟ يعني كذا أكلة تحس يعني أنها لذيذة وتعجبك دائما تاكلها.
3: انا احب كتير الاكل العماني. يعني عمان ما شاء الله تميز بالاكل العربي، يعني البرياني، المندي، الاوزي، ما شاء الله، يعني هذا الاشياء كتير احبها. وخصوصا المندي العماني ما شاء الله.
0: هو المندي اكثر شيء يمني، لكن ما شاء الله هنا عندنا في عمان بعد يعني يسوون المندي بطرق مختلفة، يعني
3: بطرق مختلفة.
0: أيوة فعلا. يعني هي تتشابه كل واحد، بس هي طريقة البهارات والطريقة الطبخ نفسها. عندك تهاني تبريكات حاب أنك تهني أحد أستاذ محمد؟
3: يعني لو هني أهلي في مصر وأصدقائي، أقول لهم كل عام وأنتم بخير، وأيضا أهني أصدقائي في عمان كل عام وهم بخير وعيد سعيد عليهم يا رب، ودايما وسط أهليهم. وإحنا عمان ومصر ما في فرق، ما بنحس بغربة.
0: صح.
3: يعني بنحس إن إحنا متواجدين مع أهلنا.
0: الحمد لله الحمد لله، وإن شاء الله دايما هذا الإحساس يكون يعني موجود أستاذ محمد، وإقامة طيبة دائما إن شاء الله بين أهلك وناسك، واستنسوا كذا بأجواء العيد إن شاء الله بين الأهل والأحبة. وكده عندك أصدقاء من السلطنة، يعني أكيد ممكن بتحرص تزورهم.
3: عندي أصدقاء كثير عمانيين، يعني أكتر أصدقائي هنا في عمان عمانيين، لأن أنا أشتغل في مطعم، فكل أصدقائي عمانيين.
0: حلو حلو. وتحرصون دائما ايضا تقدمون وجبات كثير حلوه لزبائنكم بكل تاكيد.
3: اكيد، يعني عندنا ما شاء الله كل شيء، يعني في المطعم حلو، البيتزات، العيوش ما شاء الله، يعني بنقدم كل شيء.
0: جميل جميل، يعطيكم العافية أستاذ محمد، ونحن شاكرين جدا بيعني تواصلك معنا، وأن خضيناك أيضا بهذا الاتصال الجميل. شكرا لك.
3: أنا شكرا جدا لحضرتك.
0: شكرا.
3: الله عمرك.
0: يعطيك العافية. شكرا.
3: الله يعافيك. مع السلامة.
0: مع السلامة. إذن نأخذ فاصل ونرجع بعد هذه المكالمات الجميلة. يعطيكم العافية.

هي هذه الأغنية اللي كنت أقول لك منتصر غناء المجموعة، مبارك يا عيد مبارك أحلى الأيام، إيش نهارك شي كذا.

0: السلام عليكم، كل عام وانت بخير يا ناصر.
1: كيف العال؟ كل عام انتم بألف خير
0: وانت
1: وصحة وسلامة،
0: بخير
1: الوطن الغالي يكون بخير وعافية يا رب العالمين.
0: اللهم امين. عساكم من
1: امين.
0: عوادة.
1: وانتم من عوادة، واسعد ايام العيد بإذن الله تعالى
0: امين
1: للأسرة كاملة.
0: امين. من وين تكلمنا يا ناصر؟
1: اتكلم من مسقط.
0: من مسقط. خبرنا اجواء العيد معاك، كيف كانت اليوم؟
1: والله اجواء العيد جميلة مع الاهل مع الأسرة، والتقاء الاهل والأسرة، والحمد لله رب العالمين،
0: الحمد لله.
1: الذبايح وعمل الشواء.
0: العيديات عيدتوا، أهم شيء لا تنسوا الصغيرين.
1: عيدنا وسامتنا برفقة الأهل كافة، الوالدة والأخوان وكلهم والأسر كامل.
0: الحمد لله
1: اللهم
0: الحمد
1: لك
0: لله.
1: الحمد يا رب.
0: في أول يوم تحرصون تسوون العرسية ولا القلية أو
1: لا،
0: المقلاي؟
1: أول يوم نعمل العرسية الصباح،
0: أي
1: وبعد العرسية نجهز ترتيبات الشواء
0: الله.
1: وندفن الشواء، والحين عاد جالسين ننتظر القلية، وعاد باكر نلقي
0: الشوى.
1: الشواء معنا.
0: الله
1: نعم،
0: حلو. يعني انتوا اول يوم تحطون الشوى في التنور وثاني يوم تطلعونه.
1: أول يوم نعم نحط الشواء في التنور، وبعد نخلص نحط الشواء بالتنور، نتجمع كامل الأسرة من الأخوة والوالدة
0: حلو.
1: والكل، ونتجمع كامل يعني يمكن مال 6 بيوت 7 بيوت، نتجمع
0: ايوه.
1: كلنا في بيت العود
0: عقب ثالث
1: نسميه.
0: يوم ايش تسووا؟
1: ثالث يوم المشاكيك.
0: نمشاكيك. يعني ما شاء الله، انا احس انتوا
1: نعم.
0: اول يوم تقطوا كل اموركم. على فكره امس سالوني كله تقولي تقطوا تقطوا، يعني تقطوا معناها يعني
1: لا،
0: تخلصوا
1: احنا
0: اموركم
1: ما ماشيين،
0: تجهزوها.
1: احنا ما سايرين على المثل الدارج اللي يقوله ان مسقط ما يعيد بكيك.
0: لا لا نعيد. افا
1: مسقط
0: كيف؟
1: مسقط وجميع الولايات، وهذه كل
0: اي
1: عيدهم واحد.
0: ما
1: والله
0: المزاح، ما
1: ملك
0: المزاح،
1: الحمد.
0: بس هم يمزحون.
1: هي ما المزاح،
0: اي
1: ترى انا اقول
0: اي
1: يعني
0: صح.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: اللهم يحفظ هذا الوطن
0: آمين
1: ويحفظ مولانا جلالة السلطان هيثم
0: آمين
1: واولاده
0: آمين يا رب.
1: وكل من يخدم هذا الوطن يا رب. وكل
0: اللهم
1: عام
0: آمين.
1: والف، وكل عام والف خير للجميع من مواطنين ومن مقيمين.
0: اللهم آمين. عقب باكر غدانا معاكم يا الفوري.
1: تشريف تشريف تشريف.
0: وإن شاء الله شواكم يطلع ناضج وحلو.
1: إذا هذا كان بنوصل لكم إلى الإذاعة،
0: أحسنت
1: الشباب.
0: أحسنت أبوي، ما تقصر ما تقصر. فيكم الخير
1: بارك الله فيكم،
0: والبركة.
1: كل عام وأنتم
0: وأنت
1: بألف خير
0: بخير
1: يا رب.
0: وأنت بخير، يعطيك العافية يا رب.
1: آمين.
0: شكرا
1: بارك الله
0: شكرا،
1: فيك،
0: يعطيك
1: بارك
0: العافية.
1: الله فيك.
0: شكرا أيها لناصر، وما شاء الله الرسائل، سمحوا لي أنه يعني أخذت كثير اتصالات، وبعض الرسائل أيضا اللي وصلتنا في كثير من الصور الحلوة أمانة اللي وصلتنا عن أجواء العيد هنا اللي ذابحين ما شاء الله. والعاصمي راسل كذا صور وقت الذباح، وقت يسوون التبزيرة على اللحم، ويعطيهم العافية شباب، هم شغل الشباب اللحم ما شاء الله. التجهيزات الثانية والأمور الثانية اللي من كم شهر الحرمة. يعطيكم العافية جميعا أمانة، كل حد يؤدي دوره، كل حد قائم بأموره، كل حد خلاص له عاداته وتقاليده، ومعروف أنه هذا الشخص هو اللي بيسوي هالحاجة، أو خلاص موكل له هذه الأمور، اللي يروح السوق يشتري، واللي يجهز أمور الفوالة، واللي له يجهز أمور التنور والشوى، واللي يجهز أمور المشاكيك، هو اللي يضبي، ما حد يضبي غيره، لأن إذا حد ضبي غيره بيحترقن. تصير منتصر عندكم؟ تضبي أنت؟ أنت بأي فريق؟ الشوى ولا المشاكيك ولا الأكل بس؟ كل شيء أنت؟ مرة زين والله، حلو أنه منوع يعني في كل شيء جميل. نحن نقول يعني كل عام وأنتم بخير وأيامكم سعيدة. يا رب كنا كذا يعني رفقاء، يعني طيبين برحلتكم وفي مساراتكم وفي مسامعكم. شكرا لكل من اتصل، شكرا لكل من شارك، شكرا لكل من حاول ايضا انه يتواصل معنا ويكلمنا، شكرا لكل من ايضا رسل الرسائل، شكرا لكل من هنانا ايضا تحت الهواء، شكرا للمسؤولين الداعمين دائما لنا بإدارة الشباب ومدراءها ومذيعينها وطاقم البرامج والمخرجين، ايضا زملائنا في كل القنوات امانة، بالتلفزيون ايضا عماني، بكل القنوات أيضا الخاصة، يعطيهم العافية، لأن كل واحد قائم بدوره أنه يحط كذا تغطية جميلة للعيد وأجواء العيد ومناشط العيد، ويستقبل أيضا تهانيكم وتبريكاتكم وسوالفكم الحلوة والجميلة. أمانة أثلج صدري اليوم الأطفال اللي شاركوا، لأنه العيد فرحة والفرحة أحيانا دائما نقول نحن الفرحة فرحة الأطفال، هي فرحة الجميع، لكن الطفل كذا يبقى لها مصداقيته، يبقى لها يعني عفويته في الكلام، عفويته في التهاني. لكل من شاركونا أمانة اليوم، أيضا من خارج البلد المقيمين لا ننساهم، بين أهلكم وناسكم، استانسوا بهذه الأجواء الحلوة في العيد، وأكيد يعني خاصة اللي صار خلاص صار لهم سنوات في عمان صار لهم

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كل عام وأنتم بخير.
2: كل عام وأنتم بخير.
3: وعساكم من عوادة.
1: كل عام وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم بخير.
3: وعيدكم مبارك.
4: وعيدكم مبارك.
3: عساكم من عوادة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين أينما كنتم اللي تستمعوا لبرنامج الكاسر والرحماني، الكاسر والرحماني اللي يأتيكم من إذاعة الشباب من سلطنة عمان. الكاسر والرحماني وحلقة استثنائية عن عيد الأضحى المبارك، تفاصيل العيد وذكريات العيد وسوالف العيد وقصائد العيد ورمسات العيد وفنون العيد يعني واستعدادات العيد والكلام الكثير اللي حوالين العيد يرويه معي ويسولف معي الشاعر القدير الوالد محمد بن حميد الحارثي، تفاصيل كثيرة معه، كلام وايد عن ذكرياته حتى من يوم هو يعني صغير، من يوم كان طفل إلى العمر اللي صار فيه، الله يطول في عمره وعمر الجميع. الكاسة والرحمن يتواصل معكم إن شاء الله بعد الفاصل والتفاصيل عن العيد، عن عيد الأضحى المبارك. رجعنا معاكم مستمعين أينما كنتم اللي تستمعوا لبرنامج الكاسر والرحماني وحلقة استثنائية عن العيد، عن عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بخير، اللي متيلس على المشاكيك ولا اللي متيلس على يعني الشوى ولا اللي متيلس وين ما يكون ولا أيضا متيلس على الحلوى العمانية نوجه له كل التحايا. اللي في الطريق نقول له هل في الطريق، ربط حزام الأمان، لا تنشغل إلا بالطريق وتوصل إن شاء الله بالسلامة. اللي معيد وين ما يكون نقول إن شاء الله يقضي معانا وقت ممتع وإن شاء الله وقت مفيد بصحبة الوالد محمد. الوالد كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: أنت بخير؟
1: الحمد لله أخ سالم.
0: الله يعطيك الصحة والعافية.
1: الله عافية.
0: يا مرحبا بك، كل عام وأنت بخير
1: وأنتم صحة وعافية
0: وعيد السلام إن شاء الله.
1: الله يعود على الجميع وعلى عمان وأهلها وعلى صاحب جلال السلطان هيثم الصحة والعافية.
0: اللهم آمين.
1: والعمر المديد.
0: آمين إن شاء الله يا رب العالمين. ذبحت ولا بعدك؟
1: بعدنا.
0: بعدك.
1: بعدنا. بعدنا اليوم عاشر.
0: أيوة.
1: هو الحقيقة عيد النحر اليوم.
0: نعم.
1: اليوم النحر.
0: نعم. نعم. زين عم محمد. نعم. بما أن إحنا اليوم أول يوم في العيد.
1: نعم.
0: استعداداتكم يعني من من من من متى تبدأ تستعدوا؟ بنتكلم عن الحقبة الماضية.
1: ماضية.
0: نعم.
1: والله الماضية إحنا كنا في الماضية من تاريخ واحد.
0: من واحد. من
1: الحين. شياب كزمان تعرف أنت. يصنعوا الباروت ويجهز الباروت ويجهزوا تشوف تفاقتهم صمع وتبدي الرازحات نرزح ويبديوا سمعنا تهلول الأولاد الأولاد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نخرج
0: حفظنا الحفظ شيء منها
1: بس هذا مقطع على المقطع يقول الصغيرين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر وسبحان الله خطف الأعلى مسجد سبحان الله القيل ملائكة ما تسجد وهكذا.
0: نعم.
1: الصغيرين.
0: نعم.
1: ويخرج عندهم رجال كبيرة ونسوه.
0: نعم.
1: في السكيك
0: يقريوهم
1: ذاك يقرأ الكبير هو اللي يرد
0: هلا وراء الأطفال.
1: الأطفال.
0: نعم. يعطيهم شيء ولا مبالغ ولا
1: حاجة؟ لا أبو يحضر كان تعرف أنت الحياة بسيطة هيك اليوم.
0: صحيح. نعم.
1: نعم. من خلاصنا قالوا خل أنت قهوة يا أبو لنا قهوة.
0: نعم.
1: وتقهوينا وخابوا المتيسر وراحوا الحال.
0: نعم. زين على على هالمنوال اللي تكلمت. نعم. عنه الحين يعني تذكر. نعم. الحين رجعتنا على يوم على أيام الطفولة.
1: نعم.
0: نعم. ذكرياتك أيام الطفولة في العيد تتذكر كيف كان؟
1: والله أتذكر كنا شياب ما شاء الله استعداداتهم ونخرج معهم إحنا نخرج عندهم ونساعدهم في صناعة الباروت
0: ما شاء الله ساعدوهم
1: كيف؟
0: صناعة الباروت
1: صناعة الباروت ونسير ونحرق الشخر الشخر هذا الفحم هذاك ما هذاك هو بس يصلح البارود
0: سبحان الله
1: كيف.
0: نعم. طبعا للتوضيح للي ما يعرف الشخر هو شجرة نعم تنبت أكثر على حواف الوادي
1: من بعد وفي البلاد
0: نعم
1: موجودة
0: في
1: كذا تسوي زهور بيضاء
0: نعم
1: طلع
0: نعم هي حتى مضرة للعين.
1: مضرة؟ مضرة كان أول يوم
0: حلاب حلاب
1: حلاب هيك يوم يطعنا الشوك نطلع بالحلاب.
0: صحيح. حتى كنا حتى احنا لحقنا عليها.
1: نعم. ولا لا نحرق هذاك الصخام الفحم.
0: حتى عمي بلا مقطع خروف يعني الثمرة مالتها ننقعها.
1: لا
0: هذيك لما هذيك كنها اللمبة هذيك ننقعها تسوي صوت. صح. كنا سكتون.
1: صحيح.
0: نعم. زين.
1: وكنا أخذ لك نجمع ونسوي الصخام وبيجيب الشياب هذيك الشبة والشورة. نعم. خلطوه
0: مع بعض
1: حاجات كذا هذا حل باروت وهذا يجهز هذا كم من يوم هذا يقوم يجهز الحطب سير من مسيوح مثل اليوم سير بدها حمير
0: حطب حال الشواء
1: حشواء وحال المشاكيك وحال عرسي نسير ونجمع الحطب هذا جهزنا الحطب عادي انتظروا انتظروا العيد عادي استمروا رزحات استمر هيك الايام استمر رزحات والتهلول هذيك ليل ليله العيد عاد ليله العيد قطعوا ليله العيد هذا الصباح قوموا عاد الاهل من هناك بعد طبعا بعد الصلاه عاد جهزوا معنا جهزوا ما مثل اليوم يجلسوا في مجالس كلهم مع بعض لا كل حال في بيت نروح سير هذا البيت وسير هذا البيت وسير
0: تروح تحاولوهم
1: نحاولهم نسلم عليهم بيت بيت وعاد الأولاد الصغار يعطوهم
0: يعيدوهم
1: وعاد لين بنص البيوت عندنا نخرج حال مصلى
0: صلى العيد
1: صلى العيد عاد صلاة العيد بعد الصلاة وخلصنا مصلي العيد عاد رعات الرازحة جاهزين عاد خلاص عاد نرجع من المصلى هناك برازحة
0: من المصلى عازي ولا
1: لا رازحة
0: رازحة
1: وقصافي
0: اها
1: لين عدنا وصلنا البلاد وصلنا البلاد عاد الناس هلاك اللي ما زايرينهم قبل نروح
0: ما تكملوا في المقام الرازحة
1: لا لا لا نكمل عاد هيك العصر
0: هذيك الساعة من توصل
1: هذيك الساعة نتبع البيوت
0: ايوه
1: من لا لا من بيت على بيت على رزحه مستمر
0: رزحه تسلموا تروحوا تسلموا عليهم بالرزحه
1: نعم من رزحه
0: من بيت على
1: بيت على بيت لين نخلص البيوت عاد خلصنا البيوت عاد العصر عاد هناك حيث المعتاد في المقام
0: في المقام مكان رزحه
1: مكان رزحه العصر وعاد وفي الليل عاد لك ثلاث ايام كذا
0: عصر وليل
1: عصر وليل
0: الا اذا اشتغلتوا بشيء
1: بس هذيك اليوم خلصوا اليوم النهر طبعا ترى ذبح في العيد
0: نعم
1: نذبح بعد الصلاة وبعد السلام هذا يصير نذبح وخلصنا عاد نذبح عاد العصر عاد إذا شيء فرصة ما عم يرزحوا ما شيء عاد الرمسة لازم
0: ليل
1: عاد نرمس ما شاء الله خرجوا الأطفال والنسوان وتلقى ما شاء الله مسويين هيدا
0: طيبة
1: طيبة
0: ما شاء الله
1: نعم
0: زين عمي عاد الحين بنرجع وبنسولف عن القصافي وعن الرزحات وعن كل حاجة
1: نعم
0: لكن بعد الفاصل
1: إن شاء الله
0: فاصل وراجع

0: رجعنا معاكم مستمعينا ومع الوالد محمد وذكريات العيد وطبعا كل عام وانتم بخير جميعا وين ما تكونوا. عم محمد تكلمنا احنا طبعا عن ذكريات العيد وكيف تفاصيلها وبدايات اول يوم والى اخره. الحين شيء نريد نماذج مثلا من القصافي. قصافي مسير. قصافي درب.
1: نعم
0: شيء نموذج من القديم من الجديد من اي شيء مال درب.
1: مال درب. لا
0: نعم
1: بنا ريال هذه القصافي
0: زين.
1: بنا
0: ما يخالف ماشي بس
1: بنا ريال.
0: نعم زين. قلت لي العصر تعصروا.
1: عصر.
0: نعم اول طبعا هيزار وبنادق وامور اول وتالي
1: ضرب
0: صمعه بدل
1: صمعه وخلافه خلاف عاد السلاح الثاني عاد
0: الجديد
1: جديد.
0: نعم
1: وعاد ما شاء الله ما اقول لك يفرغوا صناديق هيزان
0: ما شاء الله
1: كذا ذاك اليوم ما مثل اليوم من نوع الاطلاق ما في كهرباء
0: كل زمان بزمانه
1: ما شي كهرباء وما شي خطوره. خطوره اقول لك ما شي
0: صحيح. والحين المنع ترى له ايضا اهداف
1: معلوم
0: اكيد له معلوم. اهداف يعني الحفاظ على سلامه الجميع
1: صحيح
0: هو اهم
1: شيء
0: سلامة الجميع أهم من كل شيء.
1: ترى الشيابة ولد أنا يقول إحنا نحمل بنادق يقول ولدي اتفاقي بس 7 عقول
0: صحيح ما عقل واحد صحيح
1: 7
0: لأنه يرد عن عمره.
1: كيف
0: إنزين نبدأ عمي في الأشعار.
1: نعم.
0: انطلاقاتك العم محمد يعني مع من بداياتك انطلاقاتك؟
1: أنا بداياتي في عند الأسرة
0: عند الوالد
1: الوالد الله يرحمه والدي حميد بن مالك.
0: نعم.
1: كنت أجلس كثير وقرأ ونقرأ الأشعار ونتساءل وكذا أنا والوالد.
0: أيوة. أي فن هو كان يرمس رزحه؟
1: يرمس الوالد
0: رزحه وتعرف
1: عاد إحنا لحقنا عليه ما كثير
0: ودره يعني لا ودر الطلب
1: والكلام ما مسجل
0: ما سجلته عنده
1: لا غير ما استشهد شيء بقصيدة عن الوالد
0: زين
1: ما
0: يسجل يعطيك
1: لا عاد هو عاد ما يحفظه كله انا اقول لك ما في
0: ما مكتوب
1: اول
0: ايوه ما مكتوب.
1: نعم
0: زين هات لنا الوالد
1: والوالد ذكر قصيده هي غزليه كذاك
0: زين تفضل
1: يقول ريم اللي في يافي بشوف عيني من حدر والسولعي لا يبيني سايره وفي غفله فيها لحاسد ما حور مسكين اللي في عقله يحسب ما حد ينظره ناسف غمارات المقانع عن النهر وحتى البراقع على ويوه مصخره يوم ليت هنا نوقف تكازع مستخر ويوم احفل اني عد مهيدني وبهره قلت له سلام عليكم ما يدول الخصر سلام الأحلى من حليب وسكره حيا وسهلا ومرحبا بك يا سقر يبلي محاياة الصخاء مخاطره
0: شوف
1: وميل الشحر هل نبع صد شاحن عطر فوق الصدر رساء وعقب أنيره وذكر الإلهي من صوب من ساعة صوبية خطر ناشل بناديره قرايب بندره
0: ناشل
1: بناديره قرايب
0: بندره الله الله
1: يرحمه نعم الوالد الله
0: نعم ماشي صار التوية مردات ولا شيء
1: لا
0: ماشي
1: ذلك الزمان بعد لما بتدي الشهر
0: تغاريد شيء حال الوالد
1: ماشي اختص بالتغريد لعمي سلطان
0: أخوه
1: نعم هذا العم سلطان احتكيت معه واجد
0: العم سلطان ما شاء الله عنده في ديوان حالة
1: تراليم البادية
0: نعم يعني الوالد أو العم سلطان الله يرحمه يعني من كبار شعراء التغريد في عمان بشكل عام
1: واجد
0: يعني
1: حتى كان سافروا في الأربعينات هو وأهل وهيبة سافروا من عمان إلى السعودية واستغرقوا في سفرتهم هذيك 50 يوم
0: 50 يوم
1: 50 يوم البوش
0: في الطريق
1: وحر رجع مثل وتم هناك يقول ظلينا 6 شهور لين رجعنا
0: في السعودية
1: في الطريق حتى استشهد قصائد
0: الشيخ
1: احفظها
0: يلا تفضل
1: قالوا شالين بوش هناك شلوا بوش يجلبون حالبيع.
0: نعم.
1: وعاد الوالد يوم خرجوا من البلاد عاد بالبوش يتحنن كذا غرد الشايب
0: قال
1: سلطان. قال الوداع يقول سلطان مالك الحارث الوداع يا حول النواب مراحي كروا وداع اللي يبغي نهراحي ويوم مميزة سائر التمتاحي عز الدموع علوي النزاحي وعذاب ويضا خاطري من ذاحي لفرقها أثر سمو مراحي غرب الشريعة تقفا بنواحي ورد الحنين وداع مسراحي واشهد وداعي يتلف الأرواحي يوم الضبيه دمعها النشاحي لنقابل يد وسيوح بطاحي عزة مراصغهن مرايا غساحي
0: ساحي.
1: واشهد شهادة خالق الفلاحي خليتني طير كسيري ناحي ما بيكسب مال وحصن طماحي بي من عليه انت القلم داحي
0: المداحي.
1: بالعاد يوم وصلوا عبري وطلعوا من عبري وقال الوداع يا عبري بتحي ومايدة دار انت بري مسعيدي هايدة اشهد مواطن بوهدا بن سايدة تعطي المتمني بيوب مرايدة
0: مرايدة
1: روحت عنها في دروب كايدة في حر ليهوب وشموس زايدة وينا على رمل حبالة قايدة 50 ليلة فوق قروس عرايدة
0: شوف انت 50 ليلة
1: فوق قروس عرايدة هو اللي تنبذ في الركاب شدايدة ويمسنك سالة من لهيب وقايدة
0: قايدة
1: ولا هنقصند على رغم كايدة وفي في ولهن لغنا قصدنا لا رغم ممكايدة وينا ولهن لغنا لا رغم ممكايدة ومس العوادي في سيوح دايدة بقعة ومن واحد زيد بعيدة دار تحسن مش داد ولايدة وما بلاقيناها الضباع الغايدة ما له مقرن من يعل صفايدة
0: الله
1: يعلها ما تثني عايدة دار محيله من غصون النايدة وسرنا بها ومبت ليالي وايدة 50 كل يوم عدايدة
0: وخمسين
1: كل يوم عد عدايدة والهين يما بين المزايدة وباني يزي في من عيونه نايدة وينا على باني يزي في من عيونه نايدة وما ويا رب على ما شيء علوم من زايدة زرنا ولفنا من زواره فايدة لفنا تغريبة وشوف سيايدة ورينا مقامات الملك ومسايدة
0: الله ورينا مقامات
1: الملك ومسايدة
0: أيوة.
1: نعم
0: ولا فلوس مشي
1: ما ذلك زبان الله سلمك الله يجيرك يا مرض
0: نعم
1: وماتوا 12
0: سبحان الله
1: نعم
0: في الغربة
1: في الأحساء الحساء زين يقول هناك نازلين في وادي وجاتهم نسبة وقالت لهم خرجوا من الوادي تقولوا الوادي في وباء وباء مرض
0: يمكن طاعون
1: وخرجوا يقول يوم خرجنا ارتفع
0: سبحان
1: 12 شخص
0: توفيوا.
1: قال الشايب يقول بطرشك يا طير يا حوامي أن لا تحير عن 3 أيامي شل الخبر عدنا ورد سلامي صوب دير تنتريولنا أعلامي وقول امرأتنا عقبهم أسقامي وحمامة الأرواح تاخزامي من ربعنا خذت ريال تمامي برخصن ولا شله زبل سوامي وميت أربك يا خالق إلا نامي بيوار تربة مكت الأسلامي تستل علينا في ديرة الحكامي في ديرة مني أخو أمامي ويا ربعنا أولالنا المشامي بنترك مسكن بلور الشامي يا دونها ليكم نصيفة عامي دونهم تربيفة رمول عرامي
0: عرامي
1: زي العاد ويوم رجعوا وصلوا شافوا معالم عبري الجبال وهذا راجعين عادوا
0: طمنوا
1: قال بانت معالم ديرة اللوطاني باللي عليها مديمه كيساني اشهد عليها خاطري شفقاني ما ريت من صوبها خبر وبياني
0: يعني
1: هذا شوقها سرنا دهر وزماني سير بطول الهاير مقراني وتقطعت من هين الازواني كيرانها نزلت بلا عدواني وطالت غرابهن وانتهن قيساني والحومها انصمت على العظماني ولنروحا والشمس عالدفاني سوى المخب الذيب لي وعاني والرمل تملق صاه زماني ما دورا منه طلب عذراني أمست بيني وبينهن ودياني وتبعدا عن ديرة الخيراني وبدوة سلامي لشيخة البلداني عبري وسوت في الخواطر شاني يا دار ظل مبرد بغناني ربي عليها ردني سلماني.
0: الله ربي عليها
1: ردني سلماني.
0: صحيح ما شوية اللي خطف عليهم
1: 6 شهور
0: نعم ومن غير اللي الأمراض وهذا
1: غير الأمراض غير
0: الحمد لله رب العالمين. الوالد محمد هذا ذكريات سفرة
1: السعودية
0: السعودية اللي هي الشاعر السلطان
1: سلطان بن مالك
0: بن مالك عمك طبعا أخو الوالد
1: في الأربعينات
0: في الأربعينات
1: البعينات.
0: نعم كم تقريبا عاش هو؟
1: هو تقريبا حدود 90 سنة
0: نعم
1: هو والوالد توفي فترة واحدة يمكن 4 شهور بس
0: من أكبر منهم؟
1: الوالد
0: أكبر
1: عبد الوالد, الوالد بأربعة شهور توفى وعاد عبد الله بن مالك تعرف عبد الله
0: نعم
1: عمي دائما بعدهم توفى أصغر عنهم
0: أصغر عنهم نعم
1: ترى له بالله شعار الوالد الوالد عبد الله ما ما ما ما ما رضي حد يكتبه
0: هو مرضي؟
1: مرضي وضاعت كل هالواحد
0: ليش نزين؟
1: بس
0: كذا فكرته يعني
1: بس كذا فكرته
0: هذه أشعار يعني ما
1: أشعار
0: سبحان
1: ما
0: الله
1: ما رضي أبداً وضاعت الأخ سالم قال لي مسجل
0: أو اللي محفوظ
1: محفوظ ولا في الإذاعة ولا بس ما عمل الباقي لو أحكم
0: مش حافظ من أنت شوية؟
1: كان شيء بسيط بس
0: بنسمع على البسيط
1: كنا نشتغل في الإمارات زمان نعم والوالد كنا مع واحد من الشيوخ والوالد عبد الله جاي عاد منضم معنا جاي يشتغل طبعا
0: نعم
1: في السبعينات
0: نعم والبلدان كلها واحدة
1: قال شايب أخوي يوم عاد وصل ضاوي عند الشيخ وشاف المكان وشاف هذا قال ينا على هالشيخ ضاوين
0: ينا
1: لا هالشيخ ضاوين شيخ يرحب بك وحياه
0: شوف كيف
1: فوق السبرين الفنايين وبن العدين اللي شربناه وخلاف سر المد اليمين لقينا العساكر واقف احداه في دين لهم رشاش المكين مكعام كل خصم تنواه وعافنا وخطاب شيء ما يحفظني
0: نعم لكن ما شاء الله يعني هذا الكلام هذا الكلام ما يهون يضيع
1: ضاعت اشعار ضاعت الوالد عبد الله انه ما ما ما, ما رضي تكتب
0: يعني اقول هذا الكلام ما يهون
1: ما يهون عرفت تقول
0: والشعر يعني هذا في استفاده
1: عاد بنجي مع العظم لان انا اكثر انا تلمذن العظم
0: نعم خلفان بن سعيد النعماني
1: عند العظم وعند حميد بن حامد المقحف
0: نعم
1: لا
0: سيابي
1: لا لا تحكيت فيه مجد
0: ايوه ولا شعراء وحوش
1: ولا درامات كانوا
0: نعم
1: درامات
0: صحيح
1: والد ترى من اخواننا النعماني شايب خلفان وعاد حقيقه نسير ونجي عنده
0: هو ما اعمى من يوم كان صغير
1: لا خلاف
0: خلاف عمى
1: بس يمكن عاد نص عمره
0: نص عمره ولا كان في البداية ما
1: لا بداياته
0: تذكر أنت يوم كان فاتح
1: لا لا أنا لحقت عليه أعمى ما شاء الله تقريبا عشفة فوق 100
0: ما شاء الله
1: يسير ويجي في الرازحات
0: الفؤاد فاتح
1: هو نعم 100 وهو أعمى 100 سنة
0: الفؤاد فاتح
1: نعم بعد نسولف عندك انت يقول بتجيب الله الرزح يقول فلان كذا قال اكتب الجواب
0: دعينا هين فطر لسانه
1: ما شاء الله
0: وهو يسولف
1: يسولف
0: ما ينشغل في وادي
1: يشغل
0: انزين
1: نعم
0: من رمسات العظم
1: بعد سرنا وياه شايب واذكر مقابله مقتطفات منها
0: انت وياه؟
1: نعم عاد هذيك اليوم حصلت شهاده
0: نعم
1: كنا في الأخضر بلد
0: نعم
1: فرعي وهذيك اليوم الله يسلمك كانت هناك غي في الليل مستوية وأنا ما عندهم أنا في العمل في الجيش
0: نعم.
1: سارت الصباح ترخصت وسارت وصلت هناك معهم الصبح وكان يرمشه واحد الشيخ عبد الله بن راشد الحبسي
0: نعم
1: في الليل والصباح ألقيته هناك العرب كلهم وسلم شايب ويوم سلم جاوبه
0: الحبسي
1: الشيخ عبد الله عاد يوم رد علي العظم ورحت له انا الوالد عبد الله قال لا نعت نحن رامسين في الليل كذا وده جاي متاخر لليوم واليوم شايب بقى شايب مجالي لو مست تعب ها. واليوم اليوم عليك قلت الولد عبد الله شايب خلفي أنا ولد وتلميذ كيف على رامس قال لا بقت رامس اليوم
0: أنت ترامس أصر عليك
1: قال لا يا والدي بتبع هواك من عقب
0: يا والدي بتبع هواك من عقب
1: وقصر المثل أنت بيديك تشيده شفيت أنا حرير وياقوت وذهب تملك بحر السويسي وكل اللي ولد
0: شوف يا شايبي
1: يا شايبي بتبع هواك من عقب قصر الهواء أنت بيديك تشيده شفيت أنا حرير وياقوت وذهب تملك بحر السويسي وكل اللي ولد
0: الله
1: قال يقول هو في ييتي ما بدني غير التعب
0: في ييتي
1: ما بدني غير التعب قم هاتوا لي شيار بيدي أحصده
0: شوف
1: سأل على التعافر أروح
0: أيوة
1: بشيت حواح من رابع قلنا أنا ما يستشايب تويش ليش بقول له
0: في ييتي ما بدني غير التعب
1: قم هاتوا لي شيار بيدي أحصده قلنا هذا من يانب المعالي توثار القهب قهب انت نشا وحنس معنا مرعد
0: شوف
1: صبحت بلادي للمحيدة في خصب من هالمطر كل محصل فايدة
0: من هالمطر
1: كل محصل فايدة قال يا ابن حميد في دعوة استجاب الرب يقول يا ابن حميد
0: في دعوة استجاب الرب
1: من نعمة يا ربي أعطاني مايدة أمثال يوسف من ساعة ظهر من الجب شاف الزليخة في القصر متصفدة
0: كيف؟ يا ابن حميد
1: دعوتي استجاب الرب من نعمته ربي أعطاني مايدة أمثال يوسف من ساعة ظهر من الجب شاف الزليخة في القصر متصفدة
0: الله شاف الزليخة في القصر متصفدة
1: قال لا تدعي لبي بالعقل عقله منتهب
0: تدعي لبي بالعقل
1: عقله منتهب لا لا قال لا من فضل الله أصبح عنها محتجب
0: من فضل الله
1: أصبح عنها محتجب يوم الزليخة تبغى للمكايدة
0: صحيح
1: وفي عصره يا الوالد سوى للعيب من كيدهن عزة ريول مقيدة
0: الله
1: قال نصر من الله والمرأة سعد هنكب
0: نصر من الله
1: والمرأة سعد هنكب لكن دعته في قيود المحددة ولولا السعادة والمولى بقال ما كتب كانت بتذهيب بأمون الفاسد
0: صحيح
1: قلنا له بنروف به عوص الذهب عن يخترب
0: بنروف به
1: عوص الذهب عن يخترب من صوري يا بولي صياغة ميدده
0: الله أكبر
1: واليوم بعطي المطربي بما يحب قلبي تفرح بالنعم لي زايد
0: كيف كيف
1: بنروف به
0: صوغ الذهب عوص الذهب عن يخترب,
1: من صور يا بولي صياغة ميدده واليوم بعطي المطربي بما يحب قلبي تفرح بالنعم لزايده
0: قلبي تفرح
1: بالنعم لزايده مشيناه من الصباح إلى العصر
0: من الصباح
1: إلى العصر العصر الوالد خلفان فصخ مصر
0: حسر
1: ولحفني لحفني بالمطر
0: ما شاء الله
1: قالوا له كيف الوالد توهش هذي معناه قال أنا شاهد لي محمد بن سليمان البوسعيد في سمد أمام من
0: الشعر الكبار
1: بنيبها قصته بعد ما تشايب خلفه يقول واليوم أنا أشهد هالولد هذا
0: لكن ما شاء الله عليك بأمانة يعني العم محمد
1: نعم.
0: الحين في كلامك وكلامه أنت ما كنك في بداياتك ترمس حقيقة
1: لا ترى يعني
0: خاصة إذا كان يقابلك شاعر كبير
1: اعتلم أنت مكنغب ما جالي مقابل
0: وفي شيء بعد العم محمد يعني تقابل شاعر كبير طلع كل اللي عندك
1: حقيقة وحتى هم كانوا يبصوني يقول عن تقابل غير الشاعر اللي أكبر من قلنا
0: عشان تستفيد
1: قال عشان تستفيد ومن شان ما يغلط عليك
0: صحيح
1: يقول هذا فايدتي
0: صحيح والاستفادة هي كبرى يعني من هالمقابلة للشعراء
1: خير.
0: وخاصة في بدايات الإنسان في بدايات الشاعر لأنه يعطيوك كما تقول طريق يمدولك طريق
1: طريق
0: صحيح مثل ما يقول حافظ حل الوزير على الطوايل بتفلت قفول الرأس كيف وفعلا
1: هذه فهامة
0: المرة رب العالمين يعني ففعلا على الطوايل فلت قفول الرأس والوزير زين قلت لي بخبرك عن قصة
1: هو محمد بن سليمان
0: المساعدي
1: هذا المساعدي محمد بن سليمان مسمد اسم يوم طواع الصغير
0: نعم سمعت عنه
1: كيف هذا شايب محمد عاطي خلفان وزار يحويه
0: شايب محمد
1: محمد بن سليمان عاطي العظم وزار يحويه
0: هو يحظي وزرك
1: يحوي زين والله يسلمك شل الشايب خلفان وزار
0: إذن هذا في شبابه بعد يعني
1: شبابك زمان زين واستويت يا أمطار غزيرة
0: ما الوالد مش شريعة
1: الوالد خلفان مش شريعة والشايب محمد بن سليمان من سمد
0: ما
1: لنا مسافة وادي غير أمطار
0: صحيح
1: ما حد يخلي أسبوعين يقول هناك أنا عندي كذاك غرفة صفيفة صغيرة وطاحت
0: الغرفة هذه من قوة الأمطار
1: وهو الشايب يشتغل في النجارة يقول مشيت أدور وأمطار ما طعنا حال يشتغل ما نشتغل تو في الأمطار هلاك بيجد وهم يسوي الدواء قال الشايب وحده يشتغل حايته
0: صحيح
1: مشي ولاك الناس ولا وخبالوا الشايب محمد قالوا له تو خلفان الجدع في الشريعة
0: والوزار من ساي يدوروا كلام
1: قال له خلفان خلفت المياعيد
0: خلفان
1: خلفت المياعيد يا محمد سليمان خلفان خلفت المياعيد اشهدت واني والوهانة من حسبك في شغل العبيد متعاطي بذراب وشطانة
0: شطانة
1: وعلام والبنت لب الثوب اليديد انت بغيت الاضمام وصيانه ونبن زمط به ليله العيد ليهلونه على نقصانه وبخطفك درب المسانيد من كان عبرتك بطرانه
0: بنخطفك
1: درب المسانيد من كان عبرتك بطرانه انسف عليها وبطلق القيد لا تبقى فر صغر زمانه وفوق المثل بزيدك نشيد أن لا تبقى علي ومانة
0: ومانة
1: قال جالي شايب خلف الكلام قال له ما وعدتكم وخلفت الوعيد
0: ما وعدتكم
1: وخلفت الوعيد لا تعد لها مني وهانة وأن لا مقامك ديرة بعيد ما لقيت ليش للأمانة
0: ما لقيت
1: ليش للأمانة ومن بعد لا عملت الحديد وخدمت لا بصبر ويمانة
0: إيمانة
1: تعطيتها عن منة سعيد يوم النظهر حذادك كان من جماعتها هناك يبيع أغراب وما يطيع فلتهم فالط عطيتها عن منة سعيد يوم النظهر حذادك كان
0: دكانة
1: الله يرحمه
0: آمين هنطلع فاصل ضيح زين فاصل وراجعين

0: الوالد.
1: نعم.
0: لازلنا في رمسة العيد ورمسات نعم. العيد كثيرة.
1: رمسة العيد
0: نعم.
1: فرح العيد طويلة
0: ومستمرة ودامت الأفراح علينا والمصرة يا رب العالمين.
1: الأفراح والنعمة.
0: آمين يا رب العالمين.
1: والأمان.
0: آمين. ويحفظ لنا سلطاننا إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. ويحفظ عمان والشعب العماني. عم محمد.
1: نعم.
0: في قصة مشهورة للشاعر خلفان بن سعيد النعماني
1: نعم.
0: الملقب بالعظم
1: نعم.
0: أظني صارت عليه في الأحساء
1: الأحساء
0: السعودية
1: نعم. الوالد خلفان كان راجع من الحج لكن يوم تعرف أنت أسر وتعب
0: صحيح
1: وجلس يشتغل قال التنام
0: يعني راح الحج وما رجع
1: ما خلصت حتى يقول جلست في وصلت الأحساء وجلست أشتغل
0: أيوة
1: يقول
0: ما رجع هنا
1: لا ضميت مع واحد يقول هناك تبع الاسمنت اشتغل استاد وهو صاحب سجع
0: هذاك
1: لا الشايب العظم قام يشد لي شدان بلحن وكانوا هناك في بيت يشتغلوا هم تقريبا فأهل البيت خرجوا وقالوا تعال الشاعر دخل وتفضل وبتقهوى وكذا والرجال صار عندهم توجال مقاول قال هنا العماني شيب قالوا لا تو طلع شاعر وتو
0: وهذا كبير عاد هو
1: كبير
0: لكن فاتح بعد
1: فاتح وعزموه أهل البيت وتو هناك يتقهوى وهلا تو صار لونها مقال الشايب ما يستوي شغل وشعر قال ما قبض الشعر ولا قبض شغل قال ما الشعر ما أقدر عنه أستحب أن أترك الشغل
0: ولا الشعر
1: ولا الشعر يقول سارت أنا هناك يقول مسوي دكيكين
0: هو
1: يقول تمشي ترى ترخص من ذاك صاحب يقول يوم الثاني مر حد منهم من ذاك
0: نعم
1: وعاد يسلموا عليه وكذا يتشرى يأخذ أغراب وكذي وعاد شايب تمثل فيهم يقول سميته بضل العظم سميته بضل اللي خلق إنسان وجان وبسط لهم رزقه وعليهم فرقه وخلق محمد يلي مظهر الأديان وحيال لنا سنة وشريعة مطلقة قرب سياري يا كويس في الينحان بكتب علينا حق خطه وبطبقه شله ومن تعدى الخضر غني بلحان بياب وبكطير يغني بطارقه وقصد علي من قبل ما يبين البيان من كان تقدر من منامه ورقه ولا صحيبك تعبه صرف الزمان الاولي يموت اللي فارقه والثاني يشكي مقابل غزلان ايش قام فواده غزلان الرقيقه ناس يقولوا في الدنا تخلق ينان يقال في غير الحسا من صدقه
0: يقال في غير الحسا من صدقه
1: فيها لباس العبقري وحول الحسان من عندكم حول الحسان تناطقه تكفي الإشارة منكم قولوا لي فلان هذاك لذات الدنا متفارقة
0: الله
1: وقت الضحى لفاني صافي الأويان سبحان اللي صور هلاله وعلقه بعد القمر في زهرته 7 و8 هذاك بدر ما يتغير نورقه
0: هذاك بدر
1: ما يتغير نورقه فصل الرمان وعلايته رمان يقود وزمرد قلايد مخلقه قال لي تراني بوني قاصد الدكان مكان باللي وافقك بتوافقه قلت له معاهد ربي اهدم ما يخان استغفر الله عن طريق ضيقه قال لي الاله ياجي اللي ظلم انسان ولا الكباير عنها تكفي صدقه قلت له يلون يكفي ملفوظ اللسان هذا قدركم بشري عبده وبعتقه لو اهل العرف يرخصوا شهر زمان بما ما عندي في الحسا بفرقه
0: ماما عندي
1: في الحسا بفرقه قال لي برايك كان مخالف الرحمن الرب غفار ورحمته سابقه ما تعرف السمو من نس القحطان سمعت اهلنا مغربه ومشرقه نعم السمو لكنا منع بنيان بيني وبينك بيبان مغلقه روح تفضل يا عويد الخيزران غركاننا وله سعيدي تحرقه يوم انحرف عني شرى حرف الحصان أشقى سعيدي وحناني حن ياسقه ومضخ في قلبي مثلين أمخ
0: الزعفران
1: بقت روحي لا عالقة ولا طالقة وهذه الحكاية اللي استوت على خلفان صحة سلام
0: يوم من قعدت فقع اختصار الكلام كله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله
1: خلك العظم
0: عجيب عجيب لكن اختصر كل شيء عاد ايوه زين هذا اهم شيء الزبده
1: الزبده
0: ايوه انزين شيء بينك وبين عمك سلطان تغاري
1: ما لك شيء والد سلطان جه هناك يزورنا في البلد وكان لك اليوم قيم جالسين العاب السحر ودخلوا علينا حال من الناس من جيراننا من هناك الشايب خالي منها لا أخلا والله لا هلا من هلا من جيران من هنا من عربان خالي زين تسولفوا عليهم أنا بطلع أنا بخارج أنا عرفت اللي ماشي يقول شيء صار بعد كيك 10 دقائق وجو قال يا مبرق اندنة عصير العودة
0: ما شاء الله كأنه هند عينه مخبة لا أقول كأنه دعينه مخبة
1: قرايح
0: يعني ترى هذا تغرود يعني سامح على الكلمة ملعب طلع ودخل
1: 10 دقائق
0: ودخل جايب منه
1: نعم 10 دقائق بس
0: يا مبرقن
1: ددنت العصير العود وردت على أرض العوية الدودة شوف المكان هذاك العوية
0: اللي هناك معك في المضيبي
1: يا مبرق دنت عصير العود وردت على أرض العوية الدودة شربت وكل عود يهز عود وكل السبب ده وكل السبب لي من رهيف خدودة
0: وكل السبب
1: ريب من
0: رهيف خدودة
1: رهيف خدودة يا مبرق دنت عصير العود وردت على أرض العوية الدودة شربت وكل عود يهز عود كل السبب دوس القدم كل السبب لي من رهيف خدودة والشير ظل الأولين للعودة والمغرب بيتاه وتبع عنقودة وظل العلاب حزمة مقلودة نزهن والأفضلني يبيح سدودة محمد وبن روح تبانا نرودة ريب من تربى في الوطاء وجودة ويا خالقي تستر هذا منقودة وعقب الدنا وسطي ينانة عودة
0: عقب
1: الدنا وسطي
0: ينانة عودة
1: قلت لا لا أقول لي أقول له
0: يا
1: مرحبا بسقر اللي فات غرودة
0: نفس الشيء نفس الوقت نفس الوقت
1: عاد خلصنا شغلنا ومن خلصنا شغلنا
0: ما شاء الله عليك لو بنت ترى ما أقل
1: قال الوالد تو نشتغل وتوخروا لين تخلصوا شغلكم ولا زين
0: أبوك يعني أكيد كلكم جملة مع بعض
1: جملة مع بعض لا يا مرحبا بسقر اللي فات غرودة رحبت به عد المطر والعودة وقلبي تفرح من لفا منشودة خط حروفه بالقلب ممدودة
0: ممدودة
1: من عالم وكتابته مفنودة قاض الشعر في حدودنا وحدودة ويوصف الديمي لدين نعودة عينه دعية والهدب مسمودة والعنق عنق السولعي في نيودة رابي في يده والعبادة ترودة
0: ترودة
1: وإلا خطر شوفه في بش الفودة بتقول خيل باللي يم اليودة ولا هو الاسم واشكر يميله ويوده فايق بزينه والعباد
0: شهوده
1: وما حد مثيله في شرقها وصعوده لا كان ليله في الدنا موجوده
0: الله لا كان ليله
1: في الدنا موجوده
0: الله ليله العامريه الله سنه كم هذا تقريبا؟
1: والله تقريبا في الثمانينات
0: في الثمانينات
1: نعم
0: الثمانينات عمر
1: مر
0: صحيح والليالي تمر
1: ليالي تمر
0: صحيح انزين بعدك هذا
1: أذكر يوم من الأيام أنا جاي العمل نتعرف في الجيش هذا وكنت جاي في الطريق لقيت حد من الناس هنا مع النبع لف المضيب
0: لف المضيب النبع نعم
1: ناس
0: في النبع لا
1: نبع
0: النبع
1: نبع
0: أيوة
1: نبع
0: لا لفت لف المضيب
1: الروضة
0: الروضة أيوة على يمين
1: لقيت حد من الناس في الطريق يسوق هوش صبح غنم وقفت قاطع الشارع فسلموا علي الرابع وقالوا لي انت الحارثين دبوا يطلعوك في البرنامج اللي داعوا التلفزيون وقلناهم مرات وقلناهم بناسبة لقاكم هذا ان شاء الله بيوصلكم شيء من الكلام يقول فصبيح تجمعه بدون معيده
0: فصبيح تي معه
1: بدون وعيدة صادفت ريم وموت لي في سيدة سلم علي والسلام يحيده سنا فرضها خالقي العبيدة
0: الله
1: قفة وروح في طريقه سيده ونيران شبت في الضمير وقيده من فرقته ريمن فيافي وبيده زيد حشي روحي راحي جيده وسير يا رسول في غفلة الحسيدة وقطع سباريت وسيوح بعيده سطالة أوصل وبعلومي فيده وقول لنزلت فيي مراض شديدة
0: شديدة
1: كل السبايب من الفيافي وغيده غزال انسلبني منهم بعميده لحظة عيونه تدلف اللي تصيده وفوق الصدر تفاح بأنا قيده
0: هذا حال عمك سألته؟
1: سألته قال عمي تعدى
0: ما رد
1: تعدى قال لا ما رد عليك
0: خلاص هو مدر هذا ولا
1: ما مدر لا بس
0: شايف يمكن ترى الموضوع يخصك

0: ذراعا مالي خذني بلوف عن دوستي اليهالي لو ريت اني شايب قليل الحالي هالسوق اللي انت فيه كل حالي
1: هالسوق
0: اللي انت فيه كل حالي ما تعرفني يا اني حبالي طوالي والمغردة اهل الدنيا لعيالي ولد اللي ساد اقدر اقل بغزالي واقدر اقل بريم ذيب انفالي وحالك سماح ابوها واقدر اصور من لواس وشالي وزيد الكورة على البيالي وحالك سماح ابوها دب ميالي وقلوبنا بعدك رفيع وعالي ما منكم يا غيدني يا غالي لسطان قفة وعاد حظ زالي
1: لسطان
0: قفة وعاد حظ زالي زي يقول ستويت مناسب هناك ولقيها من العرب هم
1: اللي مو هنا اللي يعني
0: عاد عاد يتعذرون كذا سلطان وغرد فيكم وكذا عاد يتعذرون قال الوالد سلطان يا الله عن وفق العصا لقيته
1: يا الله
0: عن وفق العصا لقيته وفي بيت بالحيس القمر هديته والبارحة ريته صحيب ريته بين الثريا والقمر عليته وقلب الحزين البارحة سليته منشوف غيد حي بحيته حيته به وبونا بسمه سميته بحزنه ويماله وصورته هنيته
1: بحزنه ويماله
0: وصورته هنيته وطلبت ماين للصلاة محيته يا في في مينه وفي يدي شليته والأقبل وبو ما عرفت لا غسيته وقمت لصلاتي وهيش اللي صليته وكل السبايب من خصيب بهريته بثنية نحب البلد في ثنيته انه دعية والهدب بحويته لكن مزيفة البها عديته ولو ينفدي بحالي وما لفديته ولو ينشري بخمسين ألف فديته والحب في قلبي مولع ليته وانت بدي موفول يوم شبيته
1: والحب في قلبي
0: مولع ليته وانت بدي موفول اليوم شبيته
1: زاده
0: صيب ويش الغاز هالحليته وبين الحشية والروح ركز بيته لان المغرد والهوي شكيته وحرف الذهب من معدن صفيته
1: الله.
0: ويا ابوه داب السود ضرب كريته من سحر عينك صاحبك مخطيته لسطان لبقوة عليك حنيته دمه وعظامه مغزلك سديته وبالله يني مضمان بريته سحرني وطلب مني العفو وعفيته وطلبت ربي والنبي صليته وكل حاسد سم الحبن سقيته
1: وكل حاسد
0: سم الحبن سقيته
1: وذاك التغرود الأولي خلاص محاه هني
0: آه. أيوة. بعد واحد نوبة فيهم اللي يقول يا طير غني والديار خصيبه صفق بينهانك وزور خصيبه وقصد طوي عادي بقوه هيبه حورية تطرى هناك غريبة
1: الله حورية
0: تطرى هناك غريبة حورية متزينة والبيبة لينة مرافق والخسور قبيبة والصدر يوم منور وساط غبيبة لنقصت المويات يا خسيبة ولن اخترت متزينة وديبة كل خطوة تخطر على ترتيبة وكش حر اللف متعلية تراكيبة مهضومة ميدولة مسليبة وحرز المكفل كشح بايشكيبة عقه بعيدي دور فكلاليبة
1: شوف
0: والعنق فضة صافية وصبيبة وعقد الذهب في نحورها تزهيبة
1: زهيبة
0: ونظم المباسم سكر بحليبة ريقه أسل شرب المريض طبيبة وإذا تحدث هلي تسليبة تأخذ سعيد القلب وتلاليبة
1: تأخذ سعيد القلب
0: وتلاليبة وعلى دعية وزرقها حريبة يبزرق نفوة نشاب الفواد تصيب
1: يبزرق نشاب
0: نشاب الفواد تصيب ولمبرقت ريش الهدب توميبة ولي شافها بيها تحايبة
1: الله
0: ويا طير بعدك هالسلام مشيبة لسعيد بن مسعود كانت يبة قول له فطوي عادي لقينا ذهيبة ولي شافها بتعذب تعذيبة والذي غزال عمان لي نهذيبة فرق الثنية يسلبك ترحيبة لأن المغرد والغزال اسميبه وعندي الهوى بوزان ما غسيبه
1: الله وعندي
0: الهوى بوزان
1: ما غسيبه صحيح من مثل ما يغسي
0: قال سالف يقول سلام ورسالة حالكم أهل العلم ورد ومسك طرس الرسالة حاملة مع الكوس برسوله ولمحمد أسم وأحمد معه سر الرسالة واصله سالم رسل وأحلى الدرار أهدى لكم ردوا حصاد حاله لا محال له أهل الكرامة.

0: الهلال والهمم ردوا على سالم رسالة مهملة سالم رماه الدهر ورماله سهم صحرة وحرارة وسط رمله ووحله صاحوا على صداه وسمعوه الصم والعهد الأول ما وصل صداه له حامل همومه والأمل أمسى حلم ساعة على ساعة مداها عدله الدهر مع سلمى سد الحب مالهم ما لا عدالة لو حاول المحاولة ما لا عدالة لو حاول أعدله لمن سوى ما حاله سوى سهر وعلم لو ما أعطاه دواه حد ومدله سهم المودة ما دوا حاله وسم والكسر ما حال المحو والحرمله وكاس العسل عكره وما حاله طعم لو حاولوا له ما وراه محاوله راحه وسعاده والمودة الهارة ثم وده وصراحه وطاهره لمعامله وعلومها على الراس داسوا كلهم دوس الوعل أحمد صداع حس له أما المهال وداس على الراس وحكم دوس صحال صداعه ومحال علله وحول مسار الطرس كم حاله وكم أطرح وصور والأمور مطولة والدر محل وسال للأمر المهم رحله لها سر ودلالة عادلة حول وحاط وحال حول محلهم والمحلهم أعطاه صورة كاملة عاد ورحل حامل رسالة حالهم لو ما وصلهم موعود الهلاك له حط الرسالة والأمر ما هو وهم مده مهلها وحصل أمره رد له هم رسلوا له مال ورده مالهم ما لا طمع سلامهم أهم له العلم حل الأمر والدعوة حسم ما وصلوا إلا إمامه وحلله
1: ردك أنت
0: على رديت أنا عليه أقول سالم رسل رسالة مع طرسه ولم أطر الورد طر الرسالة طرس الرسالة حاملة مع الكوس مر الدار سلم له حكم رسالة محكمة حكاها المهملة سلامه وعطر راحه وعطوله من الأمم وعم الحما كله طلوله وحلله أمره حكا سالم على حاله مهم همه أسا حاله هموم معلله سهم المود صاده وساهر من الألم وعلومها لحاولوا لمحاولة صداها ردد ودواء سوى رسم وحرك الهمة وعده أدله والود راح مر ومر كالوسم حر وحرارة وصد وعسر محولة والدهر معركة ولا واحد سلم حدود صارمة ودوس صواهلة
1: شوف كيف
0: سكر عصر طعمهم كم واحد وكم والمر كاسة حد معهم ساحلة للدهر صر وحاول للسر وعلم لمسارع الحاسد رسم له وحوله مدر معلم سلوى أو عدل هدم صمو صلد حصاه مكهل حاملة ولو صاح مرعد حر ممطر على حمام راح الرعد وآس عالم ممحله وأهل العصر طلوا وطلاء أطلالهم معالم دارهم وكل حد حصله طرسك وصل والعكس روح ما صدم معلم معاصر طاح له وحلله مارس علومه وحلل الأمر العسم عدر من معه وعده كمله حل السعد ورسل رسالة من الهمم لسالم وداره ومحله مهمله للطرس مهموله ومرد لردهم حامل سلامه وكلم مطل لماحله ورسل رسالة للمحل ودارهم لهدهد معه طرس الرسالة والصله حله سؤالك حله واكد أمرهم أمه وللإسلام لاله وللهله لما عصوا العالم وصل محلهم ومحل الحاكم أهل العالم حوله حاله ولد داود عادل للحكم والحاكم الإسلامه وأمره عامله
1: أحسنت. صح لسانه وصح لسانك جزاك الله خير عم محمد سامحنا
0: مهمل
1: مهملة حروف بدون نقاط
0: بدون نقاط
1: نعم صح لسانك عمي جزاك الله خير وسامحنا كل عام وانت بخير
0: وانتو بصحة
1: وسلامة. كلمة أخيرة
0: جزاكم الله خير من طرف
1: إيه يعني بتقول مثلا كل عام وانت بخير ما عفوش وكذا وكذا
0: كل عام وانتو طيبين إن شاء الله وصحة وسلامة ويلعاد العيد للجميع والعيد الأحوال ما هو أول تو متغير شوية
1: نعم مشاغل الناس
0: مشاغل الناس تو يسويوا في المجالس
1: صحيح يتجمعوا كلهم
0: نعم نجمع قالوا عن فلان وفلان وكذا
1: صحيح نعم
0: جمعوا في المجالس نعم الفرحة
1: هي الحمد لله رب
0: العالمين في الولاية تو ثلاث أيام تربع
1: الحمد لله رب العالمين
0: كل يوم
1: أحسنت عمي شب خاطرك توصينا بشيء جزاك الله خير
0: الله يحفظكم
1: شكرا جزيلا جميعا جميعا
0: جزاكم الله خير
1: والشكر موصول لكم مستمعين أينما كنتم لاستمعتم لبرنامج الكاسر والرحماني كل عام وأنتم بخير.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كل عام وأنتم بخير.
2: كل عام وأنتم بخير.
3: وعساكم من عوادة.
1: كل عام وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم بخير.
3: أعيدكم مبارك.
4: أعيدكم مبارك.
3: عساكم من عوادة.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كل عام وأنتم بخير.
2: كل عام وأنتم بخير.
3: وعساكم من عوادة.
1: كل عام وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم بخير.
3: وعيدكم مبارك.
4: وعيدكم مبارك.
3: عساكم من عوادة.

أرفع أسماعيات التهاني والتبريكات لكل مستمعين إذاعة الشباب بمناسبة عيد الأضحى السعيد، ولجلالة السلطان المعظم والأسرة المالكة وجميع الشعب العماني والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، وكل عام وعماننا وقائدنا والجميع بألف خير وصحة وسلامة، وعيدكم مبارك.

0: بنعيد الفرح والابتسام،
1: بنعيد بنعيد المحبة والتواصل، بنعيد وبنعيد وبنعيد حبنا لتواصلكم معنا.
0: كل عام وانتم بخير.

ونهني جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيين له موفر الصحة، ونشكر إذاعة الشباب طاقما وإدارة على جهودهم الرائعة وتغطيتهم المتميزة في نقل فرحة العيد، وكل عام وعمان بخير. سارة بنت قاسم بن خلفان المحروقية.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كل عام وأنتم بخير.
2: كل عام وأنتم بخير.
3: وعساكم من عوادة.
1: كل عام وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم بخير.
3: وعيدكم مبارك.
4: وعيدكم مبارك.
3: عساكم من عوادة.

كلاب، والشعب العماني بخير وسار، وكلاب والأمة العربية والإسلامية تنعم بالمحبة والسلام بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أرسل من التعاني وطيب الأمنيات، وأدعو الله يجعل أيامكم مليئة بالفرح والخير والبركات. عيدكم مبارك، وتقبل الله طاعاتكم، وأعاد الله هذه المناسبات الجميلة بالصحة والسعادة. وفي الختام أشكر إدارة الشباب على جهودها الجميلة، وكل عام وأنتم بخير، معكم لينا الرقمية. شكرا.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لإذاعة الشباب ولكل المستمعين بمناسبة عيد الأضحى السعيد. كل عام وعماننا وقائدنا والجميع بألف خير وصحة وسلامة، وعيدكم مبارك.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: في العيد بنعيد الفرح والابتسام،
2: في العيد بنعيد المحبة والتواصل، في العيد وبنعيد وبنعيد حبنا لتواصلكم معنا.
1: كل عام وانتم بخير.

0: وانتم بخير.
1: أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لإذاعة الشباب ولكل المستمعين بمناسبة عيد الأضحى السعيد. كل عام وعماننا وقائدنا والجميع بألف خير وصحة وسلامة، وعيدكم مبارك.

معاكم فارس بن عاصم الشكيري، دمتم ودام الخير فيكم كل حين، بالعافية والمال والعمر المديد، واجمل تهاني عاطره يا غاليين مني لكم في فرحة العيد السعيد، تتكرر الأعوام وأنتم طيبين، عادكم رب السماء في كل عيد.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كل عام وأنتم بخير.
2: كل عام وأنتم بخير.
3: وعساكم من عوادة.
1: كل عام وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم بخير.
3: وعيدكم مبارك.
4: وعيدكم مبارك.
5: عساكم من عوادة.

كل عام وعمان وقائد مسيرتها المباركة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بخير. كل عام وأنتم بخير مستمعي إذاعة الشباب وين ما كنتم. كل عام والجميع يرفلوا بثوب الصحة والعافية وعيد السلامة علينا جميعا. أخوكم تامر إسحاق من سوريا.

لا تشعل النار بالخفاق وتشبي وانا دخيلك ورب العرش بيسالي تهمس

ونهني جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيين له موفر الصحة، ونشكر إذاعة الشباب طاقما وإدارة على جهودهم الرائعة وتغطيتهم المتميزة في نقل فرحة العيد، وكل عام وعمان بخير. سارة بنت قاسم بن خلفان المحروقية.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: في العيد بنعيد الفرح والابتسام،
2: في العيد بنعيد المحبة والتواصل،
3: في العيد وبنعيد وبنعيد حبنا لتواصلكم معنا.
1: كل عام وانتم بخير.

السلام عليكم مستمعينا عبر إذاعة الشباب، حبيت أهنيكم جميعا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأقول لكل اللي يسمعونا كل عام وأنتم بخير، وعزاكم من عوادة، وأتمنى لكم عيد سعيد ومليان فرحة ولمة أهل. مهنيكم أحمد بن سالم من خلفان الرقمي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كل عام الشعب العماني بخير والسعادة، وكل عام والأمة العربية والإسلامية تنعم بالمحبة والسلام. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أرسل من التعاني وطيب الأمنيات، وأدعو الله أن يجعل أيامكم مليئة بالفرح والخير والبركات. عيدكم مبارك وتقبل الله طاعاتكم، وأعاد الله هذه المناسبات الجميلة بالصحة والسعادة. وفي الختام أشكر إذاعة الشباب على جهودها الجميلة، وكل عام وأنتم بخير. معكم لينا.

0: كل عام وأنتم بخير.
1: كل عام وأنتم بخير.
2: وعساكم من عوادة.
0: كل عام وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم بخير.
2: وعيدكم مبارك.
3: وعيدكم مبارك.
2: عساكم من عوادة.

طاف البشير بنا مذ أقبل العيد، فالبشر مرتقب والبذل محمود، يعيد كل فقير هز راحته شوقا، وكل غني هزه الجود.

بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني أن أهني جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم والشعب العماني بحلول عيد الأضحى المبارك، وأقول لكم عيد مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. معكم الطالبة أصايل بنت ناصر الجبرية من محافظة شمال الشرقية.

पकड़ लो।

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

Yeah.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: في العيد بنعيد الفرح والابتسام،
2: بنعيد بنعيد المحبة والتواصل،
3: بنعيد وبنعيد وبنعيد حبنا لتواصلكم معنا.
1: كل عام وانتم بخير.

पकड़ लो।

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كل عام وأنتم بخير.
2: كل عام وأنتم بخير.
3: وعساكم من عوادة.
1: كل عام وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم بخير.
3: وعيدكم مبارك.
4: وعيدكم مبارك.
3: عساكم من عوادة.

الله الرحمن الرحيم، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة العيد الأضحى المبارك، أعاد الله عليكم بالصحة والهناء. معكم الطالبة صفية بنت ناصر بن عامر الجابرية من محافظة شمال الشرقية.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: في العيد بنعيد الفرح والابتسام،
2: في العيد بنعيد المحبة والتواصل، بنعيد وبنعيد وبنعيد حبنا لتواصلكم معنا.
1: كل عام وانتم بخير.

0: الطعام وانتم بخير.
1: السلام عليكم مستمعينا عبر إذاعة الشباب، حبيت أهنيكم جميعا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأقول لكل اللي يسمعونا كل عام وأنتم بخير، وعزاكم من عوادة، وأتمنى لكم عيد سعيد ومليان فرحة ولمة أهل. مهنيكم أحمد بن سالم من خلفان الرقمي.

مولاي حضرت صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، يسرنا أن نرفع إليكم أسماء آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالتكم بموفور الصحة والعافية، وكل عام وجلالتكم بخير. أرجوان بنت بدر سعيد السعدي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كل عام وأنتم بخير.
2: كل عام وأنتم بخير.
3: وعساكم من عوادة.
1: كل عام وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم بخير.
3: وعيدكم مبارك.
4: وعيدكم مبارك.
3: عساكم من عوادة.

معاكم فارس بن عاصم الشكيري، دمتم ودوم الخير فيكم كل حين، بالعافية والمال والعمر المديد، واجمل تهاني عاطره يا غاليين مني لكم في فرحة العيد السعيد، تتكرر الأعوام وأنتم طيبين، عادكم رب السماء في كل عيد.

كل عام وعمان وقائد مسيرتها المباركة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بخير. كل عام وأنتم بخير مستمعي إذاعة الشباب وين ما كنتم. كل عام والجميع يرفل بثوب الصحة والعافية وعيد السلامة علينا جميعا. أخوكم تامر إسحاق من سوريا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: في العيد بنعيد الفرح والابتسام،
2: في العيد بنعيد المحبة والتواصل، في العيد وبنعيد وبنعيد حبنا لتواصلكم معنا.
1: كل عام وانتم بخير.

ونهني جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيين له موفر الصحة، ونشكر إذاعة الشباب طاقما وإدارة على جهودهم الرائعة وتغطيتهم المتميزة في نقل فرحة العيد، وكل عام وعمان بخير. سارة بنت قاسم بن خلفان المحروقية.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كل عام وأنتم بخير.
2: كل عام وأنتم بخير.
3: وعساكم من عوادة.
1: كل عام وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم بخير.
3: وعيدكم مبارك.
4: وعيدكم مبارك.
3: عساكم من عوادة.

السلام عليكم مستمعينا عبر إذاعة الشباب. حبيت أهنيكم جميعا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأقول لكل اللي يسمعونا كل عام وأنتم بخير وعزاكم من عوادة، وأتمنى لكم عيد سعيد ومليان فرحة ولمة أهل. مهنيكم أحمد بن سالم من خلفان الرقمي.

0: نغمة في أنغام يا حلاوته.
1: محط أنظاري وأمنيات المسلمين في كل زمان ومكان، بيد أن الاهتمام بالحج وما يحدث فيه لم يقتصر على المسلمين، إذ إنك
2: لأقوم المسالك في رحلة عظيمة ومشاعر مبارك.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تربي في الإنسان صدق الالتزام والانضباط وحسن الوفاء بالعهود.
2: رسائل المناسك.
3: أيها المستمع الكريم، عند الحجر الأسود تتزاحم الخطوات وتمتد الأيدي وتتجه القلوب نحو ذلك الركن المبارك، ولكن الحجر الأسود ليس مجرد موضع يستلم، بل هو رمز يذكر الإنسان بميثاق العبودية بينه وبين الله. ففي كل طواف يعود الحاج إلى هذا الركن، وكأنه يجدد عهده ويذكر قلبه بحقيقة وجوده وغاية رحلته. فالطواف ليس حركة متكررة فقط، بل هو عودة مستمرة إلى المعنى وإلى ميثاق الطاعة والالتزام.
2: رسائل المناسك.
3: أيها الحاج، عند الحجر الأسود تضيق المساحة ويكثر الزحام ويظهر معنى الانضباط الحقيقي. فليس المقصود أن يصل الإنسان بأي طريقة، بل أن يحفظ حرمة المكان ويراعي النظام ويحسن التعامل مع من حوله. فقد يكفي أن يشير الحاج للحجر إذا صدقت النية وخلص القصد، فالعبرة ليست بقوة الاندفاع، بل بحسن الامتثال وصدق الاتجاه إلى الله. وهنا يتعلم الإنسان أن الطاعة لا تنفصل عن النظام، ولا يكتمل الإيمان بإيذاء الناس أو التدافع عليهم.
2: رسائل المناسك.
3: أيها المستمع العزيز، إن الحجر الأسود يذكر الإنسان بأن العلاقة مع الله ليست لحظة عابرة في موسم مؤقت، بل هي ميثاق مستمر مع الله في كل شؤون الحياة. فكلما عاد الحاج إلى الركن، عاد إلى معنى الوفاء وإلى صدق الالتزام وإلى تجديد العهد مع الله. وفي هذا المشهد يتعلم الإنسان أن الثبات على المبادئ والاستقامة على الطاعة يحتاجان إلى تجديد دائم للنية والقلب.
2: رسائل المناسك.
3: أيها الموفق للخير، إن الحجر الأسود ليس موضعاً يقبل فقط، بل هو رسالة تذكرنا بأن الطاعة ميثاق، وأن الالتزام بأمر الله ينبغي أن ينعكس على السلوك والتعامل وحسن النظام. فاحرص على أن يبقى عهدك مع الله حاضرا، وأن تكون طاعتك قائمة على الوعي والإحسان، وأن تجعل من سلوكك ترجمة صادقة لما تؤمن به. فما أجمل أن يخرج الإنسان من طوافه وقد جدد في قلبه ميثاق العبد مع ربه. نحب لكم الخير، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي. تقديم أحمد بن صالح الراشدي. إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدًا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته،